0: جبتها وعدي بها اثنين. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.
1: تسمعوا كل جديد بإذن الله على موزيك اف ام. تامر

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزاي كفم معاك في اللوتوغوت. موزاي كفم الأولى في تونس.

0: Mosaïque FM.
1: Guess what, baby?

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.
1: يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكم. اليوم السبت 30 ماي 2026 وتوا 6 تاع الصباح، وانتم تسمع في برنامجكم برنامج الويكاند صباح الخير ويكاند على اذاعتكم الاولى موزايكا فام فاي يا هوا تغني هنا فيروز. نهاركم طيب، نهاركم اسعد واحلى الايام ان شاء الله.

0: 6:20 يا صباح الخير يا صباح النور. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير فيكاند. يلا وخيط نعطيكم فكرة على حويل طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 30 مايو 2026، الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، البحر قليل الاضطراب والحرارة في انخفاض طفيف. احنا كل عادة والعويد الله لا يقطع عنا عادة، سفيعة أخرى نكلم المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل تفاصيل وتطورات طقسنا. ميتيو
1: weekend.

0: الستة سبعة خمسين دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح النور. تسمع في سبح الخير ويكند وخلتنا ساعتنا الثانية نكلم فيها المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ فكرة على أحوال طقسنا. يبدو أنه فما انخفاض طفيف في درجات الحرارة عنا زدة دقيقة حد نسمعها من عند فاطومة. نجيو للموزيكا الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة تغنينا يا مسافر وحدك. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعو لكم. صندوق
1: شفه life is life لا لا لا لا لا life is life والله مريضه واللي تنفتح وننقص في الكوجينه كيف دراع خليته انا كنت ندور دمي هالغنيه حياتي. سال 2019 مبروك علينا life is life.

0: بالضبط.
1: احنا في توت الجيل متاعنا نعرفو شو كلمة باهية، نعرفو شو يقولو محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتلكش.
2: بالله إذا حتى أنا
3: بقول لها صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
1: أنا شطيت شو ما شو شملت
4: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق ظهره ويدخل بها للساق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
1: ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندها ما تعمل بوز.
5: ما يقولش المرأة

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. بلدية تونس تعلن أنه بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير على إثر انتهاء أشغال الصيانة، تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية اليوم السبت انطلاقا من الساعة 11 صباحا وغدا الأحد بداية من الساعة 9 صباحا. وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع لها، تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. فرقة الشرطة العدلية بمنوبة تتمكن من القبض على مواطن سوري متهم بإدارة شبكة عائلية للتحيل على تونسيين عبر إيهامهم بتوفير عقود عمل في دول أوروبية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 15,000 دينار للشخص الواحد. وكان المتهم قد أسس وكالة أسفار بمنطقة الدندن بمساعدة زوجته التونسية ووالدته وشقيقته، واستغلها كواجهة لاستدراج الراغبين في الهجرة قبل أن يتبين أن العقود التي سلمها لهم مزيفة، وقد تقدم أكثر من 35 متضررا بشكايات ضده. وعقب تزايد الشكايات والتتبعات الأمنية فر المتهم إلى دولة قطر، إلا أن السلطات الأمنية واصلت متابعة تحركاته، وعند عودته إلى تونس عبر مطار تونس قرطاج الدولي تم إيقافه فورا وإلقاء القبض عليه. البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا استوفى كامل شروطه، بعدما عقد اجتماعا مع مساعديه لمناقشة اتفاق محتمل وسط حالة من عدم اليقين بشأن نتائج المحادثات بين طهران وواشنطن. ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يبلغ نظيره العماني أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يعتمد على وضع واشنطن حدا لمطالبها المفرطة. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق توازن مستقر في آسيا، مضيفا أنه لا ينبغي لأي دولة بما في ذلك الصين أن تفرض هيمنتها المطلقة على المنطقة وأن تهدد حلفاء أمريكا. حركة حماس تتهم رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار بعدما أمر قواته بالسيطرة على مزيد من الأراضي في قطاع غزة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا. في صباح الخير ويكاند.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: 7:24 دقيقة. يصبح الخير، يصبح الأنوار، نسلم على كل مستمعينا. يلا ناخذ فكرة على حوالي التقس.
1: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد، أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملي اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
2: ميتيو
0: ميتيو. ومعانا سي صبحي بن أحمد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح النور.
3: صباح الخير أختي ميرا، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بتاعت موزايك.
0: مرحبا بيك. نحب ناخذ فكرة على طقسنا، هو صيفي ولكن يبدو أنه من عرشت كان الحكاية هذه صحيحة وإلا ليه، فما انخفاض طفيف في درجة الحرارة.
3: نعم، هو انخفاض صحيح طفيف تقريبا درجة أو درجتين، ما يظهرش برشا، لكن اللي بيش يميز اليوم حالة الطقس أكثر هو تكونات مع الرعدية، جراء الحرارة والارتفاع في درجة الحرارة. يمكن اليوم الوضعية الجوية ملائمة أكثر لظهور القلاع الرعدية، وخاصة في فترة ما بعد الظهر. بطبيعة الحال كالعادة تبدأ بالمناطق الغربية للوسط وكذلك الشمال، تبدأ بجهة تقريبا القصرين، ثم تتفرع لتشمل أكثر مناطق سيدي بوزيد، جهة كفصة، خاصة شمال كفصة، وثم في مرحلة ثانية جهة صفاقس. الأمطار قد تكون معناتها غزيرة في مدة زمنية وجيزة، وكذلك معناتها تساقط البرد وارد في أماكن محدودة وخاصة بالمرتفعات. هذا معناتها بالنسبة لي معناتها يميز أكثر حالة الطقس اليوم. واليوم أول يوم تقريبا حسب التقويم الفلاحي التقليدي في فصل الصيف، يوم يدخل فصل الصيف فعليا. إن شاء الله تكون بطبيعة الحال صيفة معناتها آمنة للجميع إن شاء الله يا رب. بالنسبة لليوم الطقس باش يكون تقريبا صافي الى قليل السحب على اغلب مناطق البلاد هذيا في بدايه النهار. بالنسبه للرياح معناتها باش تكون من قطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله، ثم تتجه الى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر، وبطبيعه الحال تحت ظهور السحب الرعديه ديما تتقوى معناتها تتجاوز 70 كيلومتر في الساعه. هذه بالمناطق اللي باش تتشكل فيها ان شاء الله القلاع الرعديه بعد الظهر اللي ذكرناهم معناتها المناطق الوسط الغربي خاصه، وكذلك في مرحله ثانيه مناطق الشمال الغربي حتى وصولا الى جهه شرقيه جهه صفاقس او غرب صفاقس وبعض من مناطق الغربيه لولايه المهديه كذلك وجهه القيروان. الحراره اليوم تتراوح عموما ما بين 28 و 32 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات. اليوم نسجل ان شاء الله 31 درجه حراره قصوى بعد الظهر بتونس العاصمه، و 33 و 37 درجه ببقيه الجهات. تقريبا نفس ملامح حاله الطقس يوم الغد. في بدايه النهار يبقى ديما تظهر بعض السحب ثم تتكاثف اكثر بعد الظهر بالمناطق الغربيه، وغدوه يمكن امكانيه اكثر وارده لمعناتها ظهور الخلايا الرعديه توصل حتى معناتها الغرب تونس معناتها وحتى الشمال شويه غدوه العشيه. ما فماش امطار اللي تخوف، لكن هذه امطار نتاع الفتره الانتقاليه هذه من فصل الربيع الى فصل الصيف، ديما تصير فيهم اول ديما اول الصيف تبدا الخلايا الرعديه وكذلك اخر الصيف، ديما هذوما معروفين معناتها. الفترات اللي تتشكل فيهم الخلايا الرعديه هذوما اللي ديما يتكونوا ديما في معناتها المناطق الغربيه وفي المرتفعات. ان شاء الله بطبيعه الحال ربي يعطينا باللطف. بالنسبه للرياح باش تكون ضعيفه، مازالت ضعيفه، البحر هادي الى قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل، والحراره القصوى كما اليوم. لكن اللي باش يميز اكثر حتى الطقس الاسبوع القادم هو ارتفاع تدريجي، نسق الارتفاع يبدا الجمعه الجايه في درجه الحراره. نعم تسخن بالكدا، وخاصه وسط الاسبوع ان شاء الله تبدا معناتها ترتفع شويه، تبقى ديما قريبا المعادلات العاديه او اكثر بقليل. ما فماش حاجه معناتها، ما فماش كانيكول ولا موج حر ولا اللي تخوف، عاديه معناتها نتاع فصل الصيف. مره اخرى ان شاء الله عطله امنه للجميع.
0: ربي فضلك يعطيك الف صحه. يعيشك يعيشك. يلا توا 7:28 دقيقه تسمع في صباح الخير ويكاند.
2: ميتيو
1: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد، أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملي اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
2: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: الويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: السبعة وثمانية واربعين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. خلطة فتومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباحكم مبروك السعيد، إن شاء الله تكون بخير. ميرا ليك الكل يسمعوا فينا، هو آخر يوم، خلينا نقوله نحن حاليا في آخر يومين، مش نهار أكاهو، في آخر يومين من الشهر الخامس من عام 2026. داخل علينا الشهر ممتاز، الشهر القرارات، شهر الاستقرار. نحكيه مع الأبراج المائية كيف كيف، زادة الأبراج الهوائية. أول أخبارنا باش تكون للحمل، فترة استثمارات مالية ببين الساعة تتحل. الفرحة من نصيبك، نحبك تستنى اتصال ونتناقش زادة بعض المواضيع الشخصية وتوصل إن شاء الله يا ربي توصل لك النتيجة المطلوبة. الثور تطورات على الصعيد الشخصي، هوني نحكيه على تغييرات تخص علاقتك بالحبيب. الجوزة، أنت من بين الأبراج اللي تتمتع بالحظ السعيد، الأخبار الزينة على المستوى الشخصي. السرطان، تعيش الحب، الأجواء الحلوة، راهي فترة زادة لقاءات ممتازة على الصعيد المهني. الأسد، راهو آخر يومين من ماي، تعيش تغييرات المهمة، نحبك تركز قبل أي قرار. العذراء، استنى الفرحة، تبعد زيدة على بعض التشنجات اللي الحقيقة أثرت عليك برشا، يمات فاتت والأمور على أحسن ما يرام. ونصيحتنا باش تكون للميزان، ما تمسكش بأرائك برشا، حاول تناقشها مع الزملاء. فرصة خدمة جديدة على قريب. العقرب، تتمتع بإرادة قوية بحيوية وتتفوق زيدة في مجالك المهني. القوس، حافظ على نجاح وما تخلي حد يأثر عليك، وراهي الحظوظ مازالت تدعم في تطلعاتك المستقبلية. الجدي، راهي الحماسة والنشاط اللي أنت فيهم يعطيوك قدرة وقوة باش تتحمل وتفهم زيدة برشا حاجات. الدلو، مسيرته المهنية في تحسن، الحمد لله، وين كنا وين أصبحنا، فترة إيجابية وتفاؤل من نصيب. ونكملوا مع برج الحوت، مجالات جديدة تتحل قدامك، انت راك مدعو من أقرب الناس ليك، وربي يفضل لك أي إنسان في حياتك.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: Weekend.

0: 7 58 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. الوقت يجري معاكم توا. احنا خلطنا ساعتنا الثالثة نبداوها مع زميلنا اسكندر ابراهيم نسمو في سبور اكسبريس. عنا تبدا فقرتنا كرياسيون تونيزيان. نجيو للموسيقى. حتى الموسيقى باش تكون تونسية. نسمعوا كوكتيل بصوت الفنان زياد غرسة. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
4: I have a dream.
1: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد foudroyée, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: But the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
8: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. كميات التمور المصدرة ترتفع بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من الموسم الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق، وتقدر الكميات المصدرة ب 113 ألف طن، منها 83% من صنف دجلة النور وفق ما أعلن عنه المرصد الوطني للفلاحة. وبخصوص الوجهات، الاتحاد الأوروبي يستحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 47.5%، تليه آسيا بنسبة 21.4%، ثم إفريقيا بنسبة 19.9%. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على عمليات استثمار لمشاريع بولايات المهدية والمنستير ونابل وسيدي بوزيد بقيمة جملية تفوق 10 ملايين دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري. واللجنة تصادق أيضا على إسناد قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية على مساحة جملية تساوي 19.5 هكتار بولاية القصرين بقيمة جملية في حدود 405 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها. قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية تنتظم اليوم بمدينة تبرقة تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية في إطار تنظيم حملات فحص وتشخيص مبكر لأمراض القلب والشرايين، إلى جانب توفير عيادات واستشارات طبية مجانية يشرف عليها عدد من الأطباء المختصين. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما سجنية تتراوح بين 6 و15 سنة سجنا وخطايا مالية فاقت 100 ألف دينار في حق عناصر شبكة نسائية خطيرة تخصصت في ترويج الأقراص المخدرة في الأوساط المدرسية والشبابية بالعاصمة. والمتهمات كنا يجلبنا الشحنات المخدرة من ولاية القصرين ليتم نقلها وتوزيعها لاحقا في أحياء العاصمة وبمحيط المؤسسات التربوية. وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن لا مفاوضات جارية بشأن برنامجها النووي بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن طهران ستتخلى عن اليورانيوم المخصب بموجب مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يرفض أن تعامل الولايات المتحدة بلاده على أنها جمهورية من الدرجة الثانية بعد تصنيف واشنطن عصابتين برازيليتين كمنظمتين إرهابيتين. الجيش الأمريكي يقول إنه شن هجوما على سفينة في شرق المحيط الهادئ كانت تشارك في عمليات تهريب المخدرات مما أسفر عن مقتل 3 رجال. الأمم المتحدة تقول أن أكثر من 7 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة في جنوب السودان، أي نحو نصف سكان هذا البلد الذي ما زال يعاني من تبعات الحرب الأهلية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبرس.
8: الأولى في تونس.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
10: أريد طور عالمك. سبور
11: إكسبرس. نور صباح النور، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا. فما برشا ما يتحكي اليوم على الكوره في تونس، على الرياضه زاد في تونس وخارج تونس، لكن قبل هذا نبداو بهيئه الدرجه الاولى اللي اجتمعت ديجا من اول الاسبوع هذا، نظرت في مطالب مقدمه من قبل مجموعه من العارضين نقولوا الدائنين من نهار 17 ابريل كانوا بعثوا للهيئه على الدرجه الاولى، والهدف من خلال المراسله نتاعهم كانت انهم كانوا يطلبوا اصدار قرارات وعقوبات تأديبية بعد الاتفاقيات المبرمة مع كل من النادي البنزرتي وجمعية المستقبل الرياضي بجيبس. هي المجموعة ذي من الدائنين تقدموا بمطالب إلى الهيئة تاع الدرجة الأولى في منح الإجازات للفرق، مختصة في منح الإجازات للفرق، ويقولوا أنه فما إخلال من نادي البنزرتي، هم يقولوا زاد أنه فما إخلال من مستقبل جيبس في تسوية الوضعيات المالية وتنفيذ الالتزامات بعد الاتفاقيات اللي كنا نحكيوا عليهم، ويقولوا أنه الاتفاقيات وما فيهم ضمان من الجامعة التونسية لكرة القدم. ماذاك علاش مشاو للدرجة الأولى الهيئة هذية باش ياخذوا القرارات هذية ولا العقوبات ضد الفرق اللي كنا نحكيوا عليها نادي بنزرتي ومستقبل جيبس. دونك هو الهيئة نتاع الدرجة الأولى فحصت الملفات كما قلنا بعد ما تم الاجتماع في أول الأسبوع، دقت في الفحوى نتاع المطالب، وبعد سلسلة من النقاشات ومراسلات حتى وزارة المالية اللي جاوبت بعد الدرجة الأولى، قررت الهيئة هذية زوز نقاط نحكيوا عليهم. أول حاجة التصريح بعدم الاختصاص الوظيفي والنوعي في هيئة الدرجة الأولى في منح الإجازات للأندية، أنا تنظر يعني مش مختصة في النظر في مطالب صاحب النقاط المقدمة ضد النادي البنزرتي ومستقبل جيبس، هذه نقطة أولى ومهمة. النقطة الثانية زادة ممكن زادة أهم أنه تخليت عن الملفات هذه وأحلتها بالمؤيدات نتاعها الكل بالمرفقات نتاعها الكل على أنظار المكتب الجامعي نحكي على الجامعة التونسية لكرة القدم بينسور، والجامعة التونسية لكرة القدم والمكتب الجامعي باش يقرر بعد ما يراه صالحا ومطابقا للقوانين الرياضية الجاري بها العمل. دونك المكتب الجامعي هو اللي باش يشوف يعني ينظر في الموضوع هذا، موضوع سحب النقاط ومطالب سحب النقاط من نادي البنزرتي ومستقبل جيبس. غدوة فينال الكوب بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي غدوة الأربعاء في رادس، واليوم الجمعيات الزوز الترجي التونسي والجرجيسي الزوز يكملوا التحضيرات نتاعهم للمقابلة، زي مقابلة كبيرة وعلى عكس العادة يعني في العوام الأخيرة كان في كل فينال قبله ب 24 ساعة المدربين يكونوا موجودين، يتم يعني تنظيم ندوة صحفية زاد كيف كيف يوريوا للمراول نتاع الزوز فرق اللي باش يلعبوا بهم غدوة، غيره هذا موش موجود العام هذا ديريكت ما باش نتعداو للكوره من غير كلام قبل الكوره. وغدوا نذكر الفينال بين ترجي الجرجيس والترجي التونسي فينال كوب بدايه من 4 نتاع العشيه. الذي تقدم سقيط الدائر هو بطل الرابطة المحترف الثانية، الفريق اللي ربح البارح قدام أمل حمام سوسة 3-2 في بنجنات في المستير في مقابل تحديد البطل، مقابلة متميزة فيها 5 بونت وفيها تسابق وتلاحق في الأخر ياخلت يعني تقدم سقيط الدائر في آخر الدقائق من المقابلة باش يعادل نتيجة 2-2 ويكمل زادة يسجل الثالثة ثلاثية كاملة، تألق كبير زادة الزياد العلوي المهاجم تاع سقيط الدائر لمركز 3 بونت وتريبليه البارح، زبونت وتم الحمام سوسة مركام خلدون منصور وطاهر حمود. نذكر أن زوز فرق كانوا ديجا ضمنوا التأهل والصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد ما كملوا كل واحد لول في المجموعة متاعه في الرابطة الثانية. واليوم بأولمبيا سوسة فما براج الرابطة الثانية دونكو ثالث فريق فيكم موجود مع ساقية الدير وأمل حمام سوسة اليوم نتعرفوا عليه نقولوا الفينال اللي ولا البراج فينال للبراج اللي فيه الألوان الطاغية هي البيضة والخضرة مقابلة نادي حمنلف والملعب الجيرسي مقابلة تلعب في أولمبيا سوسة كما قلنا الأربعة أمتع العشية وفرج عبد اللاوي حكم رئيسي في الفار زاد موجود وسام بوغطاس بالنسبة لطاقم التحكيم اللي يدير المقابلة هذه. واحنا نحكيه على الفوز نحكيه على منتخبنا الوطني التونسي قبل ما نمشيه للهوند نحكيه على منتخبنا التونسي اللي سافر اليوم إلى النمسا إن شاء الله بشكون موجود في النمسا اليوم المنتخب وعنا مقابلة في فيين نعرف ونهار واحد جوا مقابلة ودية مع المنتخب النمساوي بعدها بخمسة أيام عنا مقابلة ثانية تحضيرية في بلجيكا مع المنتخب البلجيكي دونك كما قلنا اليوم بعد نهاية مرحلة التربص متاع تبرقة منتخبنا يشد الرحال إلى فيينا. واحنا نحكيو زاد على تونس والكرة في تونس والرياضة في تونس عنا نهائي آخر تاع كأس اليوم نهائي كوب الهوند بين زوز فرق متألقين الموسم هذا كما المواسم الفارطة خاصة على مستوى مسابقة الكأس الترجي الرياضي التونسي وساقية الزيت اليوم الفينال في رادس الأربعة متاع العشية الترجي من أجل دوبلي آخر ومن أجل الكأس رقم 31 في تاريخه الساقية تلعب من أجل الكأس الثالثة بعد ذو تتويجات في 2019 و2020. براج الليغ 1 في فرنسا نيس يضمن البقاء في الرابطة الأولى الفرنسية نيس يقعد في الليغ 1 بعد انتصار البارح أمام سانتيتيان 4-1 نذكر لعبنا للدول علي العاب اللي كان شارك في الألي البارح الروتور مش موجود بما أنه كان موجود مع المنتخب الوطني التونسي كامل يكون موجود إن شاء الله في المقابلات الودية الجاية وفي المونديال القادم في المكسيك أمريكا والكندا. نكمل بأهم حدث اليوم على المستوى العالمي زاد مش حتى على المستوى الأوروبي كهو نحكيه على أقوى نهائي وأكبر نهائي أمجد الكؤوس الشامبيونز ليج الأوروبية اليوم النهائي يبدأ الخمسة متاع العشية اليوم النهائي تقريبا في القائلة في نحكيه على مقابلة كبيرة بين أرسنال والبي اس جي بي جي أرسنال الفريق الباريزي يلعب من أجل اللقب الثاني على التوالي تشامبيونز ليج الثاني على التوالي لو جعلها برشا المرة هذه يهزها عمنية ويحب زادة كيف كيف يكمل الإنجاز متاعه يولي ممكن أكثر فريق فرنسي تعرف الريفاليتي بين زوز فرق بين لويم والبي جي لويم تقريبا سنين وهي تحكي على اللقب الوحيد في فرنسا دخل من بوابة مارسيليا عمنية وعدلة البي جي تنجم تكون اليوم هي أكبر فريق فرنسي يكون عنده التشامبيونز ليج. أرسنال قاعد يلوج على أول شامبيونز ليج في تاريخه موسم متميز السنة نس كلك حكيت على بلون أرتيتا وسنين اللي عداها يحضر في تتويج على المستوى المحلي تتويج على المستوى المحلي صار هزوا البريمير ليج وطمعين في الشامبيونز ليج وعندهم ألف حق بما أنه عداه وزاد كيف كيف موسم متميز برشا مقابلة كبيرة برشا تبدأ لخمسة البي اس جي مع أرسنال فينال شامبيونز ليج أوروبا في بودابست في المجر عاود نذكر بالتوقيت خاطر التوقيت غريب على برشا ناس وعلينا احنا ديجا نحكيو هنا قبل الناس كل مستنشين في نفس التوقيت العادي اللي كنا مستنسين به 8 ليل المرة هذه الخمسة متاع العشية تبدأ مقابلة النهائي في الشامبيونز ليج بين أرسنال و بي اس جي. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net نخليكم عميرة وبقية الكيب في صباح الخير ويكند.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
10: أريد طور عالمك صباح الخير ويكند.

0: 28 دقيقة. يسبح الخير، يسبح النور، يسبح الجمال والابتكارات. يلا خلطنا لفقرتنا كرياسيون تونيزيان. كرياسيون تونيزيان. ونرحبوا برشا برشا برشا بضيفتنا اللي منورتنا ومنورة الدنيا، سعيدة حمدي. أهلا وسهلا.
1: عايشك، أهلا بيك.
0: مرحبا بيك،
1: عيدك مبارك، سنين ديما للناس الكل.
0: ربي فضلك.
1: عايشك الأميرة، عايش أختي.
0: من القروان جيتنا.
1: أيه، من القروان. السبيخة معتمدية السبيخة ولاية بالسبيخة ولاية القيروان.
0: لله نسلموا على كل أهالينا وناسنا ينحبون في السبيخة في ولاية القيروان وفي تونس كاملة.
1: عايشك، ربي يبارك لك. عايش.
0: مرحبا بيك سعيدة. أنت اليوم سعيدة حالة فريدة من نوعها.
1: عايشك.
0: وقت اللي كلمناك وكل معناها شفنا الكرياسيون، شفنا الخدمة متاعك على باج دودو درساف، قلت راهو الماركة متاعي مزيت ما عندهاش اسم.
1: اي اي صحيح،
0: خملها في اسم
1: ان شاء الله. ان شاء الله يتولد اليوم هنا في موزايك.
0: احنا هذا هو اللي نحبوا عليه، نحبوا نجيبوا معناها الناس اللي تبدا هكا في الخدمة وفي الصنعة ونشجعوهم وتكون هذية معناها ان شاء الله يا ربي فاتحة خير عليهم.
1: عايش.
0: اي سعيدة. توا قلت لي هذه الماركة اش نلقاو اش تعمل انت سعيدة؟
1: انا نخدم لي مبدئين صيف مدام صيف. نخدم مبدئين لي كوفا. انواع واشكال الالوان. هو خيط كوردون اون كوتون ولا حلفه. نخدم به الاشكال الكل، الوان الكل، زاد اللي يحب حسب طلب الكليون، الكبر واللو.
0: انا نقول للمستمعين تو يدخلوا على الباج نتاعنا موزايك فام ولا الباج نتاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك فام، ويتفرجوا في الليساك وفي القفوف اللي تخدم فيهم سعيده حمدي. بالحق معناها كي تراهم تتفكر البحر، تتفكر الصيف، الخرجه اللي واحد هكا يحب حاجه خفيفه وحاجه بخاتيك.
1: صحيح.
0: المشروع هذا قد عمره اللي ما عندوش اسمه
1: ستة شهور بالضبط. اول بيس خدمتها هي في ديسمبر.
0: وعليه انت ما خممتش باش تعطي اسم ولا قعدت هكا؟
1: والله الخدمه جات الامور كل في جرت بعضها.
0: معناها كيف بديت الفكره بتاع المشروع؟
1: انا من 2000 عندي شهاده نتاع خياطه ونخيط في الدار، ما مارستش برشا معناها جست في الدار. بديت مع 2022
0: 2022
1: الظروف هكا خايبه برشا، جيت في وضع خايب، يلزمني نخدم، يلزمني نخرج نخدم. انت اش تعرف سعيده؟ الخياطه
0: صحيتك.
1: مشيت بديت مبدئيا دخلت مع خياطه. عديت عام نقبل روتوش اي حاجه، ما نعيش الفرانك معناها اللي يقول لي اخدم قولها الله يبيك، معناها ما نخدم كل شيء. تمكنت شويه. طمحت الحقيقه، حبيت نحسن. حل اتولي في السبيخه اول مره يحل الاتولي. قلت خلينا نحسن الظروف شويه باش نقدر نشري الماكينات. بديت بشويه بشويه، كبست شويه على روحي. وكل مره نشري ماكينه كريت كراج حطيت فيه الماكينات.
0: صحيتك.
1: عديت عام كامل خسيت ثقه في روحي. ثم في منطقه الباطن ثم معمل يخدم ماركت معناها عالميه. مشيت او نهارتها نتفكروا عيد الشغل. لاتولي ما يخدمش، قلنا رتحنا. وليت قلت سعيدة اليوم نهارك يزمك تمشي، ما تخافش قد. هزيت روحي كلمت شوفور الكار مع الخدامة، طلعت عندي من مكسبي كان ركوبي أكهو يهزني ما يرجعنيش معناه. وصلت غادي دخلت، صدقني يا ميرة كي هو يكلم فيا جيني العرف ويكلمني وغزله مانيش نسمع فيه فيش يقول. نقرأ في شفيفه فيش يقول. تعرف؟ قلت له نعرف. نجم تخدم؟ قلت له نجم تخدم كل شيء. قلت له نخدم كل شيء. تفضل. قال لي نجربك. هي لا ربي فرك لها شيف هذه أول شيف خدمت معي وقعد ديما معاها نخدم. حطني مرة الأولى مرة ثانية كل مرة يجربني. قعدت نهار الأول مرة وحدش معناها كملت عجبته قعدت خدمت. تسأل عليا نهار النهار الثاني نحكي لك ميرة أنا مانيش مستنزة برشا بخدمة المعمل. متفكر أنا السومين الأولى كل يوم كل يوم من المعمل نتعدى نقيس الدم الخوف وما كالضغط نلقى مرة يطلع مرة يهبط أنا من الخوف خوافة. نمشي من نهبط من الكار نمشي نقيس التونسيون راك روحي إذا لقيتها طالعة نحط يركحوا هيلي نروح ما نقول حتى حد. نقول مشني مش نمشي يبدا عياط وحس ويعيطوا عليك مانيش ماشي. ليه سعيد لازمك تقوم عندك هدف لازمك توصل له. هو تعدى العام الاول العام الثاني كل مره نشري ماكينه كل مره ركحت اموري الحقيقه. في ديسمبر اللي فات تعلمت منه برشا حاجات خاطر هما يخدموا يركزوا برشا على الفينيسيون والخدمه. ديما نغزو اللي قدامي شي يخدم كيفاش يعمل كيفاش يتصرف كيف يلزمني نحفظ لازم نتعلم. عندي معناها كي نخدم نهار اخر نوصل مش نخدم تخرج من عندي قطعه نظيفه حاجه مزيانه. فهمت؟
0: بالحق هو سعيده توا كي نشوفوا احنا الخدمه كل شيء تحسها خدمه نظيفه. وهي بالحق الفينيسيون اهم حاجه. هي اهم حاجه.
1: ركزت على ذيك برشا. من ديسمبر او ديسمبر جيت وقت الظروف خايبه في المعمل رتحونا هكا شويه. خرجت انا مرتحنا مع الخدمه الكل. مشيت شريت الماكينه
0: يا لله.
1: الماكينه الزقزق هذه وانا من قبل ديما عندي انا حتى كي نستعمل التيك توك واحد نحبك الحاجات اللي تفيدني ما نحبش التفاهات الحقيقه في التيك توك. نحب حاجات تفيدني. ديما نتفرج على لي فيديوهات كونتاكتيت انامي ديما نسالها تجاوبني ما تبخلش علي الحقيقه بالمعلومه. اي اخذت الماكينه وليت اللي تقول لي عليه نجرب اللي تقول لي عليه نجرب مره نفشل مره تجيني حاجه مزينه مرات وصلت مرات كي نخدم حاجه وانا نبدا فرحه بها نبدا نسكر الكراج ونبدا نشطح ونعيط في ذاك القضاء وانا نقص ونبدا شيخ عليها كقطعه ياك هو هذاك الكل سهل لي انا نهبط حاجه يقولوا لي تجيني كمانديت وليت كيما كان في شرط بعضها.
0: أيوة.
1: رمضان كهو اجي رمضان
0: رمضان
1: قدمت ديميسيون وخرجت وليت الخدمه وجديت نخدم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
0: ربي عطيك
1: سهله كتحسها مسهله كماندا في جرت كماندا والحمد لله.
0: ايوا حكي لي كيفاش تجي حتى المستمعين معنا وقت اللي كلمناك خاطر احنا معنا ندخل نشوفوا لي باج نشوفوا الناس معنا شنو اللي تقدم وخاصه معناها الناس في بدايات هكا المشروع بدا في البدايات قلت لي راني ما صدقتش معناها حتى الماركه ما عندهاش اسم
1: نقول لهم قول لها هي تقري لي ميساج يدو صاف شنو هذا موزايك تطلب فيا اين بعد 6 شهور الحقيقه فرحه كبيره هذا
0: والله ما
1: صدقتني يعيشك يعيشك نقول لك حاجه في الحياه تتمنى الخير غيرك يجيك الخير هذيك الحياه انت تتمنى الخير يجيك وحده الخير وكل شيء مسهر
0: ربي يوفقك وربي
1: يعيشك
0: انت قلت لي القفف هذوما تخدم فيهم شنو اللي تستعمل
1: هو خيط كوردون حبل عادي هو في الكوتون انت تشكله كما تحب انت وذوقك انا كل مره ندخل الجلد مره ندخل الطريز هذا هو اللي يميزها شويه
0: حاجات
1: اللي عجبت حاجات انا حفظتهم قبل ملي قلت كل مره نحفظ حاجه مره تريزه مره كل مره نحفظ حاجه ونحب نوظفها في اللي اللي نعرفه انا نحب نوظفه في الخدمه نتاعي.
0: وتوا سعيده تخدم وحدك ولا فما شكون معاك؟
1: اخواتي الحقيقه اخواتي الله يبارك لهم
0: ايوا
1: ربي يفضلهم لك السبيخه والبنات اللي في القروين دخلتهم بطلتها اختي درصاف اللي هي اللي معناها متلفه بالباج مرحبا بها
0: ايوا
1: ربي ينوب عليها وربي يقوي يساعدها
0: اي ان شاء الله
1: هي عاونتني برشا الحقيقه خاطر انا ديما ما تعرف خدمه وصغار ما تنجمش تليفون وتقعد فهمت والوقت شويه انا نقول ما صاب اكثر من 24 ساعه باش نلقى وقت
0: نعمل
1: حاجه نهار وهي عاونتني برشا الحقيقه الاخوات خواتي خواتي ربي
0: يفضلكم لبعضكم
1: يعيشك يعيشك
0: نسالوك احنا توا الاسوي شنو ارخص حاجه شنو اغلى حاجه
1: مثل عنا لي بوشيت الصغار في ال 20 25 انت والخدمه اللي فيها مش الكبار ما بين 55 65 الحقيقه نحسها الاسوي مدروسه ماهيش غاليه
0: الاسوي نتاع توا معناها هي وهي تقعد كمان اسماء مدروسه على خاطر انت تخدم بيدك وتخدم وحدك بربي القطعه خدي تقعد بالوقت باش تخرجها
1: انت وش فيها خدمه مثل في النهار نعمل
0: نقفها كيما هكا تو
1: هذيك تشد اليد خاطر فيها تريزه
0: فيها تريزه
1: معناها نخدمها في ماكينه الزكزاك بعد كان نخدمها نخدم لها البوش والبطاء فهمت بعدي كان نخدم نخدم التريزا فيها تشديد هذيك تشديد فما سامبل في النهار تخدم برشا كذا لازمش حاجه سهله في ساعه تخدم في النهار قد
0: تنقطع تخدمهم ان شاء الله ربي معاك وربي ينجحك بيتا وحنا وين نلقاوك شنو تفركسوا فيك
1: دادو درصاف تلقوني في دادو درصاف الحقيقه
0: ادخلوا دادو اسمها فيسبوك اسمها دادو درصاف
1: تلقوني عند دادو درصاف تلقاو كل شيء اي جديد نهبطوا نخدموا تلقاوه عند دادو
0: والله درصاف والله هنا نعمل اقتراح للمستمعين نقول لهم معناها دبروا علينا اسم للماركه هذه يمكن نسميوه لك التوينسه قول لهم اعطيونا فكره هكي اعطيوها فكره يا بيدها سعيده على اسم نتاع ماركه ان شاء الله ديما سعيده يا سعيده
1: عايشك يا
0: محليك ومحلى ضحكتك ومحلى اخلاقك وكلك محليك ان شاء الله موفقه فما حاجه تحب تقولها
1: ديديكاس
0: أيوة ما نجموش على البلاش
1: غدوة هو عيد الأمهات
0: غدوة عيد الأمهات
1: نحب نقول لأمي لأمي نقولها أنت راك لأمي ملحنينة أنت اليد اللي تدعي لي القلب اللي عينيها الأم اللي هي نقول أنا العيد العين اللي تحرس واليد اللي تبارك والقلب اللي يدعي ربي يفضلك الله لا يحرمني منك
0: ربي يفضلك
1: ويرحم بابا يرحم حبه
0: يرحمه
1: وصغيراتي نحبهم أيوب وهيبة وحنين ربي يفضلهم وربي يهديهم يصلح حالهم
0: ربي يفضلك يخليك عايشك يا سعيدة نورتنا يا لالا
1: إن
0: شاء الله بالتوفيق والنجاح تولي ماركة كبيرة ياسر
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله يلا نرجعوا لكم كرياسيون تونيزيان
2: صباح الخير ويكاند شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن
3: القشرة ما زلت تقلقك الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق بين والبال مرتاح Head and Shoulders القشرة مش باش ترجع بالكل
2: صباح الخير ويكند

0: رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. خلتنا لساعتنا الرابعة، عنا فيها فقرتنا نقطة قانونية، وعنا أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71-113-13، هذا هو نمرنا. الموزيكا مذهلة يغنيها محمد عبد. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار، وإحنا نرجع لكم.
1: نحبك فيق يا ديك، بالشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحبك فيق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسحب لعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك مايونيز جديدة، وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار. جديدة بن على بن.
4: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك، يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة، وصومها أقل من بلار، ومازال جديد برافا توتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
5: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي نبه إلى أن الوضع الجوي يكون بعد ظهر هذا اليوم السبت ملائما لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية، تكون مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية أين تكون أحيانا غزيرة، خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. جيش الاحتلال الصهيوني يصدر أوامر بإخلاء 7 قرى في جنوب لبنان والبقاع، مشيرا إلى أنه سيرد على ما قال إنها انتهاكات من جانب حزب الله لوقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين. الولايات المتحدة تعلن أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران، يأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كافة شروطه. منظمات دولية عدة بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة تحذر من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة. طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يتمتع بصحة ممتازة بعد أن خضع لفحص طبي روتيني في وقت سابق من هذا الأسبوع. وترامب الذي سيبلغ 80 عاما في الشهر المقبل يتناول وفق تقرير طبي 3 أدوية، 2 مخصصان للتحكم في الكوليسترول، بالإضافة إلى جرعة من دواء الأسبيرين للوقاية من أمراض القلب. سجلات اطلعت عليها وكالة رويترز تظهر أن إحدى المناطق التعليمية في ولاية كنتاكي الأمريكية ضمنت الحصول على نحو 27 مليون دولار من منصات للتواصل الاجتماعي في عمليات تسوية بعد اتهامها لهذه المنصات بالتسبب في أزمة صحية نفسية بين التلاميذ والطلبة. واتهمت منطقة بريثيت التعليمية في ولاية كنتاكي الأمريكية الشركات المشغلة لفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب بتصميم منصاتها بهدف إبقاء المستخدمين صغار السن مدمنين عليها، مما يؤدي إلى القلق والاكتئاب وإيذاء النفس بين التلاميذ وترك المدارس تتعامل مع العواقب. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس.
7: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.
8: صباح الخير ويكاند
7: ميرا.

0: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
1: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال
2: بخير ويكند.

0: 9:30 يصبح الخير يصبح الأنوار. يلا خلطنا لفقرتنا نقطة قانونية.
1: نقطة قانونية
0: ومنورتنا ونرحب بها برشا الأستاذة مريم الويتي بوعسيدة، محامية محكمة دولية وناشطة حقوقية في المجتمع المدني. منورة الدنيا،
2: منورة بيك ميرا، صبح الأنوار، يعيشك.
0: انتوحشوك راكي تغيب علينا.
2: حتى هنا انتوحشكم،
0: مرحبا بيك أستاذة.
2: يعيشك عزيز.
0: والله اليوم قلت أنا خلنا نسألك على موضوع ما نحكي فيه يعني توينسة هكي نسمع ساعات، مثلا يقولك شخص دخل الحبس يقضي معناها مدة به، ومن بعد يقول لك خرج راهو عدم سماع الدعوة يحب يقول ما عمل حد شيء. يقول انت عليه العبد ذي يدخل الحبس؟ يقول لك فما شكون شاشكي بيه، يعني قال راهو السيد ذي مثلا عمل حاجه كل. فالسؤال يعني القانون عادي انه يعاقب انسان كان بالحق اقترف جريمه ولا عمل يعني حاجه هكي خايبه. الانسان هذي اللي يمشي يعني لطف يتبلى على عبد وينحيله من قيمته ويطيح له قدره في المجتمع وينحيله من عمره ايامات ويكون حتى عوام معناها في الحبس، هذايا شكون شنو مصيره؟ يعني هل القانون يغزر له هذايا؟ ما نخمم فيه.
2: صحيح. اليوم نشكرك على اختيار الموضوع، على خطر ولا الموضوع هذايا ظاهرة كبيرة ومتفشية في المجتمع وفي أروقة المحاكم. دونك اليوم من المهم جدا أن نحكيه على المواضيع هذه باش الإنسان اللي قاعد يقدم فيه وشاية يفهم مخاطر الوشاية هذيك، والإنسان المتضرر من الوشاية ينجم يعرف شنو حقوقه. اليوم
0: هي الوشاية معناها
2: بالضبط هاني باش نفسر. هو الادعاء بالباطل، مش كما الكلام اللي قاعد توا دارج بين المواطنين. يجيك يقول لك استاذه اشكي لي ادعاء بالباطل، تجي تشوف تلقى كابتشر ديكرام تاع محادثات على الواتساب ولا على تطبيق من تطبيقات، يقول لك يحكي عليا كلام خايب ولا اتهامات باطله نحب نشكي به. لا، ماهوش هذا هو ادعاء بالباطل. اذا كتنجم تشكي تشويه سمعه. الادعاء بالباطل شنو؟ الادعاء بالباطل هو وقت اللي يقوم شخص يتوجه لك باتهامات، والاتهامات هذه كيدية، ويقوم بتقديم شكاية ودعوة ضدك، وهو يعرف وعلى يقين العلم اللي الكلام اللي موجود والفحوى متاع الدعوة هذيك راهو باطل وما فماش منه وما عندوش أساس لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية. معناتها فما ركنين لقيام الجريمة هذه، أنه أولا يقوم بشكاية وإلا دعوة ضدك، هذه حاجة. وثانيا يكون الشخص مش الهدف متاعه هو أنه رفع مظلمة، وإحنا نعرفوا اللي الالتجاء للقضاء لازم تكون ديما وراه دافع شرعي. اللي هو رفع مظلمة وأنك تاخذ حقك. اليوم في الجريمة هذه نشوفوا اللي الهدف من الشكاية هذه، واللي هي شكاية كيدية بالأساس، اللي هو ينكل بالشخص، ينتقم به، يشوه له سمعته. والأخطر ما في الأمر اللي في عديد من الأحيان الشخص المتضرر يشد الحبس
0: عليه
2: وتتسلب له الحرية متاعه إلى حين البت في القضية. ينجم يلقى روحه متوقف، خاطر فما خطورة في الأفعال. اليوم مش يجي يقولك اكذب علي ولا حاجة، راه فما جرائم أخلاقية. فما شكون يتهم بالاغتصاب، فما شكون يتهم بالتحرش، فما شكون بالخيانة الموصوفة. معناتها ما نحكيوش على جناح كهو، نجم نوصلوا حتى نحكيو على جنايات. وفي الجنايات لهنا إذا بعد القرار متاع النيابة ينجم يتعدى للتحقيق، ينجم قلم التحقيق يودع فيه قرار معناتها بطاقة إيداع، ينجم يقعد متوقف ما بين التحقيق وديرة الاتهام. معناتها الشخص لهنا فاسيل ما تتسلب له الحرية متاعه ظلما، وهذا اختير برشا وقاعدين نشوفوا فيه مالوغوزمون برشا. اما هوني القانون اعطانا موازنه ما بين انه يحمي حق المتقاضي للالتجاء الى القضاء وفي التقاضي اللي هو حق مكفول بالدستور، ويحمي زادا الاشخاص اللي هما يكونوا عرضه للاتهامات الباطله ويحميهم من الاتهامات الباطله. كيفاش جاب لنا الادعاء بالباطل؟
0: أيوة.
2: واللي هو أحكي عليه وجرمه في مجلة الجزائية في فصلها 248، ويقول لك اللي كل من أوشى باطلا راهو يتعاقب بالقانون، وفما عقوبة جزائية
0: اللي هي
2: من عامين حتى 5 سنين حبس، وتوصل حتى معها زاد خطية مالية اللي هي 720 دينار كل من أوشى باطلا.
0: أيوة.
2: معناتها الشخص هذا اللي اليوم لقى روحه عرضة للتظلم هذايا ومن بعد توجهت له أصابع الاتهام طيلة مدة المحاكمة، ومن بعد يا إما صدر فيه قرار بالحفظ، كي نحكي قرار بالحفظ يعني أنه يكون صادر على النيابة العمومية يعيشك يكون صادر على النيابة العمومية، وإلا قرار بالحفظ في حقه في التهمة من تبدأ ما عندش كون من قلم التحقيق ولا من دائرة الاتهام، وإلا زادا كيف كيف نحكي على حكم بيت جزائي اللي هو عدم سماع الدعوة. معناتها ملزم الشخص هذايا يكون عنده حكم يا إما قرار بالحفظ يا إما حكم بعدم سماع الدعوة. هوني الشخص هذا شنو يعمل؟ يولي يتقدم بشكاية جزائية في الادعاء بالباطل، ولازم نعرفوا فما قاعدة أصلية في القانون اللي هي البينة على من ادعى. لازم الشخص المتضرر هذايا يبين أنه الشكاية كانت كيدية، يجيب الحكم متاعه بعدم سماع الدعوة، ويقول ويوري أكثر حاجة يثبت فيها، لخطر الجريمة لا تقوم إلا بركنها المعنوي اللي هو أنه شخص تعمد الإضرار به والتنكيل به والانتقام منه وتشويه السمعة وغيرها. دونك يخليه لازم يبدأ يكون يعرف اللي الشخص ذاك يعرف اللي راهو شكاية متاعه باطلة وشكاية متاعه كيدية، وأقدم عليها مش لرفع مظلمة أما للتنكيل بالشخص ذاك.
0: أي لطفي،
2: وهذي اختير صحيح،
0: الناس شتوس تعمل
2: صحيح ملن. وهذا اختير واختير برشا. إذاك عليش اليوم من المهم أن نحكيه على الشيء هذا، نوعيه السادة المستمعين ونقول لهم اللي راهو الالتجاء للقضاء باش تاخذ حقك، وراهو فما ديما دافع شرعي وراه وراهو الشخص اللي يلقى روحه عرضة للتظلم هذايا، نهارت اللي تاخذ قرار بالحفظ وإلا نهارت اللي تاخذ عدم سماع الدعوة اللي هو حكم، تنجم تقوم ضد الشخص اللي هو الواشي اسمه بالقانون، أنك تقوم ضده بقضية في الادعاء بالباطل، وتقوم بدعوة مدنية زادة كيف كيف اللي هي تهدف لجبر الضرار ياخذ تعويض، ياخذ تعويض على الأيامات اللي قضاها في الحبس، ياخذ تعويض على التظلم اللي صار له، تشويه السمعة اللي صارت له، على الضرر المعنوي اللي صار له، ومن هنا ينجم ياخذ الحق متاعه ويرد له الاعتبار. وديما نختمو قبل ما نختمو ديما نمشيو في نصيحة يميرة، ماذا بينا ديما العباد تستهل في رواحة وتغزر في ربي قبل ما انت العبيد، وراهو الالتجاء للقضاء صحيح حر وعندك الحق انك تلتجأ، اما مش بغرض التنكيل ومش بغرض الانتقام. ديما خلي الغرض متاعك انك تاخذ حقك ورفع المظلمة، لانه هذاك هو الحق الدستوري وهذاك اللي يحامي عليه الدستور على باس.
0: احلى كلامك ومحليك استاذة مريم الويتي وعسيدة، محامية محكمة دولية وناشطة حقوقية في المجتمع المدني. نورتنا نورت الدنيا.
2: يعيشك عزيز،
0: مرحبا بيك. يلا نرجعولكم.

0: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خفغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
1: صندوق عجب صوتكم مع العشرة درجين في صباح الخير ويكاند.

0: التسعة تسعة واربعين دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار، نسلموا على كل مستمعينا. يلا كلمتونا على 71-103-03 نسمع أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: دول لمدة 10 سنوات كل عيد، واحنا عطاس 2500 مواطن كل عيد وما بعد العيد شهرين كاملين واحنا بلسمع، وهذه 10 سنين واحنا هكا. بارك الله فيكم، عايدتوا انتوما، سلا ربي يهنيكم ويهني جميع التونسيين وربي يسركم.
3: بأخير صندوق عجب بربي يحب نوصل صوتي. راهو احنا قدام الدار كله مصب متذب ولا مصب متذب، لا احنا ما نجموش حتى نتنفسوا بالريحة. راهو انا مرأة أزمتي، راهو عايشة بالفشفاشة، راهو يزمني كل يوم نحل بريسن، وبالروايح هذه راهو ما نجمش نحل برسينا، الروايح تقتل. يعيش بنتي وصل لي صوتي بلدية الكرم.
4: بربي رانا قاعدة نتسائل عليها، مش كل أريت عكار ولا مدخو ولا دي هوم ولا ترانسبور تحطوا عمومي يحطوا أوقات معناتها ديبار تاع السفارات. علاش واحد يمشي لاري يسأل؟ هذا كان قاعد شكون يسأل المسؤولة وقتاش تجي الكار ولا وقتاش تجي المترو ولا ما نعرفش، ما يعرفوش، مش نورمال. معناتها أنت وسارك نجم أنت توصل من هنا وهو يجي من هنا، نجم تستنى نص ساعة، نجم تستنى ساعة، والله مش معقول. واحد معناتها وقته ما عادش مضبوط، عداها كيكة ما تعرفش على روح وقتها باش تركب.
5: بح النور بربي نحب نوصل صوتي. يعيش بنيدي عين زهوان، رحنا في حالة كارثية، ليزي مزيقوات اللي فارغين، ليزي بلدية الكرم صنع عنا 15 يوم والزبلة ما تهزج ولا مصب زبلة، توا ما عادش حاويات، يعني هم صب زبلة ما عادش نجمو لا نتنفسو.
1: صندوق عجب
6: صباح الخير ويكند

0: التسعة سبعة خمسين دقيقة. مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير بيكا. دخلتنا إل ساعتنا إل خامسة، عنا فيها إعادة لدقيقة حظ نسمعها من عند فاطومة، عنا زادة موعدنا مع أميرة العسكري في نيوتري بلوس، وعنا زادة أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71-113-013. نجيو للموزيكا، وردة الجزائرية تغنينا أوقاتي بتحلو. نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار، وإحنا نرجعو لكم.
1: ريكاب سبور كل حد من الخمسة متاع العشية لثمانية متاع الليل، تحليل فني، تصريحات، كواليس، موفيولا وحوارات، وجديد مش كان الفوت، كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تولي سبور على موزيك فم.
2: سيف السنه كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في ثلاثة جمعات هكاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان، تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واون ليني. زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
3: أنا قهوتي في الدار، برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك، يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة، وصومها أقل من بلار، ومازال جديد. برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
4: Yves Rocher, enfant, c'est notre maman qui nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rappeler l'essentiel, prendre soin d'elle. Chez Yves Rocher, pour la fête des mères, retrouvez coffret cadeau, composition personnalisée et rituel bien-être. Parce que nos mamans sont exceptionnelles, rendez-vous en magasin ou sur yvesrocher.tn pour trouver le cadeau adapté à toutes les envies et tous les prix.
5: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجاو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
6: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، برانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. برانت برشا دلال ومازال مازال.
7: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة، الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
8: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المختصة في التغذية شيمة العياري تؤكد أن بعض النباتات البرية على غرار الفيجل والدفلة الصفراء قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة من بينها أمراض القلب، وتدعو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى عدم استعمال النباتات مجهولة المصدر في الطهي أو التداوي التقليدي. والمختصة تحذر من ترك الأطفال عرضة لاستهلاك النباتات العشوائية أو مجهولة المصدر، وتدعو إلى حفظ الأطعمة في درجات حرارة معتدلة أو باردة عند نقلها إلى أماكن العمل أو خلال الرحلات والأنشطة الصيفية، تفاديا لفسادها وحدوث حالات تسمم غذائي. بلدية تونس تعلن أنه بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير العاصمة على إثر انتهاء أشغال الصيانة، تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية اليوم انطلاقا من الساعة 11 صباحا وغدا الأحد بداية من الساعة 9 صباحا. والي بنزرة سالم بن يعقوب يدعو إلى تسريع نسق الأشغال الفنية لمشروع بناء وتهيئة المدرسة الوطنية للمهندسين بمنزل عبد الرحمن من معتمدية منزل جميل، وإلى مضاعفة الجهد لإنجاز أقساطه المتبقية وتلافي كل أشكال التأخير وإتمامه في غضون موفى شهر جويليا المقبل حتى يكون وظيفيا مع انطلاق السنة الجامعية المقبلة. وتقدر الكلفة الجملية لمشروع بناء وتهيئة المدرسة الوطنية للمهندسين بحوالي 45 مليون دينار، فيما تبلغ المساحة الجملية المغطاة لبناية المؤسسة أكثر من 16 ألف متر مربع، ويجري إنجازها وفق مواصفات عصرية ومتناغمة مع محيطها البيئي والجامعي. دوليا، إيقاف الرحلات الجوية في مطار ميونخ الألماني بعدما أبلغ طيران عن الاشتباه في رؤية طائرة مسيرة، حسب متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس بريس. رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي تندد بتصعيد خطير وغير مسؤول بعد أن ارتطمت مسيرة، قالت بوخارست إنها روسية بمبنى سكني، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يمكن الجزم بمصدر الطائرة. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
10: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: معاك. ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم مبروك السعيد، إن شاء الله تكون بخير. ميرا ليك الكل يسمعوا فينا، هو آخر يوم، خلينا نقولوا نحن حاليا في آخر يومين، مش نهار أكاهو، في آخر يومين من الشهر الخامس من عام 2026. داخل علينا الشهر ممتاز، الشهر القرارات، شهر الاستقرار، نحكيه مع الأبراج المائية كيف كيف، زادة الأبراج الهوائية أو الأخبارنا باش تكون للحمل، فترة استثمارات مالية ببين الساعة تتحل، الفرحة من نصيبك، نحبك تستنى اتصال ونتناقش زادة بعض المواضيع الشخصية وتوصل إن شاء الله يا ربي توصل لك النتيجة المطلوبة. الثور، تطورات على الصعيد الشخصي، هوني نحكيه على تغييرات تخص علاقتك بالحبيب. الجوزة، أنت من بين الأبراج اللي تتمتع بالحظ السعيد، الأخبار الزينة على المستوى الشخصي. السرطان، تعيش الحب، الأجواء الحلوة، راهي فترة زادة لقاءات ممتازة على الصعيد المهني. الأسد، راهو آخر يومين من ماي، تعيش تغييرات المهمة، نحبك تركز قبل أي قرار. العذراء، استنى الفرحة، تبعد زيدة على بعض التشنجات اللي الحقيقة أثرت عليك برشا يمات فاتت، والأمور على أحسن ما يرام، ونصيحتنا باش تكون للميزان، ما تمسكش بأرائك برشا، حاول تناقشها مع الزملاء، فرصة خدمة جديدة على قريب. العقرب، تتمتع بإرادة قوية، بحيوية، وتتفوق زيدة في مجالك المهني. القوس، حافظ عن نجاح وما تخلي حد يأثر عليك، وراهي الحظوظ مازالت تدعم في تطلعاتك المستقبلية. الجدي، راهي الحماسة والنشاط اللي أنت فيهم يعطيوك قدرة وقوة باش تتحمل وتفهم زيدة برشا حاجات. الدلو، مسيرته المهنية في تحسن، الحمد لله، وين كنا وين أصبحنا، فترة إيجابية وتفاؤل من نصيب. ونكملوا مع برج الحوت، مجالات جديدة تتحل قدامك، انت راك مدعو من أقرب الناس ليك، وربي يفضل لك أي إنسان في حياتك.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: Weekend.

0: رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح الانوار. كارفور يفرح بكم كل عاده والعويد ويعطيكم الامكانيه باش تربحوا برشا كادوات كمكافاه على الفيديليتي نتاعكم. باش تكون من الرابحين انت اللي تسمع فينا ساهل ياسر، ما عليك كان تكون السوبر فان دو موا نتاع الباج كارفور تونيزي من توا حتى لاخر الشهر. ادخلوا كل يوم على باج فيسبوك كارفور تونيزي، حطوا دي كومونتير، عملوا دي بارتاج وخليوا اكثر عدد نتاع دي كومونتير على البوبليكاسيون اللي تلقاوهم على الباج باش تعملوا اقوى سكور وتاخذوا الباج نتاع السوبر فان. ما لفاش تستناو من توا، جربوا حظكم وكون انت اللي تسمع فينا الرابح وانت السوبر فان دو موا. احنا معنا بالتليفون احلام كشوري. اصبح الانوار
1: نهاركم زين، صباح الورد.
0: نهارك اسعد لي
1: مزيك يا عايشة. نهارك اسعد
0: لي عايشة. منين تكلم فينا يا لالا؟ منين تكلم
1: فينا؟ من تونس. شكرا.
0: احكي لي شو عملت انت؟ مشيت كارفور
1: ولا اي هناك اليوم تاني في دير؟ نمشي كارفور ونزيد نشر اكزاكتومون.
0: احكي لي
1: دونك ديما نعمل ديزافي، ديما نحط دي كومونتير. دونك انا من اليوم نزيد في دير حتى في القضيه نتاعي نقضي كامل كارفور.
0: يا لالا مالا، نحب نبشرك ونقول لك اللي انت راك السوبر فان دو موا، واللي انت البحث 1000 دينار من عند كارفور
1: كمكافأة للفيديليتي نتاعك.
0: مليون
1: محلاه. اي بيان سير اكيد يجي عطاير هكا باهية.
0: صحة وفرحة
1: يعيشك. عايشكم مزيك وعايش كاركور زادة. ميرسي بوكو.
0: ربي فضلك، ربي فضلك.
1: عايشك
0: ان شاء الله. يلا صحة. عايشك يا عايشك. انتم زادة كان تحبوا تكونوا لسوبر فان كما عملت مدام أحلام، ادخلوا على الباج كارفور تونيزي، حطوا دي كومنتير، عملوا دي بارتاج وحطوا دي كومنتير على البوبليكاسيون اللي تلقاهم الكل، هكاك تربحوا الباج نتاع سوبر فان وتكونوا انتم سوبر فان دو موا. وعلاش لا تربحوا 1000 دينار كما مدام أحلام. يلا نرجعوا لكم.
2: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: بوبليسيتي.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
0: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
2: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على فيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
3: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو، مالا تناوش مع دناو. أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
4: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
5: Week-end.

0: ويكند.
1: رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح الانوار. عندنا عيد ميلاد مدام وداد السعيدي تحتفل بعيد ميلادها اليوم, ولدها محمد علي روز يحتفل كيف كيف عيد ميلاده, مولودين فرد انهار. رجلها سي شهاب روز يقول لهم ربي خليكم ليا يا نور عيني, واحنا نقولوا لهم مدام وداد ولدها سي محمد علي يقول لهم ان شاء الله عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحه من حديد. العشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة, يلا خلطنا الموعدنا نوتري بلوس.
2: نوتري بلوس مع أميرة عسكري.
1: يا أمورة
3: بونجور,
1: صباح الخير,
3: صباح الورد,
1: بونجورين,
3: صباح النور, صباح الفل يا لالا. الحمد لله تخي بيان,
1: الحمد لله. أميرة توال لمفتنا معناها الجمعة الجاية يدخلوا عادير امتحانات البكالوريا, ان شاء الله يا ربي النجاح للجميع,
3: يا ربي
1: وان شاء الله نسمع كنت زغريت,
3: ان شاء الله ربي يفرح القلوب الكل,
1: ان شاء الله هم يقراوا على رواحهم وما ينجحوا واحنا نفرحوا بهم.
3: اي
1: به الماكلة, فما شكون مثلا تلقاه عم ما يكلش صباح, يقوم يحبش ما يكلش, من يجي نهار الباك وين يبدا باش يعدي, تجي الوالده تحط العظم وزيت زيتونه
3: والمسكين
1: وشوكولاته وكل شوكولاته وكل حلو وكل معناها, فما ما نعرفش هذا باهي هو يعني الماكله كي تاكلها وقتها تذكيك قويك نشطك ولا ايش تعمل بالضبط, وكان فما نصايح شنو ناكل بالضبط شنو نعطيهم ولادنا ياكلوا.
3: اي جوستومون معناتها في الفتره هذيك اللي يبداو يعديو فيها صغار العائله تتجند. معناتها الافراد الكل فهمت تلقى حتى مجرره قل هاني عملت شوية بسيسة
1: ومدها
3: لولدك ولا لبنتك دونك هما هذوما كل حاجات محليهم وداخلين في الكولتور متاعنا وفي ثقافتنا, ولكن الحقيقة تصنع ضغط رهيب بيان سور على أكل الصغير اللي باش يعدي. دونك نحنا وقت اللي نقولوا فترة الامتحانات نقولوا ثم تخوب الاضطراب يصير في الهرمونات متاع الجسم متاع الإنسان هذاك اللي هو ما هوش متعود على الضغط اللي يعيشه بالطريقة هذيك. نعرفه مليح اللي حتى الإنسان كي يكبر وبتجارب الحياة ساعات حويجة صغيرة تنجم تفرعسلو معناتها لي زغمون نتاعو وتعمل فيه ما تعمل. فما بالك يحس الناس الكل تستنى في النتيجة نتاعو هو. دوك هوني شنو باش نلقاو, باش نلقاو سورتو ثم اربع هرمونات هوني باش يدخلوا, باش نلقاو الهرمون نتاع التوتر نتاع ستريس الكورتيزول هذاك باش يبدا شيخ فهمت طالع لطف معناتها, باش نلقاو الهرمون نتاع السيروتونين هذاك ينقص, تلقى اكثر عندهم لي زيدين واغلف كم غير ما يشعروا مسكنات
1: خايفين,
3: حتى اللي جايب 18 معدل في وسط العام يبدا خايف لما ينجحش مثلا,
1: ساعات بالخوف فما تلام ذا معروفين معناه يبدا معناها يبدا متالق في وسط العام ويجي في الباب ما ينجحش من الخوف كيفاش الرهبه هذيك شيء معناها الحقيقه مش لها الدرجه هذه معناها حياه الانسان عندها قيمه اكثر من
3: صحيتك
1: جوستومون ذاك في حاجه اخرى ما نجحش في الباك.
3: دونك المخ ما غير ما يشعر لا اراديا يجبد الأفكار الخايبة ما يجبدش الأفكار الباهية, ويدخلوا معهم هوني دو زغمون أخرين اللي هما الليبتين والغريلين متاع الشبع والجوع. من هوني نبدأ ونحكيه على تخوب البسيكولوجيك أليمونتير. شو معنتها؟ معنتها اللي ما وش وكالي واللي ما عادش ياكل جملة واللي هو ألباز وكالي واللي ياكل أكثر. دونك باش تلقى جماعة قطعة الماكلة جملة وجماعة صارت لهم شراها متاع ماكلة. وقت اللي نبداو نخدموا مع لي باسيون في عمر ما بعد الباك يقول لك عام الباك تعرف عام مفصلي
1: أي
3: في الميزان
1: قمة ستريس خاطر
3: أي معناتها راهو ريت كيف ما نقولوا بعد ما ولدت تقول لك بعد ما جبت صغاء فما جملة أهم عام تلباك. دوك العام هذاك الإنسان يعيش فيه مرحلة على غالب بالضغط اللي يعيشوه معناتها وسيفغي بعد ما تتعدي تقول علاش كنت عامل في روحي والله عام كل العوام لا مش حتى معناتها تقول حتى شيء معناتها كان فهمت ولكن بالضغط هذاك اللي يعيشوه دونك يصير هتخوبل هذا. أنا هوني شنية نقول نقول قبل ما نحكي حتى شنية نوعية الماكلة اللي تمدها لصغيرك ليه ماكلة بسيطة برشا روا ما تستحقش الهلمة اللي تصير الكل. ألوغ صغيرك خليها على راحته. إيش معناتها؟ معناتها أنت راهو فك الجمعة اللي عادي فيها ماكش باش تعمل فروقات كبيره في بدنه مش حتى في مخه. معناتها اذا هو ما وش وكان مش باش يسمن لك وقتها مش باش يطلع لك وقتها الميزان. واذا هو عنده ميزان زايد مش وقتها باش تعمل له ريجيم وباش يضعف لك.
1: صحيح.
3: دونك انت في الجمعه ولا الجمعتين هذوك سايبه على راحته. وش معناتها على راحته؟ معناتها وقت اللي مثلا قام صباح وقال لك ما عينيش في الماكله جمله خليه على راحته. معناتها شنية مثلا نعطيك الفطور صباح مثالي التلميذ ماشي يعدي. تنجم تكون كعبة بين كعبة وثلاثة كعبات تمر يزي زادة. تنجم تكون كعيبة زوزة بين كعبة وثلاثة كعبات زوزة وإلا في بلاست الزوزة حفنة يد نجم ولوز قروب

0: شيء. نجم تعطي زوز توابع شوكولا نوار وكعيبة غلة مثلا وسيبه على راحته، معناتها راهو الفطور ما هوش وليمة على خاطر الماكلة اللي باش ياكلها والكورتيزول طالع برشا باش تعمله برشا غفلو جير وباش تقع وباش يحسها ما تتهضمش خاطر بدنه ما هوش مستعد باش يتقبل ماكلة وقتها. ألوغ فطور الصباح راهو حاجة تري سامبل، معناتها كيما قلت لك نجم تكون كعبه غله وكعبه زوزه ولا كعبه غله وزوز تبع شوكولاته ولا عظمه وكعبه غله، فهمت؟ والا حتى ما تنعش تعطيه كاس حليب وتحطوا فيه شويه كاكاو يشربوا كاكاو خليه على راح تقلك ما عينيش، مدلو مثالش كعبتين ثلاثه تمر حطهم له في مكتوبه. نجم تحط له في وسطهم كلبات نتاع الجلجلان مثلا، قولوا خليهم في مكتوبك وقت اللي تحب تنجم تاكل به. دونك نتعديو للوجبه نتاع الفطور نتاع القايله.
1: اي
0: كل ميدم والمزيت والحار برشا وسلطه مشويه تبدا حاره
1: تبدا،
0: والعلوش طوى على خاطر ماهوش وقته. ما انت حاول ماكلات خفيف، معناتها هوني نحب ذوره الحوت دجاج حاجات خفيفه كو ماكله بالعلوش وميدومه ومزيته، خاطر هذيك راه نعاود نقولك وقت اللي يبدا الهرمون نتاع الكورتيزول طالع برشا الجهاز الهضمي نتاعنا ما يكونش في احسن حالته. دونك كي تبدا انت ستريسي، معناتها نقول للولي شوف من روحك كي تبدا انت ستريسي حاجتك لها تقلقك تحس كرشك تنفخ لك وتقعد على اعصابك، وكي تبدا انت جهاز الهضمي نتاعك مش مرتاح والله لا تعرف تخمم بالباهي، راهو الدوزيام سيرفو نتاعنا المخ الثاني نتاعك معتك. دونك نحاولوا نبعدوا على الماكله المزيته ونبعدوا على الماكله الحمراء اللي تبدا حاره ومزيته برشا، نقعدوا في الماكله تبدا اليجي خفيفه. اش معناتها شويه روز سلايطه حاجه غريه تبدا سامب. نحاولوا قد ما نجمو نهز هما راهو وقتها ممشي باش يركزوا مسكنات اللي باش تمدهولو باش ياكل وكها. دونك انت هوني عاونوا انك ما تعطيهوش مقلي ما تعطيهوش علوش وما تعطيهوش الماكله القويه مش باش الذكي. دونك الماكله القويه مش باش الذكي عشاء الليل. العشاء نتاع الليل جينيرالمون هما ما يحبوش ياكلوا بلا كونسيستون واضح، ولكن يحبوا يتنوشوا جونغ يحب يبدا ياكل وبحذاه برشا حاجات. هوني انت تنجم تعاونوا وتحاول قد ما تنجم تبعدوا على الحاجات المالحه برشا وتبعدوا على الحاجات الحلوه برشا. وبين البين مثالش راهي الجمعه ولا الجمعتين هذوك مش بشي بدلوا الحياه، معناتها ما تكونش اكزيجون مع هذه لي جي ولا وقالوا هذه لازمك تشربها وقالوا هذه لازمك تعمل. ثم حاجه اخرى زاده تصير لي كومبليمون اليمونتير يجيو في الفتره هذيا ويحبوا يشربوهم لي كومبليمون اليمونتير، هذه الذكي هذه تقوي الذاكره امبوسيبل. راهو معناتها راهو اول حاجه باش تدخل دي فيتامين جدد بدنك ما تعرفش الرياكسيون نتاعو معاهم في فتره صغيره مش باش تعطيك حتى ريزولتا.
1: اي ريتا
0: باهي. دونك ما غير ما ندخلوا دي كومبليمون الصغير ماهوش متعود بهم يسبو تعملوا رياكسيون ما تعرفش عليها. هذه الاولى. الثانيه نقول انا عندي صغير مثلا عنده فقر دم صغيري تعب، اذا هو عنده مثلا دواء حديد في العاده يشرب فيه نجم نعاونه في الفتره هذيك، ما يبداش صغيري ما عنده حتى شيء نقوم نشربه مثلا في الفاغ. فهمت معناتها
1: بدون داعي
0: فوالا. دونك كان انا ديجا نعرف الصغير عنده نقص معين وعنده فيتامينات معينة يشرب فيها والطبيب عاتيهم له ديجا من أول العام مثلا، نجم أي في الفترة دي كان ننتبه ونقول فريمون يلزم يشرب دواهم نظم حتى ثم صغيرات عندهم فقر دم حاد وذيك اللي يعملهم ديما هكا ليبوتونسيون تونسيون تيحو تقام يفشلوا يتعبوا برشا. ولكن صغيري ما عنده حتى شيء واموره واضحة ولكن عنده ستريس العادي، ما نجيش وقتها مثلا نقوم نشرب فيه في برشا مانيزيوم، نجم يعطيه برشا نومرا والمانيزيوم وينجم يخليها فاشل وتعب ما هو متقلق ديجا. دونك تحاول قد ما تنجم تلعب على المونتال، معناتها راهو الكليم تعرف كيما نقولوا كلمه تهز وكلمه تطيح، معناتها الكلمه هي اللي تقويه, خاطر هو القلق نتاعو غيلمو في ستريس اللي تخوب البسيكولوجيك, هو القلق النفسي اللي هو راه ديكو يكمل يعدي يرجع لبس عليه معناتها تقول لكن ولا صار. نتجنبوا الحاجات اللي تطيح التنسيون كيما القارص مثلا سيترونات ما نكثروش منه. علاش؟ خاطر الحاجات اللي تطيح التنسيون معاها ساعات تبدا قله الماكله قله النوم تنجم تطيح لهم التنسيون.

0: عندك النوم ما فيهوش لا، نعرفوا مليح اللي النوم هو الباز متاع كل شيء. ما نقولكمش اللي انتوما في الليامات هذوما ليزكم ترقدوا اكثر ما ثم والا اقل ما ثم، ولكن حاولوا معناتها نرقدوا نوم مسترسل ايه. ويا ربي بنجاح ايه. يا ربي
1: ايه. ايه. ان شاء الله.
0: وربي تفرح كل ام وبو بصغارهم
1: ان شاء الله. ان شاء الله. نشكرك باشا يا امورة، نتقابلوا غدوة ان شاء الله. الله. مرحبا بك، يلا نرجعوا لكم ميتري بلس مع أميرة عسكري. صباح الخير ويكند.

0: صندوق عجب.
1: يا صندوق عجب نهاركم مبروك وعيدكم مبروك بجاه ربي. هي تو مولد معناها للترافة كما يقولوا نحن. أنا من القروين قاعد في دبو تو ونخزر معناها كمعناها زوز حماميات. كيفاش كما يقولوا نحن حتى معناها الراجل مسكين معناها مش ولاقي حظه حتى في الحيوانيات. زوز نخزر لهم معناها قاعد نتبع فيهم كيفاش معناها اللنسة قاعدة وهو الذكر مسكين هابط راجع روقاته شرط اللي يهز ويقش يحط له وهي تبني. معناها ديما الذكر مسكين معناها مظلوم حتى في الحمام. والله نخزر له معناها بالتفصيل يهبط يهز هو يوصل يحط له وهي قاعدة على بلاصتها وهابط راجع.
2: صباح الخير مزيك بربي. عملوا لنا حل، أني مواطنة من زردي، عملوا لنا حل أكثر من 6 أشهر وإحنا نعانوا في قلة المي ما عندناش ماء.
3: والله كلية الطب لازم يخرجونا بزيد بسيكياترا لأنه التونسي راهو ولا سلوك حير يموت على المظاهر وما يهموش الشيء يغلى هو يشري ويزيد يعيش إذا عنده مش مشكل راهو ظروفه تسمح له. أما اللي ما عندوش تراه ظالم على الكماليات. صندوق عجب.

0: العشرة 59 دقيقة رجعنا لكم واحنا اخلتنا لساعتنا الست نبدأها مع زميلنا أركان بالفضل ولا زميلنا أركان بالفضل عشرة توا نسمعوا في توتوبسيون وعندنا زادة فقرتنا كونسلتاسيون اليوم باش يكون حاضر بحذنا الدكتور محمد دخشارم أخصائي في طب الأطفال باش نسألوه علاش الصغيرات باش تلقاه صغير يقول لك مثلا صحته ضعيفة هاو مرض هاو عطس هاو هذية كل باش يفسرهم لنا بعد الدكتور كما قلنا محمد دخشارم يقولنا كيفاش نتعامل مع المسألة هذه نجيو للموسيقى عيناك ليال صيفية تغنيها الجميلة ماجدة الرومي يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم
1: نهار لحد 31 ماي 2026 تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة الهدف واحد والكوب واحدة الترجي الرياضي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي نهائي كاس تونس لحد 4 في حمادي العقربي بيرادس مزيك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لـ8 متاع الليل نقل مباشر تحاليل فنية تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة عيش الفينال وتبع الكورة على مزيك فم
2: الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
3: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة بمناسبة مقابلة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026 والتي ستدور يوم الأحد الموافق لـ31 من مايو الجاري على الساعة 4 بملعب حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي وزارة الداخلية تقرر تحجير وقوف جولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزيرة الزهرة بداية من الساعة منتصف النهار إلى غاية الساعة 9 ليلا ما عدا القاصدين الملعب والحاملين لدعوات وتذاكر الدخول كما سيتم فتح أبواب الملعب بداية من الساعة 1 بعد الظهر مع دعوة الجماهير للحضور المبكر لتفادي الاكتظاظ ووجوب الاستظهار بالتذاكر أو الدعوات عند نقاط المراقبة وفق بلاغ الداخلية القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية تدعو أفراد الجالية الراغبين في استخراج أو تجديد بطاقات التعريف الوطنية إلى التسجيل المسبق للانتفاع بهذه الخدمة وذلك في أجل أقصاها يوم 30 من جوان 2026. والقنصلية توضح في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن التسجيل يندرج في إطار الاستعداد لتنظيم حملة لاستخراج وتجديد بطاقات التعريف الوطنية بدبي خلال الأشهر القادمة وذلك تنفيذا لتوصيات وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الرامية إلى تقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية. في الشأن الدولي محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلته الحصار وطرح مطالب مبالغ فيها من جهتها وكالة تسنيم للأنباء تفيد نقلا عن مصادر وبحارين إيرانيين أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما حيث حاولت سفن إيرانية عبور خط الحصار لكنها واجهت تحذيرا أمريكيا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الجمعة رفع الحصار البحري المفروض على إيران لأن وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصادر وبحارة تأكيدهم أن الحصار لا يزال مفروضا وأن القيادة المركزية الأمريكية تنذر السفن الإيرانية بالتوقف وتمنع عبورها في تطورات الشأن اللبناني حزب الله يبث مشاهد استهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال على الأطراف الجنوبية لبلدة زوتر الشرقية جنوب لبنان ختاما الرحلات الجوية تتوقف لمدة نحو ساعة في مطار ميونخ اليوم بعد الاشتباه برصد طائرات مسيرة وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة وإدارة المطار لوكالة فرانس بريس والمتحدث يقول أن طيارين أبلغا عن حادث وصفوه بالمريب يتعلق بما بدا أنه طائرات مسيرة بعيد الساعة 9 صباحا إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند إلى اللقاء
2: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: رجعنا لكم 11 دقيقة. يلا خلطنا موعدنا مع أركان بن فضل إكسبير أون أوتوموبيل جاموتو تونيزي. نسمعوا توا في توت أوبسيون.
1: شاليليكس ألترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
2: توت أوبسيون مع أركان.
0: يصبح الخير، يصبح النور، اهلا وسهلا بركان.
3: ميرا نهارك زين،
0: نهارك اسعد الايام، نلبس عليك
3: الحمد لله.
0: اي على شنو تحكي لنا اليوم؟
3: باش نحكيو على لي اس يو في في عالم السيارات الرياضيه ولي اس يو في اوت بيرفورمانس. كان فما سامي السنوات طويله
0: اي
3: مقدسه نقولوا احنا اونتر بارونتيز، معناها ما تتمسش انتو شاب البورش ودي بي ام دبليو مرسيدس.
0: أيوة. الله الله. هاي
3: اي مجيدو شي مرسيدس.
0: اي
3: وكانت المحكمة العليا متاع الشيء هذية هي اللي تفصل بين الحقيقة والماركتينج التسويق. هي نوربرغرينج الحلبة، لو سيركوي نوربرغرينج متاع ألمانيا. غاديكا الناس كل يظهروا على حقيقتهم مهما يكون مصنع، معناها القيمة متاعو عالية، راهو الحقيقة تظهر في السيركوي هذي. سيركوي قوي برشا، سيركوي يظهر معناها السيارة على حقيقتها، ويصيروا غاديكا لتست صحاح والكرونو صحيح ناخذوه من غادي.
0: أيوة.
3: اليوم جات شركة من عالم السمارت فون الإلكترونيك الكونسومابل الإلكترونيك انفورماتيك اسمها شاومي، كسرت هالمجد هذايا وعملت استثناء غريب وعجيب. اليوم نحكي على شاومي، نحكي كيف شاومي ما دخلتش العالم السيارات الكهربائية أكاها، ولكن دي تضرب ديركتومون في القلب متاع البرفورمانس الموند، اللي هي معناها حاجة غريبة وغريبة جدا، ومصنعين الألمانيين مش مصدقين الوضعية اللي هما فيها اليوم. الخبر هز عالم السيارات ليمتا ذوما. شاومي إغريك يو 7 يو 7 هما يسميوها جي تي لا فيرسيون جي تي، عملت وقت طيحت به لي ريكور الكل، 7 دقائق و34 ثانية و931 جزء من الثانية في حلبة نوربرغرينغ الشهيرة في ألمانيا. اللي ما يفهمش الشيفر هذا شنو هي الاهميه نتاعو، رانا مانيش نحكي ولا ثنيه عاديه ولا لا تيست عادي دو 0 à 100 ولا 0 à 200 ولا دراج من النوع العادي، اللي نحكيو على اخطر واصعب واشهر حلبه اختبار في العالم. راهو سيركوي هذايا مخطر ومخطر جدا. نوربرغرينغ ويسميوه هما الجحيم الاخضر، ذا جرين هيل، طولها اكثر من 20 كيلومتر ميرا، حاجه جميله جدا.
0: أيوة.
3: فيها 10 فيراجات صعاب وصعاب برشا. أيوة. دي زونغل يتبدلوا، صعادي هبطات، دي زونغل معناها يقربوا حتى معناها بريس 90 دوغري، حاجه رائعه ورائعه جدا. اي غلطه غادي كتصير راهي تكلف معناها كرهبه ملايين الدولارات.
0: أيوة.
3: وتتكلف زاده بروجي كامل ينجم يتكسر. دونك نوربرغرينغ ميرا تكسروا فيها معناها دي بروجي اوتوموبيل كبار وكبار برشا. صارت انيولاسيون تاعهم، صارت اون ريبتور، تاجلوا في الحلبه هذيا. دونك الحلبه هذيا راهي ديسيزيف، وراهو غاديك معناها لو تيست هذاك راه الي كروسيال بارابور للهايبر كارز والسوبر كارز، واليوم نحكيوا على لي اس يو في معناها الكبار القويين. شنو هو النتيجه كي تعمل انت سيركوي نوربرغرينغ بالبرفورمانس هذايا؟ تاخو احترام من عالم السيارات ومن لي زادبت نتاع لي هايبر كارز دون مانيير انستونتاني، معناها في دقيقه تتحول البروجي نتاعك انت كمصنع سيارات من بروجي من برودوي معناها تحضر فيه من بيرفورمانس ولا بروجي ماركتينغ تحضر فيه، الى احترام معناها بطريقه انيه بالوقت، معناها البروجي نتاعك يتحول الى ان جاك بوت للماركه هذيا، ويوليو لي زادبت معناها نتاع الكراهب بالغالين والكراهب الهايبر كارز كلهم يسانتيريس. اليوم لي غريك يو 7 جي تي تفوقت على كراهب يعتبروا مرجع في عالم السيارات. نسميه مثالش اودي ار اس كيو 8 بيرفورمانس، اليوم شاومي اقوى منها في السيركوي. البورش كاين توربو جي تي، دونك اليوم عشاق السيارات الالمانيه ومصنعي السيارات الالمانيه بهتين ويلوجوا كيفاش باش يعملوا اون رياكسيون ضد هالمصنعين الصينيين اللي وصلوا بالحق معنا في عقر دارهم في سيركوي نوربرغرينغ، يطيحوا لهم لي ريكور نتاعهم ويعملوا دي اس يو في بلوز اغريسيف بلوز رابيد، فيهم دي غارونتي اقوى، اسعارهم ارخص ويكونوا اسعارهم اسرع وبلوس ستابل، وفيهم معناها كل مقومات السلامة اللازمة. الكهرباء هذية من أفضل ما صنعوا الصينيين، الكهرباء هذية تعطي بيرفورمانس، تعطي معناها اون اوتونومي كبيرة برشا، وفيها اون غارونتي مرتين أكثر من المصنعين الألمانيين. واليوم بالحق المصنع الصيني مش ناوي يقف، ما عادش يتبع في المصنعين الأوروبيين ويجري وراء البرفورمانس نتاعهم، أصبح اليوم هو يحدد الأرقام القياسية، وأصبح اليوم المصنع الصيني هو اللي يقرر في عالم السيارات. معناها القاعدة قاعدة تتبدل وتتغير وتتكسر وكل يوم لو جاب معناها الفرق بين الماركت قاعد يتعمق وان تكنولوجي سورتو في السيارات الكهربائية المصنعة الصيني اليوم وصل معناها النيفو ولا امباتابل انبرونلابل وماشيين تثنية متاع ريشيرش ديفلوبمون سريعة جدا اللي بالحق لازم استثمارات كبيرة على مستوى دول مش على مستوى مصنعين فقط باش ينجموا يخلطوا عليهم من اول جديد.
0: صحيح. نشكرك برشا يا ركان, يعطيك الف صحة, نتقابلوا غدوة ان شاء الله.
3: غدوة ان شاء الله
0: ميرا. نورنا يا سيدي, يلا نرجعوا لكم.
2: توت اوبسيون مع اركان. الجيل الجديد من زيوت شانيليكس يمكنك باش توفر اكثر من 3% في نسبه استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلس. صباح الخير ويكاند, صباح الخير ويكاند, كل سبت وحد من 6 للنصف نهار.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: رجعنا لكم توا 11:26 دقيقة. عندنا عيد ميلاد، عيد ميلاد محمد مومني اليوم يحتفل بعيد ميلاده، أصحابه وعائلته والناس اللي يحبوه الكل يقولوا له عيد ميلاد سعيد، وإحنا نقول لك يا محمد عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد.
2: Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you.
1: يلا غدوة غدوة إن شاء الله لحد باش يكون عيد الأمهات. أنا أقول المستمعين يدخلوا على 71-113-13 ويخليوا التهاني الأمهات هم زدايش بيف، فما شكون يحب يترحم على والدته يقول لكم أنا كلمونا وسجلوا أصواتكم إن شاء الله غدوة إن عديوهم لكم. إن شاء الله يا ربي كل الأمهات حيين بألف خير، وإن شاء الله زادة ربي يرحم كل الأمهات اللي غادروا وفارقوا الحياة. يلا 11:27 دقيقة تسمع في صباح الخير فيكانت.
3: نهار لحد 31 ماي 2026 تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة، الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس. مزيك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لـ8 متاع الليل، نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على مزيك فم
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند.

0: ويكند.
1: رجعنا لكم ل 11:34 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. يلا خلطنا لفقرتنا كونسلتاسيون
2: كونسلتاسيون كونسلتاسيون.
1: ونرحبوا بالدكتور بحذانا اليوم, الدكتور محمد خشارم, أستاذ في طب الأطفال. منورنا دكتور.
3: عسلامة, بارك الله فيك.
1: مرحبا بيك, فرحانين ياسر خاطر يعيشك. اليوم أول مرة باش نحكيو معنا على الأطفال وعلى صحة الأطفال, فقلنا احنا نثبتوا على خاطر فما برشا حاجات نقولوها ومعروفة ولكن ديما ناخذوا معناها العلم من أهل الذكر. دكتور يقول لك ساعات تسمع معناها دي أولياء يقول لك أنا ولدي معناها مسكين معناها في ساعة ما يمرض ممراض ممراض, ولا بنتي ممراضة هاو خشم ويجري هاو ما عادش عنده غازات هاو فاشل هاو ديقة, فهذه هل صحيح فما يعني صغار ممرضين أكثر من غيرهم؟
3: والصغار كل ممرضين, زي ما يكونوا ممرضين. علاش؟ صغير التولد
1: أي؟
3: عنده مناعة مكتسبة من عند الأم أي؟ اللي تكفيه باش يعيش في الميليو الضيق الأولاني اللي هو أمه.
1: أي؟
3: بعد الصغير مش يخرج شوية من المليو هذاك ومش يواجه الدنيا, مش يواجه
1: العالم.
3: المجتمع مش
1: أي.
3: يواجه العالم أي. والعالم فيه الفيروسات وفيه الجراثيم وفيه برشا حاجات جديدة, لذا هو مش يكتسب مناعة وقت يدخلوا الفيروسات هذوكم. كان عنده مناعة من عند أمه اللي هي نون سبيسيفيك يتعاون باش يدافع بصفة عامة على حاجات خفيفة, ولا حليب الأم زاد يعاون وبعد هو وحده مش يبدأ يكتسب أباتيت دو تروازيام كاتريام, ما يبدأ يصنع وحده. كيفاش يصنع؟ يزمو جابة الفيروسات.
1: معناها المناعة تقوى وقت اللي احنا نمرضوا بالفيروسات كي نبداو صغار. هكا هي
3: معقول. مالا شنيا لي فاكسان هما؟ لي فاكسان هما بلاش ندخلوا الفيروسات اللي بدلنا ما تريتي. فما فيروسات اللي ما همش اختيرين كاللي يقول لك خشمه يجري مع شويه سخانه, مع شويه سخانه كرشو تجري مع شويه سخانه, اصبح فاشل اصبح مهدهد يعدي لك 3-4 ايام مريض, بعد تالي ولا لاباس عليه. بعد يمرض لك الصغير في العام الاول يمرض بين 6-10 مرات, خاصه في الشتاء ولا في الخريف. لا بيرسيبسيون دي بارون اي ديفيرونت. واحد يمرض لك شويه سخانه وخشم يجري وشويه كحه
1: أي.
3: الام تتصرف وحدها نهارين ثلاثه تو ديسباري
1: أي.
3: ام تهز ولدها للدكتور, واحده تسميها كونسلتاسيون واحده ما تسميهاش.
1: ايوه
3: فهمت. واحده تجيب سخانه قويه واحده تجيب سخانه ضعيفه
1: أي.
3: واحده تجيب علامات قويه واحده تجيب علامات ضعيفه, كي تلمدهم مع بعضهم
1: أي.
3: في سيزون كامله العام الاولاني اللي هو مش يجابه الفيروسات
1: أي.
3: بين 6-10 مرات انت تسميهم برش
1: أي.
3: لكن هم مش برش,
1: هما الحالة الطبيعية.
3: هما حالة طبيعية على الأخر. فهمت. لكن فما دي فاكتور فابوريزون يعاونوا الصغير, يعاونوا يخليوا الصغير يمرض أكثر من غيره.
1: اللي هما شنو ما دكتور مثلا؟
3: احنا عنا لي فاكتور فابوريزون سورتو لانفيرونمون اللي سكر سكر سكر غلط.
1: الدنيا كلها
3: يفوايري او موان 10 مينوت بار جور
1: اي نهويو الدنيا على الاقل 10 دقائق في النهار.
3: يفوسو لافي لي مان
1: ديما نغسلو
3: يدي الصغير
1: الصغير يغسل يدي
3: نعطيو الحاجه للصغير.
1: ايوه
3: يلزم ننظفو خشم الصغيره خاطر خلي الصغير يتنفس مرتاح وفيها لافاج دي فيروس.
1: ايوه
3: لاكريش تاو التجمعات نتاع الصغيرات من 3 أشهر نهزو للكريش.
1: شو
3: يصير في الكريش؟
1: اي
3: برشا صغار مع بعضهم يمسوا لي جوية مع بعضهم يمسوا يدين بعضهم يبوسوا بعضهم.
1: أيه
3: ينجم يكون حتى حامل الفيروس من غير ما يكون مريض.
1: ايوه
3: صغير ينجم يكون مريض 3-4 ايام يقعد في الدار توفى السخانه يمشي للكريش.
1: أيه
3: في الكريش مازالوا نهارين 3-4-5 بورتور دي فيروس.
1: ايوه
3: لكن مش حاجه خايبه
1: يعني, هاي تو هنا نكتشفوا معاك اللي هو رهوي.
3: اللي كانت تعملوا الكريش تو كانت تعملوا العائله كانت تعيش مع بعضها, العم العمامه مع بعضهم ونساء العمام مع بعضهم والصغار كل مع بعضهم والجده اللي هي بيهم. هذيك هي الكريش.
1: اي الكريش تقبل اي تحقق معناها كانها صحيه هي
3: ضروريه لك
1: اي ضروريه
3: يلزم مجابه يلزم مجابه.
1: ايوه معناها هذه حاجه جديده به المناعه بخلاف كونه صغير كي يمرض كما قلت انت معناها يجيوها الفيروس هو بدنه يتقوى وكيكا كانوا البدن يتقوى ويكبر هكاكا ويتعلم. فماش حاجة تخليني يقوي المناعة, احنا توا نسمعها للصغار والكبار يقولك راهو باش تقوي المناعة نتاعك لازمك تاخو مثلا دي كومبليمون.

0: وفي الاستلمين روكي مزانك هذوما يستعملهم البدن باش يصنع المضادات الفيروس مضادات البكتيريات وتستعملهم الخلايا زادة متاع المناعة. راهو بصفة عامة 99% صغارنا بيان اليمونتي
1: الحمد لله.
0: ما فهمش قبل حسرة في كي بديت أنا البيدياتري نتذكر فما دي مالادي اسمه المال نوتريسيون.
1: أيوة
0: يبدأ صغير كشكتيك يبدأ صغير بكله متنفخ on ne les voit plus.
1: الحمد لله يا
0: ربي. يبلو دو مال نوتريسيون.
1: الحمد لله.
0: مانتنان راهي الاليمونتاسيون 99% عادية والصغار بكلهم اكتبري وكلهم مناعتهم لباس.
1: الحمد لله. أما
0: فما كيلكو مالادي يخليو الصغير ما عندوش ابسوربسيون بتاع فير نقص في الفير نقص في الفيتامين دي سهلين هذوكم نعرفوهم احنا ونصلحوهم.
1: به هاو تو فما شكون يقول معناها كلام وانت معناها بحذانا دكتور باش تصلحنا يقول لك لا اليوم الصغار راهو ياكلوا ياسر السكر يقول فين تراها وكعبه بشكوت وهاو مدلين هاو معناها حاجات ماكله اندستريال فيقول لك راهو اليوم زدة مثلا نجم تكون فيها خطوره على صحه الصغير.
0: خطوره لا هو الصغير ربي خلق الصغير يحبد السكريات حتى الكبير يحبد السكريات
1: احنا بدنا هنا
0: السكر ضروري للبرودكسيون دي انرجي باش الخلايا تشتغل يلزمها السكر. هل السكر الزايد يقلق؟ ممكن يقلق. احنا ماذا بينا ان اليمونتاسيون فاري الصغير يستهلك انرجي اكثر من الكبير دونك عادي انه استهلاك السكر بالنسبه لميزانه يكون اكثر من استهلاك
1: خاطر يتحرك والفارع
0: يتحرك والسيرفو نتاعو يخدم برشا دونك يستهلك السكر لكن لا يعني هذا نعطيوها برشا سكر. الاليمونتاسيون زي ما تكون فيها السكريات الحليب السكر كافي فيه فيها الالياف موجوده في الغلال وفيها السكر فيها الفيتامينات اللي والسل المينيرو موجودين في الغلال والخضر باهي دونك والسكريات الطويله موجوده في النشويات.
1: ايوه
0: لذا الصغير يكون عنده الحليب الاليمون اساسي العام الاول وديفيرسيفيكاسيون غله وخضره نشويات والفولة سوبليمونتاسيون اون فيتامين دي اذا كان
1: ناقصه
0: وخاصه في الصغير العام الاول يبدا ناقص شويه فيتامين دي وردوا بالنا فما صغار يبداو ناقصين فير نجم نصلحوهم ولا نعملوا دي بتي كومبليمون اليمونتير.
1: ايوه
0: السؤال اللي ممكن تطرح عليه فماش دي كومبليمون اليمونتير يقويوا المناعه؟
1: اي
0: الابحاث العلميه لم تثبت انه كل ما نحكيوا عليه يقوي المناعه يقوي المناعه.
1: ايوه
0: ابحاث علميه.
1: ايوه
0: فما امراض مناعه راهو مرض هذاك اختصاص وحده راهو مش موجود في عامه الناس. المريض اللي عنده نقص مناعه راهو مريض اللي طول تو مالاد يعمل ديزانفيكسيون سبيسيفيك اللي هما صعاب على الاخر يرقدوه معناها يلزمو يرقد في المستشفى وفي المصحه باش ياخذ انتيبيوتيك. هذوكم الاطباء يعرفوهم ويعرفوا الاتجاه نتاع التحاليل الاساسي المختصه في المناعه ويعملوهم. فما المناعه نتاع ليزونتيكول المناعه نتاع الخلايا من ذبينا ما ندخلوش الفكره هذه في روسنا.
1: هي ماهيش حاجه عامه معناها هي
0: اكثر الصغيرات مناعتهم عاديه
1: الحمد لله.
0: الأمراض نتاع الشتاء نتاع 8 مرات و10 مرات في الشتاء راهو عادي.
1: عادي. باش نسألك على حاجة أخرى. الحار برشا عباد يحبوا الحار فهمت؟ فالحار معناها من عمري تعطاه للصغير؟ خاطر تلقى العائلة بالحق العائلة.
0: الحار تعطاه من اللي بدا يخطف.
1: الفلفل المساير.
0: من اللي بدا يخطف. الطاولة نتاعنا حارة.
1: ما فيش مذرة مثلا.
0: كل البلاد عندها ديزابيتي.
1: اي صحيح هو.
0: فما بلدان يقول لك الحار يقوي. فما بلدان يقول لك لحمة التمساح تقوي. فما بلدان. اي لطف جبت ايش قلت.
1: اي
0: كل فما بلدان ياكلوا الغلال الاستوائية يقول لك تقوي. هذه السنابيتود نتاعنا احنا.
1: ما تضرش ما فيهاش مذرة معناها.
0: لا الحار يضر المعدة ما تكثرش من الحار.
1: هذا عليه خاطر يده صغير ساعات راه معناها.
0: اما الحار يقوي المناعة كيما نقولوا في الشتاء اعمل حاجة حارة لديك. سا سابليكي با اوز انفون
1: فوالا صغار لي ما نسيس ومش صغير يستبر تمشي تمد
0: وحتى عند الادولت هذول ما يقويش المناعه
1: والله سؤال اخير استاذ الرياضه الصغير من انا عمر نجم نحطه معناها نقيده وانا في هكا رياضه
0: فما حاجتين مهمين في الصغير النوم والرياضه.
1: النوم والرياضه
0: لازم يرقد مفرهد ويزمو يرقد في ويزمو يعيش في مليون ما فيش دخان، راهو الدخان زاد يعاون على نقص المناعه.
1: ايوه هاو اسمو
0: مسكين يعاونوا على نقص المناعه. دونك ماذا بينا لي بارون لي كيف وما يتكيفوش في الدار.
1: أيوة.
0: ما نزوش الصغيرات اللي مليون فيهم دخان.
1: ايوه
0: هاو ينقص المناعه. الصغير ماذا بينا نخليه يرقد بين 10 و13 ساعه العام.

0: الأول. العام الثاني يمكن أقل شوي. النوم راهو ممتاز. الميلو اللي يعيش فيه بدون ملوثات راهو ممتاز.
1: أيوة.
0: ده يقوي المناعة.
1: أيوة.
0: الرياضة من اللي يبدأ ينجم يقدر يتحرك يعمل المناعة. هم العامين والديه نجموا يبدأوا يعملوا
1: الحركو الرياضة.
0: فما صغار دوي ولا عبيد مهتمين من الثالث عام ينجم يدخلوا لدو في الجيمناستيك.
1: من ثلاث سنين.
0: شو اسمها السباحة. فما دي ممرنين مختصين في الصغار. ينجموا من ثلاث سنين. أنا عندي صغار عمرها خمس سنين وعندها عامين تعمل في,
1: ما شاء الله.
0: في السباحة. من الممتازات
1: ما شاء الله عليها. نشكرك برشا.
0: وتعمل دي زوتي تاريبيديسيون وتعمل دي ريني تاريبيديسيون
1: وعادي ملا دكتور بالحق معناه والكلام اللي تدخل فيه معناه لوجيك. يعني احنا عايشين في عالم كما قلت انت هكا حتى قبل نحكي في الاوف قلت العالم فيه دي, دي فيروس وفيه كل فاحنا جينا باش نتعايشوا معاه
0: رب خلقنا باش نعيشوا معاه
1: باش نعيشوا معاه قداش هكا ما
0: حاجه واحده نحب نعرج عليها
1: اي تفضل
0: لي فاكسان يزيد يقويوا المناعه دونك الصغير لازم نعملوا له لي فاكسان. العلم ديما يلوج على لي فاكسان كونت لي مالادي لي بلو غراف. شفت بدينا بالتيتانوس بدينا بالروجول وبدينا بالروبيول وتوا قاعدين نقدموا لبرشا امراض اخرى نتاع المينانجيت نتاع الكونسير. راهو لي فاكسان
1: مهمين ياسر
0: مهمين جدا جدا في المناعه في نقص الامراض عند الصغار.
1: يعطيك الف صحه. نشكرك برشا الدكتور محمد خشارم استاذ في طب الاطفال نورتنا وربي يفضلك. يعيشك يلا
0: استفعتوا
1: يعيش تنفعنا والله استنفعنا. يلا نرجعوا لكم كونسلتاسيون كونسلتاسيون. صباح الخير ويكند.

11:55 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا. الفريق الكل يسلم عليكم. كريمة في استقبال التليفونات، أحمد التونسي زميلنا في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ معدة البرنامج، سليم السمعي مخرج البرنامج، اسكندر إبراهيم زميلنا من قسم الرياضة، خولة الكعبي زميلتنا من قسم الأخبار، الأستاذة مريم الويتي بوسيدة كانت حاضرة بحدنا اليوم في نقطة قانونية، أميرة العسكري سمعناها في نوتري بلس، أركان بالفضل كان معنا في توتوبسيون، والدكتور محمد خشارم أستاذ في طب الأطفال كان معنا اليوم حاضر زدة في كونسلتاسيون. والعبد لله نسلم عليكم بوسة كبيرة، نبوسكم بوسة كبيرة ونقولكم احنا نتقابلوا غدوة الحي 6 تاع الصباح على الأولى مزيكة فام. صباح الخير ويكاند، شنخليكم نخليكم قعدوا معنا مزيدوا باش يخلطوا زميلتنا سامية الحامي زميلنا نافل ويرتيني نسمعوهم في النجوم، ولكن قبل نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار. يلا باي باي.

0: نهار الأحد 31 ماي 2026 تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة. الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس. مزيك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل. نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على مزيك فم.
1: الأولى في تونس.
2: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في ثلاثة جمعات أكاهو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأون ليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
3: كاليبسو
4: Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
5: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
6: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
7: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة الفلاحين وخاصة منتجي الحبوب إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية محاصيلهم، وذلك على أثر النشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تشير إلى إمكانية تهاطل أمطار رعدية محليا غزيرة بعد ظهر اليوم، قد تكون مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزهوان. ووزارة الفلاحة توصي في بلاغها بالإسراع في نقل كميات القمح والشعير التي تم حصادها إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين، إلى جانب تأمين أكوام الحبوب الموجودة بالحقول أو بمراكز التجميع المؤقتة عبر تغطيتها بأحكام باستعمال أغطية عازلة للمياه. كما شددت الوزارة على أهمية التأكد من جاهزية المخازن وأحكام غلقها وصيانة أسقفها ومنافذها لتفادي تسرب مياه الأمطار والرطوبة إلى الحبوب المخزنة، فضلا عن ضرورة رفع الحبوب عن الأرض واعتماد وسائل التهوئة الملائمة للمحافظة على جودتها. مدير الإعلامية ببلدية تونس مراد حمزاوي يفيد بأن مشروع رقمنة الخدمات بحديقة البلفيدير يندرج ضمن جهود تحديث المرفق العمومية وتحسين جودة الخدمات المزداة للزوار، وذلك على هامش افتتاح الحديقة بعد انتهاء عملية تأهيلها. والمصدر ذاته يوضح في تصريح للزميلة بشرى السلامي أنه تم تطوير منظومة رقمية متكاملة تتيح للزوار اقتناء تذاكر الدخول إلكترونيا سواء عبر منصة رقمية أو من خلال تطبيق محمول يمكن تحميله على الهواتف الذكية، بما يسهل عملية الولوج إلى الحديقة ويختصر الوقت والجهد وفق تعبيره.
8: البروجي نتاعنا فما اون تاج برينسيبال بالنسبه للاداره الاعلاميه اللي هي رقمنه الخدمات البلديه في المرفق، هذا المرفق عمومي. احنا قيمنا التجربه السابقه اللي هي كانت تجربه مانيوال فيها برشا نقائص، فيها برشا تعب وفيها برشا يعني مصاريف اللي هي بالديجيتاليزاسيون باش نتفاداوها. عندنا ان بروجي ا لون تيرم باش نعملوا ان اكسي اوتوماتيك للحديقه. الاكسي اوتوماتيك شي يمكن هذا يمكن انه يكون تذاكر بالنسبه للحديقه، المصدر نتاعهم باش يكون دي كاس سور بلاس لهنا، كيما نجم يكون المصدر نتاعهم تطبيق محموله في التليفون. بالنسبه للاكسي اوتوماتيك سي في اجال نتاع 3 اشهر ان شاء الله باش تتركز معدات في الباب، المعدات هذه باش تقرا طريقه اليه لي بي اللي باش يجيو من التليفون ولا يجيو من لي كاس اوتوماتيك. جهزنا المدخل بكاميرات مراقبه تغطي المدخل نتاع بلا نتاع حديقه الحيوانات على ان بيريمتر دو 360 دغري.
7: في تطورات الشأن الدولي، هيئة عمليات التجارة البريطانية تقول إن مستوى التهديد الأمني البحري بمضيق هرمز لا يزال حرجا للغاية بسبب عمليات الحصار. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث يقول لصحفيين اليوم من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعمل معا على تطوير غواصات مسيرة في إطار اتفاق تحالف إيكوس العسكرية الأمنية الثلاثي الأطراف. وختاما، روسيا تعلن اليوم أنها استدعت سفيرها لدى أرمينيا لإجراء مشاورات احتجاجا على تقارب أرمينيا مع الاتحاد الأوروبي قبل انتخابات من المقرر إجراؤها في 7 جوان القادم. وتعمل الدولة الواقعة في منطقة القوقاز البالغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة والمتحالفة رسميا مع روسيا على توثيق علاقاتها مع الغرب في السنوات القليلة الماضية على الرغم من اعتمادها على موسكو اقتصاديا. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، سحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية بعد الظهر، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الحرارة تتراوح القصوى اليوم بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و 37 درجة ببقية الجهات. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي ونوفل الورتاني وكامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء.
9: الأولى في تونس نجوم من نصف نهار الماضي ساعتين مع نوفل الورتاني وسامي الحامي.
10: نص نهار وخمسة دقائق، عسلامة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس من توا حتى للساعتين الموعد يتجدد مع نجوم لون ديفو كما تعودتوا معنا كل نهار سبت. مرحبا نوفل.
11: عسلامة سامي، اش نحوالك؟
10: الحمد لله.
11: مرحبا بك في نجوم، حصة النجوم وبرشا جديد ليمت هذه الفنانين التوانسة،
10: ومن بين الممثلين والفنانين التوانسة يكون بحثنا شوية آخر الممثل معز القديري بمهرجان جديد، مهرجان يعنى بعالم المسرح والفن الرابع. هو واحد من أهم الأسماء خلينا نقول في التكوين المسرحي، نحكيه على أيام 77 المسرحية.
11: معز تلقاه في كل مجالات، برك الله عليه، معناتها في التكوين، في التمثيل، في الإخراج، في كل، معناتها
10: والمهرجان جديد كون المهرجان السنة فيه بعد دولي. تفاصيل الكل نحكيه عليها مشوية آخر في نجوم. وساعتنا ثانية بالموسيقى
11: باش نحكيه على نجوم الليل الضوئي. بلك الناس على نجوم الليل نجم يخرج. معناتها بعد نجوم الليل الحمد لله جاوا النجاحات الاخرين، حتى مخر هشام سلام النجم التونسي باش يكون ضيفنا، عنده برشا جديد.
10: يجينا بجديد في الموسيقى هشام سلام، وقبله هو نسافر بكم لبنان، الفنانه اللبنانيه يارا تكون معنا بالتليفون، نحكيه على حفلها في مهرجان الحمامات الدولي والالبوم الجديد. هذا كل بالطبيعه ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق بالله في الاعداد، معنا اشواق في الاخراج الرقمي، نسلم زاد على زملائنا في الطابق الثالث قسم الواد أميرة وغادة، ومعنا زادة مروان في الإخراج. توتسويت نبدأ مع الموسيقى برايان أدامز، Everything I Do. برايان أدامز اللي كان له حافل ناجح في في مهرجان دوكا، محل هو احتفاء بالمهرجان، وعلاش لا يرجع في أوقات أخرى. خليكم معنا في نجوم.

0: نجوم كنا سبت من السنهار المريساتي
1: نص نهار وثلاثة دقيقة. السلام عليكم مما كنتوا في الاستماع معنا في نجوم حتى لساعتين. ضيفنا شوي آخر معز القديري. قبل هذايا حبينا نترحموا على روح فقيدة الساحة الفنية والثقافية وداعا ملكة الحبلاني لفرقتنا اليوم بعد صراع مع المرض. ممثلة تونسية تطوي صفحة من صفحات الدراما التونسية وتغيب معها ملامح فنانة كانت أقرب للناس منها إلى الأضواء. الخبر جاء من ساعة تقريبا من مستشفى سهلول في سوسة والرحلة ملكة الحبلاني وخلت وراها مسيرة طويلة امتدت الأكثر من 30 سنة كان فيها واحدة من الوجوه الثابتة في التلفزة التونسية وركيزة من ركائز الدراما المحلية. ملكة الحبلاني ما كانتش فقط ممثلة تؤدي أدوار عبرة بل كانت مدرسة في الأداء الهادئ الصادق اللي يوصل إلى قلب المشاهد ما غير برشا حس. تعرفت بأدوار الأم التونسية البسيطة المرأة اللي تجمع بين الحنان والقوة بين الانكسار والصبر كانت مرآة لواقع اجتماعي عاشوه الكثير من البيوت.
2: يا ليتني جبرت وخليته هالجو أما الكل متطهر ولدي الكل من ولدي اللي هو شد فيه صيح وخلاه
3: أخذت الموزية تعنينا بريرتاية
2: حاضر الله يبارك.
3: أدي يا حبيب طمي الله يرحمها
4: متشرف
3: يرحمها ويرحم جميع المؤمنين.
4: سامحني كان غلطت معك
2: ولدي. أنا سامحتك الله يهديك ومكعب. شنو بنات مروحين ما تقعدوش تاع الشحدانة؟
3: لا عايشة كده.
2: اش نعمل الهم يا اللي هاني نستنى فيك
5: ان شاء الله خير. علاش تستنى فيا؟
2: اسمع زهور يا عايش بنتي، انت وقت اللي جيت كريت مع ليزيتيديونتي اللي مسكنتهم ما قلتليش اللي انت تخدم في العروسات. قلت بنية تخدم عند الطبيب وما فيها بس. المرة الاخرى جاوني فاميلة البنات اللي مسكنتهم.
1: من البدايات في أعمال كما الحصاد من متعروسية إخوة زمان مرورا بحسابات وعقبات عودة المنيار الليالي البيث حتى خلات بصمة ما تتنساش في دور زكية وصول البين الثنية ومن أجل عيون كاترين. اسمها بقى مرتبط بالصدق الفني بالقدرة على تجسيد الشخصية من داخل مش فقط أداء سطحي. في الليالي البيث تحديدا رسخت صورتها في ذاكرة المشاهد التونسي كأم تعيش صراع داخلي بين قلبها وبين اللي يعمل ولدها نادر اللي كان أدى الدور معز تومي وكان أدائها فيه برشة تفاصيل إنسانية دقيقة اللي خلت الجمهور يتعاطف يتألم ويتذكر. مع السنوات ومع تراجع حضورها بسبب المرض بقات ملكة الحبلاني حاضرة في ذاكرة الناس كأنه غيابها على الشاشة ما نجحش في أنه يفسخ حضورها من وجدان الجمهور التونسي. اليوم يرحل الجسد لكن تبقى الشخصيات اللي صنعتها، تبقى ابتسامتها الهادئة، صوتها المألوف، وتبقى الأم اللي عرفها التوانسة في ديارهم عبر الشاشة كأنها واحدة منهم. برحيل ملكة الحبلاني تفقد الدراما التونسية واحدة من وجوهها الصادقة، لكن الفن الحقيقي ما يمشيش بل يتحول الذاكرة الجماعية إلى حنين دائم. الفقيدة مقيمة في سوسة وهي أصيلة مدينة تونس والدفن بيكون في مقبرة الجلاس. الله يرحمها ملكة الحبلاني وربي يصبر أهلها وزاد الساحة الفنية اللي كانت تأثرت برحيلها. كنا في اتصال سوى مع يونس الفارحي وإلى زاد المخرج الحبيب المسلماني اللي كان تقريبا أغلب أعمالها مع المخرج الكبير الحبيب المسلماني. من نجمه كان نترحم عليها وداعا وداعا المرأة عاشت للفن بصمت رحلة بصمت أما باش تبقى حاضرة بصوت الصورة والذكرى. الله يرحمها ملكة الحبلاني.
6: ربي يرحمها ملكة الحبلاني اللي أدوارها بسيطة والبساطة تطلب برشا عمق. معناتها تم عزي دي حكينا خاطر باش تمثل بالبساطة ذيك لازم برشا عمق. صوتها مألوف، أي تونسي يسمع صوتها باش يتذكر وباش يتذكر المشاهد اللي قدمتهم. ربي يرحمها وينعمها.
1: معز القديري رحب بيك. مرحبا بيك.
6: مرحبا معز.
7: مرحبا نوفل. مرحبا يا سامي ومرحبا بكل المستمعين مزيكا فام. هنا بدي نحب نترحم على الممثلة ملكة الحبلاني اللي جمعتني بها خدمة في 2006 ستة كور متراج إخراج ناصر كسراوي زاد الله يرحمه. ملكة الحبلاني خدمنا مرة واحدة مع بعضنا لكن أنا من أنا صغير نعرفها كممثلة وفما مقامات حتى كي يعرضوك في الكاريير متاعك يقعدوا دي مقامات. معنا صحيح اللي أدوارها ما كانوش أدوار كبيرة لكن فما عباد فنات روحها للميدان هذية فما عباد خدمة الذكرى الشعبية تتذكرة. صحيح ما كانت فما برشا أضواء عليها لكنها دخلت ديار التوانسة كل ومست التوانسة كل وحتى كان العباد في عقب الأوقات معناها ما عطوهاش البلاصة اللي تستحقها. من هذوما الناس نقول انا عدى وحياتهم اسر فيز دو لاخ
6: ومثلت فك سلسله المسلسلات اللي قاعده التاريخ في المسلسلات الناجحه مع فما مسلسلات عدينا 10 15 سنه مسلسلات ابداع معناتها التو نعاودوا فيهم التو قعدوا ريفيرونس في تاريخ تونس
1: فما مشاهد زاده خاطر مليكة الحبليني ما نصور فما شكون ما يستحضرش المشهد في بين ثنيه اللي كان جمعها مع يونس الفارحي وكانت وقتها دالي نهدي معها فرد عمل الناس كل تستحضر المشاهد هذه اللي لليوم الإعادات الله يرحمها مليكة الحبليني وربي يصبر العائلة امتاحة والعائلة الفنية
8: نجوم تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيانفي تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذو جو ملا تناوش مع دناو أقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
1: نجوم نص نهار و 19 دقيقة مازال مكملين معكم في نجوم على موزايكا فام نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع سواء في كرهبكم طريق السلامة للجميع ولا على سيتنا موزايكا فام بونيت وتشويت نحكي ومسرح مع معاذ الكديري رحب بك برجديد
7: مرحبا
1: اختفناك من التحضيرات الأخيرة للفستيفال ولا سافا
7: لا والتحضيرات ما يوفاوش اما سي توجور ان بليزير باش واحد يجي انا اول مرة في نجوم نوفل هذا
6: نعم
7: اول مرة
6: من اللي بديت نجوم
7: من اللي بديت نجوم اول مره
6: من اللي شعرك نكحل
7: اول مره معناتها كيفاش تحبني ما نجيش
1: اما الاهم مش اول مره في موزايك معك
6: اي لا لا مش اول مره اي
7: لا لا معناها سي ميمورابل دونك نجم نخص على الخدمه ونجي
1: مرحبا بيك ديما تنورنا نحكي عليه ايام 77 المسرحيه الدوره 12 سنة عنده المال
7: 12 سنة
6: لا وجيتنا كمدير
1: تبدلت صفة
7: وانا انا لازم تولي مدير باش تجي هو ايام 77 مسرحية عندها تاريخ التاريخ متاعها اللي هو بدا في صفة المشاريع التخرج متاع مدرسة 77 دونك مدرسة 77 سنة تحتفل بعشر سنين من وجودها 2016 بدينا الرحلة احنا توا 2026 قلنا سنة نزلنا نحتفلوا بالعشرية متاع المدرسة كما يليق بها دونك عملنا 12 دورة علاش خاطر فما عام عملنا دورتين دورة في رمضان ودورة في جوان اللي هو 2023 دونك كانت الصفة هي مهرجان مشاريع التخرج نخدموا عام كامل نجيو في شهر جوان ولا شهر جويلية ونقدموا 10 أيام 6 أيام نقدموا فيهم كما يقولوا باكورة أعمال المدرسة اللي هما مشاريع التخرج اللي هما عبارة عن مسرحيات يقدموهم الطلاب اللي قراو باش نوصلوا للفعل اللي حاجتنا به هو الفعل الفرونتاسيون الاحتكاك الحقيقي مع الخشبة ومع جمهور حقيقي قدر 9 شهور تعمل في الفورماسيون بالنسبة لي أنا ما عنده حتى معنى أنك تعطي شهادة وتقولوا فعل عام وتصبح على خير لازم نشوف رواحنا وين وصلنا دونك يلزمنا نطلع سيرسان ويلزمنا أنا فرونت أن فري بوبليك إيه الفرونتاسيون في حد ذاتها المواجهة عندي أنا هي مرحلة مهمة في التدريب على خاطر هي اللي تخلي الفكرة تتبدل وهي اللي تخلي لي بونسي ليميتون تتنحى وهي اللي تبدل فكرة ما نجمش وفكرة النجم وفكرة نحشم بنواجه وفكرة نخاف بالثقة دونك سي تريز امبورطون
6: تنجم من نظرتك للممثل تتغير بنسبة مئوية كبيرة كي يواجه الببليك معناتها ينجم ممثل يبين عنده انرجي وكذا وكذا تطيح قدام الببليك ونجم ممثل يبين حشام يترشق قدام الببليك معناتها المواجهة مع الجمهور قديش نجم تبدل لك وجهة نظرك في ممثل
7: هو قبل ما تبدل لي وجهة نظري انا هو وجهة نظره على روحه باش تتبدل على خاطر في اللحظة الفارقة هذيك هو شنو في ليشيل دو كونسيونس معناتها فما 17 نيفو دو كونسيونس يقال انه النيفو الاولاني اللي هو الديني الخايب برشا وبعده يجي الخوف وبعده يجي الكولير باش نتحول من الطاقة السلبية هذه للطاقة الإيجابية لازم نتعدى بالنيفو اسمه لافرونتاسيون دونك لافرونتاسيون كيما نقولهم ديما انا نقولهم راهو سور سين سباترو فوير واحدة منهم ما عندكش حل آخر خاطر مش تلفزة ماهيش كوبي وعاود هوني راهو بدينا تو نابار دروا على راه
6: ماهيش غلط قصف المونتاج
7: ما تنجمش لا تنجم تغلط لا تنجم وحتى كان غلط يلزمك تصلح وما تفيقش دونك هي لحظة آنية فيها لابارتي كونسيونت الفي على الاخر على الاخر وتطلب طاقة رهيبة طاقة مواجهة وطاقة تركيز بالاخص دونك هو نظرته على روحه تتبدل على خاطر اللحظة هذيك اللي عدي نص ساعة سرسان ولا ساعة غير باع ولا ساعة في العرض راهي باش تبدله البارامتراج كامل خاطر هو باش يحس اللي هو عمل حاجة لأول مرة ما كانتش في اختصاصه ولات في اختصاصه ونجح فيها دونك أنا ساعات يفاجئوني علاش على خاطر نخدمه مليح ما نخليوش المارج دو ريسك نطيحوه للاخر بكل انا ديما نقول لهم باش تطلع سيرسينز تكون حاضر في البرايف 300% علاش على خاطر هما دي فاكتور دو بيرتورباسيون يصيروا نهار العرض منهم حضور الجمهور منهم الخوف منهم التراك باش يطيح لك في الانرجي هذيك او باش نقاوم رواحنا حتى كان طحنا احنا في 100% نتاعنا مينيموم باش نكونوا في 100% نتاعنا دونك اللحظة هذيك تخليني أنا كل عام نشوف حاجات إكسترا أوردينار أولا نشوف هكا الفعل الاجتماعي خاطر جمهورنا شكون هو في الحقيقة فما جمهور جيمة برا لكن فما جمهور العائلات الأصحاب دونك فما نظرة متاع فيرتي متبادلة هو فرحان بروحه وأحبابه فرحانين به دونك الفعل الاجتماعي هذيك أنا بعد كل دورة تعش قولهم قولهم تو مثلا عملنا 20 جروب أنا فما 20 عائلة فرحانين اللي لا ناس روحت تلمت على نفس الحكايه انت كي طلعت سرسان انت كي عملت هكا انت كي عملت دونك الفعل هذا اللي تريز امبورطون بالنسبه لي انا والحمد لله لحد الان ما عندنا حتى دوره كانت خايبه وما عندنا حتى مودي شيك صارت لنا دونك
6: مش معناتها دوره خايبه قلت ما عندنا حتى دوره خايبه
7: ما عندنا حتى دوره خايبه معناتها اللي
6: ما معنى دوره خايبه
7: اللي برمجناه صار ما عندناش عروض تعديو خايبين ما عندناش عباد مثلا
6: يعني في الاخر ما كونتش روبوات ينجم بشر يطيح معناتها اكيد راهم صاروا ديزاكسيدون
7: يصيروا ديزاكسيدون لكن هو كي يصير الاكسيدون هو يتعلم كيفاش انه يغلب روحه ويصلح
6: انت عندك دور في العرض الاول ولا
7: كيفاش
6: كي تصير حاجه تعطي
7: امر لا لا, لا, لا الانكادرور المخرج ما ينجم يعمل حتى شيء في العرض على خاطر هو ما ينجم يعمل حتى شيء بعيد هو انسان مراقب متفرج لكن ما يوصل يطلع ما يوصل نقرروا انه الشخص هذا باش يطلع كما يكون حاضر 1000% هذه خدمه لانكادر من انت تعرف الفرضيات الكل فبرشا خدمه تصير سي ان ترافاي مونتال يصير خاطر ما هي سهل باش واحد كان مستانس جوست بالبريز دو بارول يطلع على المسرح المسرح ماهوش سهل حتى ضرب دونك لا فيرتي نتاعي انا انه يوصل يتحدى نشوفهم في الدوزيام اني يدخلوا صدقني نوفل متبدلين 360 درجه في ليشيل مونتال اكتسب على الاقل ثقة كبيرة في روح على الأقل هذا أقل حاجة اكتسب ثقة نشوفوا كيفاش جاي بريمير اني نشوفوا العام الجاي كيفاش دخل نشوف لبرفورمانس كيفاش قوات الخدمة نقول أنا لليميت كان نحطوهم احنا لروحنا في لحظة المواجهة هذيك تكتشف أنه لليميت متاعكم وهم وأنك أنت طاقتك أقوى من اللي كنت تتصورها والستريس يخدم والخوف يخدم والفرق أنك تبدأ خايف وعندك التراك أنا اليوم كممثل عندي 30 سنة اليوم انا قدام الكاميرا في اكسيون عندي تراك لليوم للحظه هذه فما بالك بواحد جاي يقرا عام واحد دونك اما شنو الفرق انك الخوف هذاك تقلبه لطاقه ايجابيه وتدخل تخدم به معناتها تقبل تستحمل وتواجه هذا راهو سي با ايفيدون
1: ومعز فما حاجه اخرى نحب جوست نحكي عليها اللي معز ماهوش سهل في التكوين نتاعو فما كوتي يمكن احنا نعرفوا الكوتي اللي راه في التلزه اللي راه في
6: الاعلان
1: فما فرق فما كوتي المكون
7: شوف
1: دونك صعيب معز مع الطلبه مع
7: التلاميذ انا انا انا مش صعيب انا نحب الطالب لدرجه اني انا لا اسمح له انه هو يعيش انتروما بعد العرض خاطر انا عشتها خلينا نعطيك كونفيدونس انا اول تجاربي المسرحيه بدات بالفشل 2001 2001 انا نقول لهم ديما في الليكول نقول لهم راني نعرف الفشل قبل ما نعرف النجاح روزمون يظهر لي والحمد لله اللي تعديت بالليشيك قبل ما نتعدى بالسكسي 2001 كنت نعمل في مسرحية مشارك في أيام قرطاج المسرحية ومان دراك وأنا طالب في السنة الأولى ما حد عايل في المسرحي المسرحية ما حضرني ليش بالبين المسرحية ما هيش بيها احنا ما كناش حاضرين وتعيش لحظة من اللي شيء كبيرة ياسر انك تدخل مسرح البلدي 900 متفرج كومبلي تكمل عرضهم 6 من ياسي تفرجوا فيك معناتها توتو نو لسبكتاكل الببليك قاعد يخش انت عمرك 21 سنة وداخل بأحلام وطموح وفي بالك بتاخد جايزة أحسن ممثل في أيام قرطاج المسرحية وتعيش شك على 4 سنين ما نعملش مسرح
6: وشكيت في روحك
7: 4 سنين ما نعملش مسرح نوفل أنا يجيوني عروض نقول له لا سيتي أن تروما بعد فشل دوك اليوم كي نجي ونحكي معاهم اللي زاديرون ونقول له راه أنت مسؤولية بالنسبة لي أنا أنت بالنسبة لي طن سكسي سي لو تيان طن إشاك سي لو ميان معناتها أنت اليوم كي تفشل أنا فشلت كمؤطر
6: ما أحلى هالجملة
7: طن سكسي
6: علاش صحيح
7: نجاحك اللي كنت انت فرحت هذاك اللي كنتي مي لا قدر الله اذا فشلت انا شريكك في الفشل دونك اذا انت ما نزلتش عليك الفلسه وتحديت روحك طول المويان سون بوسيبل باش نخرجك انا منها على خاطر انت امانه بالنسبه لي انا
6: كلزم في البروفه تقول له امشي عليا ما عادش تخدم معايا
7: لا لا الضغط لأنك تخدم سوبريسيون هو الديامونت يخرج من البريسيون، كل شيء يخرج من الضغط. إذا أنت ما عملتش الضغط على روحك أنا نضغط عليك بشنو؟ إنه عاود مش صحيح، لازم تعاود، لازم تخدم، سي ان ترافاي دو بروغراماسيون، سي ان بيرسوناج حاجه تتبرمج في السيرفو، فما شيما نيرونال كامل يتكون. دونك دون لا زون دو كونفور ما نخلقوش ممثل به. داير هو الممثلين الكل في العالم ديما عندهم عندهم دارك سايد جايين به، يقبلوه يوصلوا لمرحله الريزيليونس ويخدموا به من بعد. دونك اليوم تولي مويان سون بون باش تطلع انت به.
6: بلاي سؤال تنجم تكون قلته، اش معناتها 77
7: دوره؟ سهله برشا. الاسم 77
6: اي علاش؟
7: 77 سهلة.
6: لا كان جاء قبل الثورة نفهم، اما توا
7: لا ما عنده حتى علاقة بالثورة.
6: لا لا على 77 الرقم 70.
7: لا لا شنو هو هو راه جاء بعد الثورة.
6: نعرف نعرف.
7: اما هو تو سامبلومون 7 جويلي عيد ميلاد زكريا ولدي.
6: الله الله ربي
1: يفضل. ما هو جد ليكول معز ترتيحة صغيرة بترجع جاوبني، شكون اللي خرج الكوتي تحت البريسيون في معز الكديري؟ كيفاش رجعت تعمل مسرح ترتيحة صغيرة على شيء؟
9: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاوا الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
10: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
9: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي. ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
11: Yves Rocher, enfant, c'est notre maman qui nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rappeler l'essentiel, prendre soin d'elle. Chez Yves Rocher, pour la fête des mères, retrouvez coffret cadeau, composition personnalisée et rituel bien-être. Parce que nos mamans sont exceptionnelles, rendez-vous en magasin ou sur yvesrocher.tn pour trouver le cadeau adapté à toutes les envies et tous les prix.
12: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات BYD، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
0: نجوم كنا سبت من السنار المريساتي
1: نصنا نهار 31 دقيقة، مازلنا مكملين معكم في نجوم على موزيكا فام حتى للساعتين. ضيفنا في ساعتنا الأولى الممثل والمسرحي معز الكديري. معز كنا نحكيه على أهمية التكوين، وقلت لي فما بريسيون لازم تكون موجودة باش تنجم نحكيه على ممثل باهي. خليني نقول قلت لي قعدت 4 سنين ما عملتش مسرح، شكون اللي رجع فيك الشغف وشكون اللي كان فما عمل البريسيون فما الضغط على معز باش رجع؟
7: باش الناس اللي يسمعونا يفهمونا بالباهي باش ما يقولكش الحكاية مفهوم الضغط هوني لازم يبدو واضح به. هو احنا اوني بوري دو بونسي ليميتونت، احنا يجيك مواطن باش يعمل مسرح، هو ديجا الي اون بيرسون كومبوزي كومبلكس، خلينا نقول وماشي باش يعمل ان بيرسوناج اللي هو كومبلكس كومبوزي. دونك مركب على مركب ما يركبش. احنا اوني سكون بونس اتر، اذا انت عندك فكره انا ما نجمش فماكش باش تنجم على خاطر عندك عقل باطن ينفذ قراراتك. كي تقول ما نجمش ما نجم. دونك فما ان ترافاي يتعمل في المسرح انه نوصل لحاجه اسمها الكور كوميديان، انكور يجرب وبعد ياخذ قرارات، ما يستندش للي كومبيتونس انكونسيونت نتاع الشخص، ما يستندش للمهارات اللاواعيه للشخص. كل واحد فينا يجي للمسرح عنده مهارات لاواعيه اتعلمهم من الدنيا، مهاراتك اللاواعيه سي كومبيتونس انكونسيونت ما يصلحولكش على خاطر انت ماشي باش تعمل شخصيه عندها مهارات لاواعيه زاده اخرين. دونك سي لا فورماسيون الخدمه. لي بونسي ليميتونت هما العدو اللدود اللي انا نكرو ما نحبوش، خاطر اليوم كلهم افكار، واذا تبدل الفكره تبدل احساسك تبدل فعلك، هذا قانون التواصل معروف زي يونيفرسال. انا كي كنت مشيت للتجربه الاولى متاعي في 2000 وباش نرجع لك 2001 ما كنتش حاضر نفسيا وما كنتش حاب نعرفوش الشيء هذا. تلقيت فورماسيون بازيك، مشيت خدمت نلقى روحي جاي شوي، ومن بعد تاثرت بفكره انا لا اصلح للمسرح. مادام المسرحيه فشلت معناتها انا خايب، هو مش سبب نجم تكون المسرحيه ماهيش باهي، اما انت باهي. انا ما اقتنعتش، انا باكيج كامل، مسرحيه خايبه وانا خايب وانا ما عادش بنعمل مسرح. دونك ولا عندي نوع من الخوف أنا نعاود نطلع باش ما نعاودش نعيش هكا الأربعة من الناس اللي قاعدوا. معناتها راه سي أتروس أنك تعمل في مسرحية طولها ساعتين ونص وأنت تسمع في كراسي المسرح البلدي قاعدة تسكر. والمسرحية ما زالت ما فاتش. معناتها تولي لو مومون الأخرانية، نتذكر أنا في المومون الأخرانية كي كملت كانت هي بطبيعتها تجي صيحة، الصيحة اللي صحتها أنا ماهيش تاع الفايت نتاع المسرحية، هي صيحة الغلبة اللي نحس فيها بوندون ساعتين ونص. اللي انا مقهور تسمع في الكريس ومن بعد تحل عينيك في السالو تلقى اربع اصحابك يصافقوا من وقت اللي كان مسرح البلدي. يعني شيك تطال، انا عارف اللي هربت من مسرح البلدي من تالي، وكان ايام قرطاج مسرحيه وقت دوره 2001 ما رجعتش، ما عادش نجم نوري وجهي في الفستيفال. شنو اللي رجعني؟ رجعني اللي بعد اربع سنين تطورت الحاله ومن بعد رجعت مع الشيد اللي عارفين.
1: ها
7: صار رجعت مع الشيد اللي عارفين في مسرحيه لانجار وراجع خايف لانجار 2005
13: لانجار
7: من 2001 رجعت 2005 انا للمسرح. رجعت مع الشادلي ودره وحسين قريع والشوالي، سيتي ان بو راسيورون اني نخدم مع اون ايكيب جون، نخدم مع مخرج ما بينيش انا وياه برشا واصحاب. دونك جاي لدروا الليور، حسيت كلي انا جاي لدروا الليور.
13: ما نجحها
7: اما نجحت المسرحيه كسر خاطر في الاربع سنين هذوكم اللي قعدت بعيد عن المسرح خدمت على روحي، خدمت على روحي باش ما عادش نستسهل الروك. دونك اليوم ابري 28 طون ديكسبيريونس جايني شخص انا نقسم معاه في تجربتي الشخصيه. انا نقول له راه استنى راهو مش جاست فان فان، التياترو ماهوش تفادليكا، ماهوش لعبه. اليوم راهو فما اونجو نوتخ في سيغ سي، راك باش تطلع، راك باش تتجرد قدام الجمهور، راهو تو نا با لو دروا ليرور، الفو ترافاي، الفو ترافاي باش تغلب لي بونسي. راهو عندك عقل باطن اقوى منك. اليوم كم نيفو دو كونسيونس ما يكونش واعي ومن بعد يصلح لك في حياتك. علاش؟ يقول السؤال، هل انا نحبه يطلع ممثل؟ لا، انا نحبه يستعمل المسرح بور لو ديفلوبمون بيرسونيل نتاعو، على خاطر غدوه البريز دو بارول في الشركه نتاعو سي تياترو. اي كونفرونتاسيون باش يعملها في الدنيا سي ان جو درول، دونك لازم يكون متمكن من السيطره على افكاره كما الممثل يسيطر على افكاره. فمش ممثل يفكر في كرهبته مالغاريس يرسين، راه يفكر كيف الفكره نتاع الشخصيه نتاعو. في اللحظه اللي انت تدخل في البيول نتاعك والنيفو دو كونسيونس يعلى، ما عادش تخاف من حتى شيء. اللي يشوش عليك هما كالافكار اللي لازمهم يسقطوا في وقت من الاوقات. دونك خذ سوساكاوتي واستعملوا في الدنيا.
13: تحب مسرح، تحب
7: فما اللي كملوا نفر، وفما من بعد يجي يقول لك مرسي بوكو انا خديت سكوتي ديفلوبمون. انا طبعا نحب على المسرح بتعدي هذو زيماني ترو زيماني كاتريماني لا اون بار تياتر اكاو، وهذا هو السوجي.
13: ونوعية المسرح قبل ما تحكي سامي على المهرجان، نوعية المسرح
7: فمش نوع هو في المسرح هو
13: الغرام. كيجيك عنده غرام معين، كيجيك مثلا يحب على مسرح كوميرسيال بين ظفرين، بوتيتر انت مسرح كوميرسيال تبان لك سبا.
7: لا مش سبا، لا لا تقول تياتر كوميرسيال فمش مسرح ما يتعملش بالفلوس. اما شنو يجيك بافكار، نرجع هنا لموضوع الفكره، يجي هو عنده ام موديل فلان الفلاني الممثل يحب يقلده. شنو باش نقول له؟ باش نقول له فلان راه عنده الياته وناجح على خاطر يشبه روحه. انت هوني قولي انك تحب تطلع تشبه الفلان، إيش اكتشف روحك بلكش تطلع عندك آليات أخرى. مانيش ضد أنك تعمل مسرح كوميدي مش تجاري، معنى كوميدي مانيش ضد، أما لوج على ستيل متاعك. ما تجينيش مغروم فلان، فلان راهو عنده تاريخ آخر، عنده باكراوند آخر، عنده إكسبرينس في حكاية أخرى، راهو هذاك يتسمى تقليد ما يسمىش تمثيل. هذاك تولي أنت سو برودوي دو كالكان. اما اليوم خلي المسرح يكشفك على الياتك وغرامك. من بعد مثلا انا خدم معايا صابر الوسلاتي، صابر الوسلاتي ملي قريته في التياترو غادي صابر غادي غادي في الضمار في كذا، لكن صابر تطور برشا من جاي هو عنده ام موديل في مخه لخلق ليدونتيتي نتاعو.
13: مش باهي نسرق من الاول، مثالش اسرق من حد مثالش
7: دو بريفيرونس، لا على خاطر تطيح في التقليد والتقليد.
13: ما برشا يقولوها ست مسرح اسرق مثالش حتى لين تولي تبدل
7: لا نتاعك. فما حاجتين عندي انا ما لازمكش تعملهم منك تمس ذاكرتك الشخصيه
13: خبيك.
7: سمعتها قولوا ابكي فما حاجه فما حاجه حرام عندي انا ما تعملش انك تجي الواحد تقول له ابكي تذكر حاجه حزينه. هذا اخترت حل تروما بعد. انت اليوم باش ينجح في الرول نتاعو تحلو ان تروما يترسيلو يعاني فيه من بعد. لا فما حاجه اسمها ليماجيناسيون الخيال، ما عشتش وضعيات الدنيا كل انت باش عندك في ذاكرتك. معناتها المسرحيه اليوم في 1650 انت ما عشتش في 1650، ما عندكش في ذاكرتك الشيء هذا. اذا اليوم نحكيو على التاريخ العربي الاسلامي انت ما عشتش فيه.
13: دونك هذه لولا وشنو اخر؟
7: التقليد. التقليد فما فرق، شوف المقلد مقلد والممثل ممثل. اليوم فما برشا مقلدين ما نجموش يوليو ممثلين. علاش؟ على خاطر هو ياخذ لحظه من الشخصيه من الكاركتير ويفخمها ويخدم بها
13: ما غير عمق.
7: محدوده ما غير عمق. اليوم اون شيرش لو فري فات لاكتينغ نطلعوا نهبطوا في المدارس الكل نختلفوا في المدارس درشني ودرشني ودرشني احنا عندنا جمهور جاي يحس بور انه المعلومه الحسيه توصل لازمك تكون فري باش تكون فري لازمك تكون تخدم على ستيل نتاعك انت انا جيساي قد ما نقدر في ليكول 77 اني نخلي الانسان يكتشف لو ستيل دو جو نتاعو وتعلمو التكنيك.
13: هل انت اخر سؤال سامي هل انت من النوع اللي يكتبوا سيرسين ولا يتعاملوا مع نص مكتوب؟ مثلا يقولوا جعابي اكتب سيرسين، يقولوا ممثل اخر دريس يحب المكتوب.
7: الزوس عملت معاهم الزوس، عملنا مسرحيات اباز امبروفيزاسيون تتسمى هيجا نعمل نتلمو. هذيك فيها اشكاليه، الاشكاليه انه كل ممثل باش يخلق نصه دونك لونيتي نتاع التكست ماهيش تكون موجوده، وثاني حاجه ما فيهاش عمق. انا نحبذ في المرحله هذه تو اني نتعامل مع مؤلف خاطر الحبكه في النص وتركيبه الشخصيه اهم برشا. لازم مثلا اليوم نتعامل مع نوفل، نوفل يعرف يعمل كتب بشخصيته. انا اسهل لي انه نقول له شنو هو البعد الفكري لشخصيتك، انت شنو هي الحكايه اللي كتبتها، من بعد ناخو انا ونكتبو كتيبه وبالاتفاق مع المؤلف. راني فهم دور المؤلف في تونس راهو مظلوم. المؤلف وندير المؤلف يمد التكست ويمشي على روحه، ليه ليه راهو المؤلف هو صاحب الفكره. اليوم كيف تتعامل معاه لازم يكون شريك في العمليه الاخراجيه على خاطر هو حامل المعنى.
13: واضح. نحكيو توا على المهرجان، حبيت نستمتع بالمكون معز القديلي سامي، نرجع نحكيو على المهرجان خاطر مهم سنه وفي حاجه جديده
1: فوالا البعد الدولي هو جديد في ايام 77 المسرحيه. نحكيو على دوره 12 اللي باش يكون في سينما دار من 10 ل 20 جوان. معز وقتاش قلت لي سي بون وقيت باش نحكيو على مهرجان دولي؟
7: ثلاث سنين تالي ملي تبدل الاسم، هو كان مشاريع التخرج، نتريج تخرج مدرسة 77. ثلاثة سنين التالي أنا بدأت الاسم وسميته أيام 77 المسرحية، لكن ما كانش فيه بعد دولي لعدة اعتبارات على خاطر باش تعمل مهرجان دولي راه ماهيش سهلة العملية. دونك اليوم بعد 12 دور جربنا فيهاش معناتها مهرجان، و12 دورة كنقول لك راه أقل دورة كانت 6 أيام ولا 7 أيام، بقي كل في 10 أيام.

0: على خالص لا بأس. اليوم احنا كنا عملنا الاماتور, فمش واحد جاي من الاحتراف طول, مش واحد خرج, كنا عملنا الاماتور وما انا شونجي دو باركور بالصيرورة التاريخية تحولنا إلى ما يسمى محترف. محترف معناتها مهنتك هذيك. اليوم أنا كنت نذكر روحي 2004 و2005 ما نعرفش الطريق. أنا وسامي عمامي تقابلنا 2005 عملنا مسرحية هيدروجين, ما نفهموا حتى شيء في الدومين الارتستيك, لا نعرفوا دعم, لا نعرفوا وزارة, لا عنا علاقات لنجموا نكريوا مسرح. دونك تعبنا تعبنا وخدمنا وحدنا. دونك نعرفها كي تبدأ مغروم بالمسرح ولا عندك إنسان تعرض عليها ولا عندك دموية ولا عندك شكون يأطرك بالأخص. احنا ما أطرنا حد, قرينا في المعهد العالي في المسرحي, خرجنا للميدان وحدنا نتعلم ونتكرد ونطيح ونطلع ونهبتو نمشي ونتفرج ونحكيه مع مخرجين كبار. دونك لباساسيون ما كانتش في الويد, كانت في برشة دي دودا. ما نحبش اللي مغروم بالمسرح يعيشوا. اش معناتها مهرجان التكوين؟ لاكس برانسيبال في المهرجان هو انه الصباح يكون عندنا دي ماستر كلاس في برشا حاجات, فن الممثل, في الرقص, في الموسيقى, في الانتربرونير كولتوريل كيما عندنا, في برشا, في السينما, وكل واحد وشنو مغروم. ده احنا مهرجان شامل, ماناش مسكرين على المسرح وماناش مسكرين على 77 وحدنا معنا. هذه الفلسفة الثانية متاع المهرجان انه لي بروفيسيونيل ولا الخبرات خدمتهم في المهرجان يعديوا المعلومة, مش هما يظهروا, هما يجيوا باش يعملوا دي ماستر كلاس, هما يجيوا باش يقسموا, هما باش يجيوا يسهلوا باش يقولوا. مي لزانفيتي الحقانيين لاكس دو فيستيفال سي ليزاماتور اللي في الليل يقدم لك العروض متاعه, وصباح يعمل في الورشة, والاخر يعمل في ورشة الرقص, والاخر يعمل في ورشة الموسيقى, والاخر يعمل في ورشة متاع الانتربرونير كولتوريل, والاخر مشى الماستر كلاس متاع منى الصبان, والاخر مشى احضر الماستر كلاس متاع غنام. في الليل الاحتفالية متاعنا لازم تكون موجودة, انه نقدموا العروض متاعنا ما غير مسابقات, ما غير احسن, ما غير جايزة احسن مخرج وجايزة احسن كذا, خاطر انا لا اؤمن بالتساهل.
1: ما يحفزوش المسابقات؟
0: لا ما يحفزوش, خاطر كنا ما نشبهوش لبعضنا. وعندي انا سي انسونسي احسن دورة تعملت في ايام قرطاج المسرحية,
2: عندي ترى انت
0: دورة تدريس.
2: لا انت ترى
0: انا عندي
2: في العالم الكل يعملوا مسابقات, نجيو في تونس نخلقوا ناحي المسابقات,
0: خاطر هذاك
2: العالم الكل معز.
0: تعرف علاش يعمل مسابقات؟
2: معز العالم الكل بيه. غلط العالم الكل.
0: لا مش غلط, باش تفسر لك علاش يعمل, على خاطر محفز, على خاطر انا وقتها نجيك, على خاطر انا حاجتي بالريكونيسونس. كنا نمشيو بالمنطق الفلسفي, ما المنطق الفلسفي نتاع الحكايه, انا كي ناخذ جائزه نعطي روحي للشرعيه. باه هاي شنو رايك اللي انا عمري ما خديت جائزه في تونس؟
2: اي اما غريب. اي
0: لا
2: غريب. لا
0: عمري ما خديت جائزه في تونس, خديت البرة في تونس عمري ما خديت جائزه. هل اني ما خديت الجائزه منعني من الاستمراريه ولا لا؟
2: ما منعكش, وربما تدعو لتحسين مستوى الجوائز في تونس.
0: احسن دوره
2: ساعات مستوى الجوائز لما ما احسن
0: هي الجائزه. انا راهو موقفي الخاص ويخصني كان الجائزه عندي انا, قد ما تكون محفز راهي تعمل نوع من الفرستراسيون. نمشيو مهرجان, نمشيو مهرجانات
2: باهي الفرستراسيون,
0: نمشيو مهرجانات تعمل في العداوات, تعمل في المشاكل, تعمل في الفرستراسيون. انا خير منك انت, ما تنجمش انا نكون خير من نوفل ولا نوفل خير مني. نوفل سي نوفل ومعز معز. لا
2: ما نجموش انت. نعطيك ثلاثه اسامي ممثلين انت خير منهم برشا, شنو لازم ساعه نحط
0: هذاك رايك؟ انا بالنسبه لي
2: لا مش رايي.
0: لا اجي اقول لك
2: مش رايي.
0: انا هذاك انا التقييمات
2: واقع هذا.
0: اي انا في اسمانيا
2: نعطيك انا حتى ممثلين في امريكا كيف
0: نعطيك رايي. انا نعطيك رايي انا انه واحد يراني خير, هذيك سا فيزيون الوي مرجعيته هو. انا بالنسبه لي انا
2: لا اهم فما حاجه فما اطر مشتركه للمرجعيات. معز قول ما نحبش الجوائز ما تنظر لهاش.
0: لحظه برك, لحظه برك. انا اللي يهمني
2: انا ما نجمش نذكر. لحظه ما نجمش نذكر اسامي ممثلين باش يقول لك كيف كنت كيف هما مش كيف.
0: لا ما تذكرش
2: حتى مثلوا معاك في مسلسلات وكي تمثل معاه النيفو يبدا هكا.
0: نجاوبك انا عندي تقسيم.
2: ماكش باش تقنعني.
0: لا ميسيرش. انا عندي تقسيم واحد, سواء اني كوميديان سواء اشبه بالعربي معناها يا ممثل يا تمثل. ناس كنت نجم تمثل, اما انك تكون ممثل حاجه اخرى. التقسيم الوحيد اللي نستعرف به الناس كنت نجم تمثل, اما مش الناس كنت نجم
1: تمثل. اما ما عزتك في جوائز خارج تونس, هاك تشارك في مسابقات خارج تونس؟
0: والله ما طلبتهمش, انا مشيت لنشارك. مشيت
1: مهرجانات فيها مسابقات
0: يجيك يعطيك تمشي تشارك. انا مش ضد, لكن من بعد انا مانيش ماشي للمسابقه, انا ماشي نحب نشارك نحب نحتك. اهم عندي انا يخصني انا, مش معناته المسابقات مش تتنحى غدوه غد. بتعديت انا اليوم في المزيك معناته المسابقات مش تتنحى.
2: رزمو رايك مش مؤثر
0: لا لا
2: مع العلم انا محمد ادريس نموت عليه. معناتها
0: احسن دوله تعملت عندي انا جاي محمد ادريس نحى الجوائز الكل عملتها لله. عملنا

0: بالي بولشوي في الأوفرتير والأوبرات بيكين في الاختتام، هذه عمرها ما صارت في تونس.
1: أي صحيح صحيح.
0: بعدها بعام النيفو طاح.
1: لا لا الأغزر أغزر النيفو طلع خاطر محمد دريس مش خاطر جواز.
0: يا ودي إيه. لا لا خاطر محمد دريس. فكر محمد دريس اللي ربعتي الصحة.
1: إنسان يمن بالكلمة ويمن بال.
0: أي أما فكر محمد دريس اللي هو واحد من القامات ولا سيادة كيما هو كجعبي كده.
2: واللي على أمل يكرموه نتفكروا.
0: اللي إحنا اللي إحنا تربينا عليهم أفكارهم مهمة ياسر. قال محمد دريس قال. فماش علاش العباد تجي تسابق ايام قرطاج على المسرحيه لقاء لقاء تونس البلاد هذه تستقبل العباد ما غير ما ترجعهم. لا وحسنيات قالت مثلا هذا فما عام قالوا ما تخافوش فما حتى حد مو خارج من الكورسه وانا علقت عليها وقتها قلت بالله رانا ماناش في قصر سعيد رانا نعمله في المسرح. دونك اليوم ايام 77 المسرحيه هو مهرجان للقاء للبرتاج
2: خالي من المسابقة
0: خالي من المسابقة
1: خالي من المسابقة
2: خالي من المنافسة.
1: سؤال يهمك أنت والمدارس
0: أي
1: باهي أنت تو باش تضطر تقول مش كيف أنا كيف غيري باش تضطر تفرق بين كيفك وبين غيرك
0: أي.
1: المدارس شوهت فما مدارس شوهوا التكوين فما مدارس يختاروا نجم نجح في مسلسل ويبدأ يكون وكي عيط له يقولوا إيجا تو تدبر مسلسلات ويكلم مخرجين يقول له ما انا عندي هدى وسعاد ومراد ما نلقى لهم حتى دور فيجيرون وفما برشا يقول لك ياسر وليتو تعوضوا لزاد معناتها التكوين عليه برشا اشكاليات
0: انا
1: وانت ما دامك تكون دونك من المتهمين انه عوضتوا لزاد
0: لا حد ما يعوضها لزاد شوف ما حد عارف في المسرح احنا خرجنا منه انت ما تنجمش تعوض امك انت
1: أي.
0: ولا انت اليوم ما تنجمش تبدل بوك تاعو اليوم أما... ريفيرونس نتاعك هي المحد العالي هذايا اللي يعملوا فيه في 77
1: انت وانا متفق أنا معايا لحظه انسى تو 77
0: لا متفق... مسؤول كان على 77
1: لا متفق معايا انه التكوين كيما قاعد يدور فيه برشا ناس ما تستحقش تكون مكون
0: ما نعرفش شنو قاعد يصير في القاعات المغلقه
1: تعرف
0: لا لا ما نعرفش خاطر ما دخلتش معاهم ما شفتهم شنو يعمل
1: اما
0: على الاقل
1: على
0: الاقل
1: يحكي لك يحكي
0: على الاقل المكونين الكبار اللي موجودين في تونس اليوم تنجمش تحكي على توفيق جبالي تقول ما يعرفش يكون
1: لا لا
0: تنجمش تحكي على غاز زغبان تقول ما يعرفش يكون
1: لا
0: تنجمش تحكي على توفيق العايب تقول ما يعرفش يكون اليوم تنجمش تحكي على ليزاتولي نتاع جمال مدني تقول ما يعرفش يكون دونك اليوم
1: محلاك كيفاش نقط البقيه بذكر المكونين الباهين شكرا
0: لك. لا لا هو فما فما بقيه
1: فما يا ولدي فما فما
0: اسمعني اسمعني نرجعوا للي يمثل والممثل فما المكون واللي كون راه فما فرق زاد دونك اليوم خلينا في اللي يهمنا احنا
2: توفيق جبالي بين المكرمين جوست خاطر سميت توفيق جبالي
0: اي الفوروندرا سيزار سكيتاسي شكون حلو هو اللي كنت باش نجاوب نوفل على الموضوع هذا ميرسي سامي على الترانزيسيون. توفيق جبالي عمل حاجه مهمه ياسر باش تعمل لك الفرق ما بين المعهد العالي للفن المسرحي و زيكول دو تياتر ولا الاستوديو ولا الفضائيات. المعهد العالي للفن المسرحي تكوين ممثلين محترفين اللي عملوا توفيق جبالي في 2001 جاء حل الباب للمواطن. قال انا المواطن علاقته بالمسرح هي علاقه مشاهده. اليوم انا باش نعمل انونس في الجريده واللي يحب يجي يتعلم المسرح حتى مره ما قال توفيق جبالي انا نكون في ممثلين محترفين ويكرهها ديجا الكلمه. انا بدي كنت نحكي لك قبيله قلت لك ما نكونش في ممثل محترف نكون في سيتويان. احنا الاوبجيكتيف نتاعنا سي لك لاكتور سيتويان هو مواطن بدرجه اولى لكن على درايه بعلم المسرح وشنو تكوينه باش انا غدوه نربح متفرج زايد والسيد اللي يقرا عندي مستحيل انه غدوه كي ولده ولا بنته يجي يقول نحب نعمل مسرح يقول له ما تمشيش تعمل على خاطر خذا فكره حقانيه على المسرح ما خذاش الفكره الشائعه واللي زانتوكس جماعه الدومين وكذا. دونك احنا اليوم نثريو في الساحه بناس من بعد انت تحب تكمل او عندي برشا يمشيوا للمركز الحلفوي يقراوا عندي برشا يمشيوا لليزاد قراوا عندي برشا قال نحب نكمل قلت له خذ الباك ومشي للمعهد العالي للفن المسرحي اذا تحب تولي خدمتك. اليوم ماناش ننافسوا في المعهد العالي للفن المسرحي احنا نخدموا في الخدمه اللي دور الشباب والثقافه استقالت في وقت من الاوقات
1: عندهم طولت بيك بونغ
0: استقالت عليه
1: صحيح
0: انت اليوم
1: والله
0: سي با ايفيدون اي سي انسونسي انه دار ثقافه ودار شباب مسكر السبت والحد خاطر توقيت يدير علاش
1: شو هي حالة وسط الجمعة
0: علاش اليوم لكت هذا لازم يتواصل
1: يخدموا مدير دار شباب يعتبروا منصب يخدموا باش يعمل كل شيء بجاه ربي كي تكرموا توفيق جبالي كرموا زينب فرحات الله يرحمها خاطرها بصراحة معناتها
0: شو
1: مستحيل كان بلا بها ينجح
0: شو الفلسفة
1: معناتها هي الروح وكانت هي كل شيء معناتها هو أفكاره أما هي اللي بصراحة ما اعتمدناش
0: فرحات الله يرحمها تعلمنا منها
1: من الناس يا معز اللي يجري في دمهم ما تنجمش راهو الناس يقولوا يكون صور فلوس تمرمد معز باكش خدوه يصور من التكوين ولا حاجة بالحق راهو تمرميد وغرام أنا نحكي عن قرب وشفت تمرميد وغرام وناس تحب الكلمة وتحب
0: شوف إذا تحب تعمل الفلوس ما نمشي عمل خدمة أخرى
2: دايوغ الفستيفال هذا يا معز الفستيفال ديجا ماهوش ربحي ما عندكش
0: الفستيفال هذا ماهوش ربحي حتى ترف وما في حتى نوع من انواع الدعم الا الغير مباشر نشكروا لي بارتنير نتاعنا
2: العروض مجانيه
0: لا العروض ماهيش مجانيه على خاطر عندنا خساره كبيره نحب نعوضها شويه
2: اي دونك والاسعار رمزيه في بالي نتاع الساخر
0: معناها ماهيش باسعار التذاكر نتاع المسرح لكن زاده انت اليوم عندك مسرح وعندك
1: مش كيما محمد فضل شاكر 190,000
0: شخص شخص مالي
2: دونك مش يكونوا من 10
0: ل 20 الورش مجانيه بار كونتر الورش مجانيه
2: ورشات مجانيه تنجموا تدخلوا تعملوا طلع على ليكول 77 تكونوا فما انسكريبسيون تتعمل
0: كل شيء موجود على جي تي 77 فما انسكريبسيون اونلاين نجموا يعملوا يتصلوا بالتليفون اما ليسونسييل هو المهم انت اليوم كل مهرجان يتزاد هو مكسب وفما حاجه جديده انت اليوم كي تعمل مهرجان احنا ما حكيناش على الزامبيتي نتاعنا اللي هما مهمين ياسر
2: اليوم,
0: اليوم انت كي تقبل مع دكتوره منى الصبان اللي هي اول مره عملت سينما في مصر ومديره المركز العربي للسينما في مصر وعندها قرابه 42,000 طالب حول العالم خاطر قريه اونلاين تجي تعمل لك مستر كلاسيك الكشوز اليوم كي الفنان والمخرج والكاتب غنام الفلسطيني يجي يقدم العرض نتاعو في تونس ويعمل مستر كلاس على المسرح العربي والمسرح الفلسطيني سيك الكشوز اليوم كي صديقنا منذر خليل مصطفى يجي بحذانا باش يعمل ورشه في التصوير بالهاتف ويعمل مستر كلاس سينما ويصور لنا بتي كور ميتراج ويشارك تجربته مع اولادنا سيك الكشوز اليوم الناس هذوما كي تجيبهم ربش تقول كلهم راي تونس بلاد الفن اليوم راه اي مهرجان دولي هو نافذه لصوره البلاد راه باش نبداو واضحين احنا اليوم التهاني اللي جايه من العالم العربي ما عندك حتى فكره قداش انا فرحان بها
1: انت كي تقول مسرح وتونس الناس عندهم ثقه في مسرح تونس العالم العربي يقدروا برشا مسرح تونس
0: اوني ليدر احنا اوني ليدر رغم الصعوبات الماديه اللي عندنا كل لكن الاسس نتاعنا صحيحه هوني نرجعوا للتكوين يا اخي احنا كيفاش تكوننا في المعهد العالي للفن المسرحي وخرجنا للسوق القين الفاضل جحا وتوفيق جبالي محمد ريان كتفرج في واحده من مسرحياتهم تتعلم دونك اليوم الاستمراريه نتاع هكا النيفو نتاع المزرعه راهي حاجه واجب عند اليوم فماش كان معزل قدير كل واحد من بلاصته قاعدين نخدم كل واحد بافكاره قاعد يخدم اللي يهمنا انه تستفاد اكثر الناس ممكنه من هالماده المسرحيه واهم شيء اهم شيء انه هالفعل الثقافي يستمر ما نجمش اليوم انا نتخيل ما فماش عروض مسرحيه في بلاد في تونس
2: وهذا حكيت على فعل ثقافي وحكيت على مهرجان دولي من عرش وزارة شؤون ثقافية على علم بالمهرجان طلبتوا دعم عاونت فهمت
0: لا ما نطلبناش دعم من وزارة الثقافة على علم ومدعوة للمهرجان بالطبيعة
2: دونك باش يكونوا فما دعم للفستيفال
0: لا دعم لا
2: مادي ولا معنوي
0: لا مهرجان مستقل تماما
2: وإحنا هنا نحكيو على 23 عام مسرحي
1: مستقل ويخو دعم وزارة الثقافة
0: لا بيسيرش خلينا مستقلين به
1: لا ما معناتها الدعم واجب على وزارة الثقافة يعني مش
0: شوف
1: الدعم ليس انتماء
0: شوف فما راهو تأسيس في مسرحية ولا مهرجان راهو مش لازم يكون عندك برشا دعم لازم يكون عندك برشا ذكاء وين فري ايكيب معناتها اليوم انا نعول على الرسورس يمان اكثر من اللي نعول على الرسورس ماتريال خاطر اليوم الفكرة هي الاساس وانك تخدم حسب امكانياتك وانك تكون عندك ناس واقفة معاك وناس تخدم مهرجان هذا في ثلاثة من الناس هكاو قاعدين يخدموا فيه مي اون ميم طون واخو لومبلور نتاعو على خاطر الناس تخدم 12 ساعة كل يوم وناس تلقى الحلول وما عندناش صعوبات خاطر علمنا المسرح اللي راهو لو تياتر كومونس كما يقول فاتح العكاري لوسكو لامبوسيبل كومونس هو تشالنج محلاه احنا ما طلبناش دعم من وزارة الثقافة ممكن احنا نكونوا مقصرين لكن عاملين هي سياسة نتاعي انا من اول ما بديت انا مثلا كنت عندي 20 مسرحية عندي زوز مسرحية تخذت دعم وزارة الثقافة فقط عن طريق لبواد برودكسيون خدمت معهم مش عن طريق شركتين معناتها اليوم راهو نجمو نعملو مسرحية راهو نجمو نخدمو ونقول لك حاجة أنا مع سياسة أنك نحي الدعم قلتها ونعاودها برشا مرات على خاطر اليوم الدعم قاعد يتعطى دون مانيير مش واضحة معناتها اش معناتها تعطيني دعم مسرحية على نص ممكن نجيب لك شكسبير هنا في النص مش تقول لي ما عرفش يكتب اليوم ادعمني اعطيني فضاءات اعطيني بلاق اللي يحتاجه اللي يعمل المسرح يحتاج فضاء للتمرين اليوم ادعمني انك اقبل الملف نتاعي
1: خاص لي في كراي القاعات
0: اعطيني صاله بلاش اعطيني نعرض بلاش اعطيني عمل لي اتولي في مدينه الثقافه تصنع لي الملابس
1: عمل لي رساله في مدينه تعمل تكري صاله في مدينه الثقافه ب 3 ملايين
0: ما نعرفش قداش يكريو فيهم اما انا اعطيت قلت مره هاو برنامج للدعم صحيح استحفظ على الفلوس اصنع ورشه نجاره ورشه تحديده وخدم العباد في مدينه الثقافه واعطيهم كي يجيك المخرج يعطيك الديكور نتاعو ويتصنع له مجانا هذاك شكل من اشكال الدعم خلص المخرج وخلص الممثلين بعقود واضحه اعطيه فضاء يبرر فيه تتعمل المسرحيه
1: صحيح
0: تتعمل دونك اليوم فما نوع من ترشيد الدعم لازم يصير
2: دونك حتى لتوا ما فماش دعم من وزاره الثقافه ان شاء الله العام الجاي ولا اللي بعده قاعد يكبر نتصور المهرجان معز كنا نحكيوا اليوم على مهرجان فيه بعد دولي 23 عرض مسرحي تلقى فيهم الطلبه نتاع مدرسه 77 فما ثلاثه عروض فرجويه من خارج المدرسه كيف كيف المهرجان السنه يحتفي بفلسطين هي ضيف شرف المهرجان فما تجارب فما تجارب باش تكتشفوهم فما لقاءات فما ورشات ماستر كلاس حوارات وكما سمعنا ضيوف مهمين من العالم العربي جايين للفستيفال هذا باش يكون فما إشانج قبيل حكيت على المدرسة متاع منصبين باش يكون فما إشانج بين زوز مدارس فما الفكرة هذه
0: لا هو مدرسة منصبين هي مدرسة تعنى بالسينما ومش بالمسرح أما أنا يهمني الشخص قبل كل شيء يهمني
2: مختلف الضيوف
0: مختلف الضيوف يهمني لابور متاعهم هما وفكرهم قبل ما نبدأ في الإشانج هذوك على خاطر معناتها اليوم انه عبد عنده باكراوند نتاع 60 سنه سينما يجي يحكي لك على صناعه الفيلم في العالم العربي وخاصه من مصر اللي هي البلاد رائده في صناعه السينما دونك كوني ندعو كل محبي السينما يعني يجيوا لوديسيت للاكاديمي دار دو كارتاج باش يحضروا ماستر كلاس وين منصب باش تتكلم وباش تحكي لك كيفاش اليوم تعمل سينما كيفاش تعمل فيلم وين وصلت الترجمه المصريه يا الفا بارتاجي دونك مهم قدوم الشخص في معناها الرمزي والمعنوي هو اضافه في حد ذاته خاطر مانيش عاملين المهرجان انه احنا نحبوا نربحوا منه نحبوا نربحوا منه الفائده اللي باش تعم على الناس الكل اليوم زاد فما نقطه ما حكيناش فيها اللي احنا ما حبيناش نعملوا مدرسه 77 اكاها اليوم فتحنا دي كانديداتور جاونا ثلاثة خدم وطوروا له ستة توا في الأحداثيات الأخيرة.
2: فما عروض تزيدت.
0: فما ثلاثة عروض تزيدوا ثلاثة تزيدوا على خاطر اليوم كي تعمل مهرجان تنجم تعمل مهرجان اللي كنتي وحدك. دونك لا كانديداتور تحطت للناس الكل إن شاء الله العام الجاي يكونوا أكثر خدم. احنا بالنسبة لنا ولاد الدار هما الضيوف اللي باش يجيو ولاد 77 لازمهم يشاركوا لكن والأولوية والبجلة قال الآخر للي اللي جاي خاطر اليوم نحب نتفهموا زادة راه مش خاطر أنت 77 ما تتعاملش مع 66 مثلا وما تتعاملش مع 44 تنجم تتعامل مع الناس الكل خاطر هذا مهرجان جامع الفائدة أنه الشاب يخدم دونك شاء العام الجاي تكون دوموند أكبر
1: عندي اقتراح عام الجاي كانت نجم عملوا جائزة أحسن مسرحي هاوي تكون مزيدة
0: متسلمة متسلمة أنت لو قلت
2: احنا ما عادش عندي برشا وقت ما عادش في دقيقة من زمان عندك مشاركة إن شاء الله باش تكون عربية مع سعد الوسليتي فما عمل قاعد يحضر
0: منك نسمع
2: ما فماش عمل عربي قاعد يحضر
0: لا لا
2: ماكش تصور في حد شيء
0: أنتوكس غير إشاعة
2: إشاعة حتى التوا كمان مع معز الجديد
1: إن شاء الله ديما ناجح معز يعطيك الصحة
2: بس نستناو من 10 ل 20 جوان نحكيو على أيام 77 المسرحية بفضاء سينما
1: أكيد موزا هيك باش تبعها
2: أكيد باش يكونوا في مويك
0: والله زاد نحب نشكر لي بارتنير اللي أمنوا بينا معناها نحب نشكر لي بارتنير نتاعنا وعلى راسهم موزايك كافيه دونك ميرسي بوكو موزايك نوتر بارتنير لا بريس الأكاديمية دار دو كارتاج أوتيل الأفريكا المرادي فنون دونك مرسي بوكو هذوما ناس أمنوا بالدورة وأنا راهو الدورة التأسيسية بالنسبة لي أنا مهمة ياسر ياسر ياسر قد تكون هذيك كان عملنا حتى 60 دورة إن شاء الله رأي أهم دورة هي الدورة دونك أنا نحب نشكر العبد اللي أمن بيك في خطواتك الأولانية على خاطر هذاك اللي باش يذكروا التاريخ بعد بعد سنوات تقول أمنت بيا موزايك أمنت بيا فنون أمنت بيا الأكاديمية دار دو كارتاج مرسي بوكو نو بارتنير وإن شاء الله تتعدى دورة هايلة وميرسي موزايك
2: إن شاء الله تكون دورة ناجحة دورة 12 دورة دولية الأيام 77 المسرحية تلقاو التفاصيل الكل على باج متاع ليكول 77 احنا مازلنا مكملين معكم في ساعتنا الثانية من نجوم نحكيو مع الفنانة اللبنانية يارا ويكون ضيفنا الفنان هشام سلام يجينا بجديد نخليكم موعد الأخبار مع سيف الدين المهري راجعين معكم في نجوم
3: نهار لحد 31 ماي 2026 تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة الهدف واحد والكوب واحدة الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد الأربعة متاع العشية في حماد العقربي بيرادس. موزايك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل، نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على موزايك فام
4: الأولى في تونس.
5: فديت من ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في أوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك أوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت، بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لأقرب أجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. Travel to do, les prix to do.
4: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. الأجندة الجبائية الخاصة بشهر جوان 2026 والتي تصدرها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تتضمن 7 مواعيد للقيام بالواجبات الجبائية وخلاص المعاليم لمختلف أصناف المطالبين بالأداء. وتصدر التصريح بالضريبة على الثروة أهم موعد جبائي خلال شهر جوان 2026، وتحديدا يوم 30 منه، إذ يتعين على المعنيين بهذا الإجراء القيام بالإجراءات اللازمة لخلاص الضريبة على الثروة التي أقرها قانون المالية لهذه السنة، وذلك في إطار مزيد تعزيز العدالة الجبائية بين الأفراد. وتنطلق المواعيد الجبائية المحددة للشهر القادم يوم 15 من جوان الموافق لآخر أجل لأقصى الأجل الأقصى لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. كما تم تحديد يوم 22 من جوان القادم كآخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. بلدية تونس تدرس إمكانية تعزيز الرصيد الحيواني لحديقة البلفدير، سواء من خلال استخدام أصناف تونسية أصيلة للتعريف بالتنوع البيولوجي الوطني، أو عبر جلب بعض الأنواع من الخارج وفق الإمكانيات المتاحة والشروط الفنية والمالية المطلوبة، حسب ما أكده مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس الدكتور عمر النيفر. والمصدر ذاته يكشف في تصريح لزميلة بشرى السلامي أن الحديقة تضم حاليا نحو 1000 حيوان موزعين على ما يقارب عن 120 صنفا بين طيور وثدييات وزواحف، وأكد أن العمل يتواصل لاستكمال بعض المجموعات الحيوانية.
7: بالنسبة للحيوانات فما الفضاءات وقاع تهيئتها وتحسينها، بالنسبة لجلب حيوانات هذا مشروع يتطلب دراسة ونقاشات مع مختلف الأطراف بما فيهم مع الأطراف التونسية، كان نجم نتحصل على حيوانات أصيلة تونس، وزاد جلب حيوانات من الخارج وحسب ما هو ممكن حسب المبالغ اللي يطلبوها هما، خاطر تعرفوا الحيوانات البرية راهو تكلفتها كبيرة برشا، وعملية الشحن والجلب متاعها أكثر وأكثر. العملية التنظيف تصير بصفة يومية، راهو أنت فما الأعوان سواء داخل حديقة حيوانات ولا في منتزه البلفدير، فما نداء هنية هو للمواطنين باش يحافظوا على النظافة سواء متاع الممرات ولا الأحواض على الحيوانات. راهو الأحواض ما تستحقش باش تطيشوا فيهم لا أوساخ ولا مواد غذائية، الحيوانات متاع الحديقة كلهم عندهم نظام غذائي مدروس، البلدية توفر لهم مواد غذائية ضرورية، أنت ما نستحقوش باش تقدموا لهم ولا والله ساعات تضر بصحة الحيوانات. العدد فما تقريبا 1000 حيوان بصفة عامة منقسمين على 120 صنف حيواني بين طيور وثدييات وبعض الزواحف.
6: في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر انذارات جديدة لإخلاء 13 قرية في جنوب لبنان وشرقه مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية رغم وقف معلن لإطلاق النار. من جانبه الجيش اللبناني يعلن إصابة عسكريين 2 إثر استهدافهما داخل سيارة بمسيرة إسرائيلية معادية على طريق عبا النبطية. بحرية الحرس الثوري الإيراني تفيد بأن 20 سفينة تمكنت من عبور مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع القوات الإيرانية. ومركز الأمن البحري العماني يحث السفن على توخي الحذر بسبب رصد جسم عائم يشتبه في كونه لغما بحريا غرب منطقة المرور الساحلي بمضيق هرمز ضمن البحر الإقليمي العماني. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس نجوم كنعست من الصناعة المارساتي مع نفل ورداني وسامي الحامي.

0: النجمة العربية يارا وصنحت المهدي ساعة 10 دقائق. انتم معنا في نجوم على مزيكا فيم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. عطينا الاخبار هنا حصريا في مزيكا فيم. اذكرنا كونه الفنانة والنجمة اللبنانية والعربية يارا تستنيكم في مهرجان الحمامات في الدورة 60 في 2026. وصيف قرب حبيناها تكون معنا هنا على مزيكا فيم. فرحانين برشا باستقبالها يارا. مرحبا بيك. عسلامة.
1: مرحبا. عسلامة. والله وأنا كمان كتير فرحانة.
0: شنو حوالك؟
1: الحمد لله بخير. توحشتكم برشا برشا والله.
0: وإحنا توحشناك. طولت الغيبة برشا يارا.
1: إيه للأسف يعني, بس إن شاء الله يعني بعد طول الغيبة تكون الرجعة حلوة وننبسط سوا ونعمل حفلة كتير حلوة إن شاء الله.
0: باش نحكي شوية آخر على تفاصيل حفلك في الحمامات, شنو نجمو نعرفو عليه. قبل هذا نحب نحكي على الغنية سمعناها مرحبا مليون, تحولت لترند عربي خاصة تزامنا مع عيد الإضحى. لوجت على اللون هذايا, بحثت على اللون هذا مع دخول فصل الصيف.
1: صحيح يعني أنا معروف عني بغني الخليجي, اللون الخليجي إلى جانب اللون اللبناني والمصري. فحبيت غير شوي بالنمط الموسيقي, يكون ستيل جديد من ناحية الكلمات والألحان حتى التصوير. الميوزك فيديو كان فيديو مهضوم قريب يعني من التينيجرز إذا فيني أقول. والحمد لله يعني حبوا الغنية وحبوا هذا الستايل. تعرف لازم نرضي كل الأذواق.
0: ايه. ويارا قلت ذكرت كونه قريب من التينيجرز ولا قريب من الجينيراسيون زيد من الجينزي. تلوج على الحاجة هذية, تلوج على تجديد في ستيل يارا باش تقرب أكثر من الجيل هذا.
1: يعني بحاول قدر المستطاع أكيد, لأنه أنا انعرفت باللون الكلاسيكي شوي إذا بدك التقيل. يعني في عندي أغاني كلاسيك وفي شوية أغاني عم بحكي باللبناني والمصري, وفي أغاني سريعة قريبة أكتر من الجينيراسيون الجديدة مثل ما قلتي. فضل حاول أني أرضي كل الأذواق, لأنه بتعرفي هلأ هذا الجيل كمان بيحب الأشياء الجديدة, بيدور على الأشياء الجديدة. بما أنه أنا بعدنا شوية يعني صغيرة بالسن, فحلو أني أقدم أشياء جديدة. بحب دايماً وحرص أني دايماً أقدم أشياء جديدة.
0: ويارا حتى الأغاني اللي قديمة خليني نقول كما صدفة ولا ما بعرف ولا غيرهم لليوم محفوظين.
1: صحيح الحمد لله.
0: يعني حتى
1: الآن برجع بلي دايماً الأغاني الكلاسيكية اللي تقيلة بتعيش أكتر. هيدا اللون اللي أنا عرفت فيه واللي أنا بحبه, يعني أكيد بميل له أكتر. وأكتر يعني مسيرتي الفنية أكترها هي الألوان الكلاسيكية. مشان هيك وأنا اصلا بشتغل كتير على الاوديو من ناحيه اللحن والكلمات والتوزيع. بحب اهتم فيهم كتير, مشان هيك بعيشوا اكتر وبتحسي بجوهروا اكتر.
0: واغاني عايشه لليوم وحبيناها وسمعناها وحكينا على اللون الخليجي. القصه بدات يمكن مع صدفه اللي كانت محطه مفصليه تعتبرها في مسيرتك يارا.
1: صحيح اكيد يعني صدفه من أكتر المحطات اللي كانت بحياتي انتشاراً إذا في أول عربياً يعني. وبعد لهلا يعني فعلاً الحمد لله بكل حفلة أو بكل عرس يكون موجودة فيه يعني الناس ما بتمل. هيدا شيء كتير حلو, بشوف يعني بيطلبوها كتير, بغنيها أكتر من مرة وبيوم كل مرة بينبسطوا فيها أكتر من مرة.
0: وفما برشا جديد مع اللون الخليجي. آخر ألبوم كنت قدمته كان فيه 4 فصول. تغيير الفصول بالنسبة ليك, علاش حبيت تخدم على الحاجة هذه على الصيف على مختلف الفصول خلينا نقول؟
1: لأنه الأغاني اللي اشتغلناها أنا وأكيد مدير أعمالي ملحن طارق أبو جودة.
0: عين وجهوله. تحية
1: كبيرة. شكرا. أكيد تحية لألو. الأغاني اللي اشتغلناها تشبه الفصول الأربعة فعلا. يعني كل أغنية إذا بتركزي فيها بتحكي عن كل فصل. يعني أغنية مثلا لنقول تغيير الفصول اللي هي عنوان الألبوم, بتحسيها فعلا تغيير الفصول. يعني هيك أول شهر سبتمبر, أول ما يبلش يعني بتحسسك هيك بتغيير الفصول بالشجر اللي عم ببلشوا يتغيروا وراء الألوان. كتير كتير بتعيشي. عشنا هيدي الحالة فعلا لأنه يعني ما بعرف
0: حالة إنسانية عشتها. يارا أم حالة فنية؟
1: شوفي مش إنسانية، لا هي أكتر فنية. نحن بس بس تخلق الأغنية معنا، يعني منعيشها كتير ومنحلم فيها، منطير فيها، منروح نصير نشوف شو بتشبه. وفعلا كان هيك، واشتغلنا كمان على كفر الألبوم كان مع فنان كتير كبير ورسام كتير معروف من لبنان، رودي رحمة. هو اشتغل كمان على الكفر وعملناه بطريقة جديدة رسم يعني، وبيحكي يعني بريشته رسم تغيير الفصول وأربع الفصول الأربعة.
0: عشت خلاصة رحلة شخصية خليني نقول مريت بها من خلال هالأربع فصول، يارا نجم نقوله هي ملخص لحالات عديت بهم؟
1: لا مش ضروري يكون عديت فيهم، لا قلت لك يعني الأغنية هي بتفرض لونها وبتفرض إحساس علي.
0: باش نسمعوا
1: الحب، يعني الحب والإحساس وال إذا بدك شوي شو كمان الزعل شوي، أكيد عشناه عشته أكيد، ما في حدا ما عاشه، ولكن بحب أنا يعني بس أسمع أغنية هيك لحد. نحن لأن الفنان ربنا سبحان الله بيعطينا إحساس زيادة نعيش دغري الأغنية لما تسمعيها من أول مرة،
0: وهذا
1: الشيء اللي بيميزنا.
0: وانت فنانة الحب، فنانة الهدوء، الألبوم هذا باش نسمعوه في حفل الحمامات بشنو باش تجينا؟
1: أكيد أكيد رح تسمعوا أشياء جديدة وأشياء قديمة أكيد من الألبوم عم نحكي، وشو بدكم نسمع يعني حسب نشوف الناس شو حابة إن شاء الله، لأنه عن جد أنا كتير محمسة. وإلي زمان يعني تونس ذكريات كتير حلوة وحفلات كتير حلوة وناجحة كانت، يعني آخر حفلة كانت بتذكرها من أجمل الحفلات بحفلة القبة مع الفنان فضل شاكر كمان.
0: خلينا نسمع الاكستري من الحفل اللي حكيت عليه يارا، من حفل القبة، باش نرجع معاك لذكريات 2007. يعني شوف قديش غبت علينا، 2007 رجعت في 2018. سمعنا مروان.

0: ديو مع فاضل شاكر من أكثر اللحظات اللي ما زال يتذكرها من جمهور تونسي. يارا نتصور أنت زادة ما تمحاتش من بالك الحفلة هذية.
1: أكيد أكيد فعلا, يعني مش بس لأنه عن جد عم نحكي عبر موزايكا فام وتونس عم نسمعونا الكل, من أجمل الحفلات. وأنا مش بس اللي بقول, كل فنان بيقول إنه حفلات تونس غير, الناس غير, الجمهور غير, يعني بيقدر الأغاني, بيقدر النجاح, بيقدر الفنان, بيقدر الفن الحلو. مشان هيك ما بنسى ولا أي حفلة صارت بتونس, وإن شاء الله نغني ديو سوا نحن والجمهور التونسي.
0: صدفة يا را غيابك على المهرجانات التونسية؟
1: صدفة, يمكن صدفة, ما بعرف.
0: توجهت لك دعوة ولا ما كانش فما دعوات, ولا صارت محاولات انه تكون في تونس وما صارتش؟
1: ليك بيصير بس على حسب الظروف, يعني عرفت. يمكن انا لما اكون مني منزل اشياء جديدة ما بحب اكون متواجدة كمان. ممكن مثلا المفاوضات ما زبطت, ممكن الاوضاع بالنسبة لنا, لانه انا في فترة كمان لما يكون الاوضاع مش منيحة ما بنزل أعمال, يعني بتعرف بكون مش مرتاحة وبكون مش بمود إني مثل كل العالم, يعني عرفتي. وخاصة أنا إني سفيرة اليونيسف, يعني بحب دايما يكون الوقت كتير مناسب وكتير مظبوط إني أنزل فيه بأعمال جديدة.
0: ونستناو حاجة تونسية باش تحضرها لتونس. يارا تحفظ تونسي؟
1: أكيد أكيد أكيد أكيد طبعا, ما في شك.
0: فما أغاني تستحضرهم؟ أغاني تستحضرهم أو فنانين توينسا؟
1: أكيد أكيد
0: إن شاء الله. نستنيو حفل الحمامات للفنانة اللبنانية يارا, نستنيو نتصور باش يكون تحدي بالنسبة ليك المهرجان, مهرجان بقيمة مهرجان الحمامات. يارا هل جاز اليوم لمهرجان قرطاج؟ خاطر نعرفوا عادة التواجد في مهرجان الحمامات يكون بعد ديما قرطاج.
1: طبعا يعني أكيد أول شيء لأنه أول مرة أشارك بمهرجان حمامات, كتير سعيدة وكتير بشرفني بهالدورة الستين, ومثل ما قلت كمان لأول مرة, هيدا شرف كتير كبير لإلي. وطبعا قرطاج يعني ما بعرف, شعور كل فنان وحلم كل فنان أنه يقف على مسرح قرطاج, فإن شاء الله خير. يعني بتمنى أنه من بعد مهرجان حمامات نكون موجودين بقرطاج ونرجع نشوفكم بكل تونس إن شاء الله.
0: وإحنا توحشناك برشا يارا تكون موجودة في مختلف المهرجانات التونسية بالجديد. طبعاً سواء الألبوم وإلا زيدا باش نسمعوا أكيد حاجة مخصصة لتونس. تستناكم الفنانة يارا في مهرجان الحمامات الدولي 2026 برشا جديد. نجوم كنا سبت بنصف النهار الماليزاتي, مازلنا مكملين معاكم في نجوم على موزايكا فام. شوية خلنا نسمعوا جديد على موزايكا فام, يجينا كالعادة بالإنتاج الجديد هشام سلام. قبل ذي نسمعوا الهيت اللي مفهمش شكون ما غنيش, يرولي يا ماما يرولي, تتسيد في نجوم على موزايكا فام. رجعنا معاكم مع ضيفنا.

0: ماما يرولي هيت بالنسبة لهشام سلامة. وصلنا الماضي ساعة و27 دقيقة, فرحانين برشا باستقبلوا بحضنا في نجوم الفنان هشام سلام. مرحبا.
1: يا مرحبا.
2: مرحبا بيك سامي, ومرحبا بالغالي والقدير واللي
1: شنحوي لك أستاذ
2: عايش أستاذي سي نوفل الورتاني اللي بالمناسبة يعني جبدنا على سيدي البخت 2005 ويذنانا وبابور عمي راح وأي بين إنسان ديما عندش خويا نوفل الورتاني
1: ونحب نشكر يرولي خاطر نحط سؤال الاول نتاع يا نجوم
2: الليل اكاو اكاو
1: اي ما هو بالو واسع وين يمشي يسالوا على النجوم الليل قريب يضربوا الناس
2: قول ان شاء الله ان شاء الله فما جديد اللي هنا فما بابور عمي راح فما اثنين
1: احكي لي على هذه رولي قال لي محطوطه الاخرى ما انتم الجيل الجديد ما تعرفوش معناتها الاخرى خاطر قبل كانوا كاسيتات
2: كاسيت
1: دونك الاغنيه الثامنه تتحط
0: باش تسمع على الكاسيتات نو
1: ثامنه خلط عليهم حاجه شنو خلط على الكاسيتات
0: خلط على الكاسيتات اش قولك
1: لا ما خلط خلطت
0: عليهم خلط على الكاسيتات
1: وقتها فما سيديات
0: سيديات وكاسيتات
1: لا نحكي لك وقتها كاسيت كاسيت
2: كاسيت
1: معناتها الاغنيه الثامنه راه يلزمك تسمع الفاس كامله باش تخلط الاغنيه الاخرى متعبه كانت الحكايه
2: وعلى ما وقتها ما نعرفهاش ما نغنيهاش
0: وهشام سلام ديما تقول كونه بابور عمري راح تعتبرها في نفس نجاحات نجوم الليل
2: بابور عمري راح
1: هذيك بابور عمري راح
2: عمل فيلم خرجت
1: من اروع الاغاني
2: انا بالنسبه لي فنيا من اروع الاغاني ويقولوا لي يقولوا ديما راهو نحن نراه السكسي الثاني بعد جمله الضوئيه هي بابور عمي راح
1: هي ايش مفسر لك هي كالطفله المزيانه اللي تقتل ام عرسك بابور عمري راح
2: بابور عمي راح
1: معناتها تنجم تكون حتى اقوى من جمله
2: شنو صار في رولي على كلام كبير في رولي حيره بابور عمري راح
1: اي
2: حيره الخدمه الكل
1: انا نسمعك ستري بابور عمري راح تو في اللايف خاطر انا من اغاني هشام سلام المفضله بالحق من اروع ما غنى يلا هشام
2: لا لا لا لا لا لا لا لا بابور عمري راح رحلوا شان يقلاعوا شاب الغريق والموج سرح بيق هبت ريح قوية نفخت فوق شراعوا زاد الزمان والدهر بدع بيق سنين العمر مثل ما نام ضاعوا عز الشباب مريت فرحة فيك وحكم الوقت ودس فيا وجاعوا وكثر قلبي وسبب جروحي والدمع

0: بابور عمري راح، بابور عمري راح.
1: ملا هشام سلام. هشام ايرولي وين حطوها؟ كان حطوها
2: وقتها في مهرجان بين قوسين مهرجان مقرنين. وقتها طلعت له اول مره ثلاث مرات غنيتها، طلب من الجمهور في وجود نجوم الضواء.
1: وطبعا نجوم الضواء تطلب انها تتعاود. حضرت في اكثر من
2: كشادوفر
1: من
2: حاجه كحاجه
1: مهمه. ايرولي وين حطوها؟ تا عنا ينجم الليل بابور عمري راح. يرولي خذيت بلاصه شكون؟
2: الاولى
3: تكعو. لا الاولى مش خير،
2: الاولى في مش يعني فنيا،
3: الاولى مش خير من نجم الليل. يرولي غنيه هيت
2: هيت،
1: حتى ينجم الليل هيت.
3: لا ينجم الليل هيت، لا هيت مخدومه مليح، مكتوبه مليح. يرولي نتاع جو مش تاع
2: حكايه. نجم الليل ذويه ويرولي محفل هنك شيخه جو تاعنا، حتى في وصف الكلام يتجزر ويخاني ويكحر لي شيخ تلعبيد على الكلام.
1: واللي هما بعاد لكلهم على
2: بابور عمري راح أعمق، وبلغتنا احنا الفن أكسح وأملى وصح. بابور عمري راح
1: وحتى في شخصية الأغنية أبعد. يرولي بعيد على هشام سالم في الدنيا.
2: يرولي لي بعيدة بعيدة أما وقتها أقول لك شنو موجود ويعقل. نحب وقتها أغنية خفيفة على أساس باش تمشينا في السوق. فأغنية نحن وقتها التياتر بتاع الكاسيات هي ملا أنت مش يرولي، يرولي الخرا. وفيها تو اغنيه تو شبه مسموعه نقولوا نحن اربعة تراند، هي زعما المكتوب هاي كان موجوده في زاد في سيدي يرولي. سيدي يرولي سميته السيدي الهديه من عند الله.
3: جيتو هديه. اما اسمه هشام سلام ولا يقول لك اربعة تراند اللغه الجديده
2: حتى يكمل، حتى يكمل تراند كيف.
1: ورجع ينتج، رجع بأعداد مهمة الإنتاجات بعد. يرولي حفزتك الأغنية
2: للإنتاج؟
1: تشجعت؟
2: عملت ذلك هذا يا بختك. عندي شعرين تيلي خرجتها في شهر رمضان المعظم. صح ما قلتش الجمهور التونسي والمسمع فينا كل شهر عيدكم مبروك،
3: عيدكم مبروك
2: سنديما كل عام توما حين بخير. وكلمات والحان خويا منذر جديدي نقول عيدكم مبروك
1: عيدوا علينا واجهولوا تحية.
2: وعملنا سيدي محرز من خلف.
1: فلا سيدي محرز نسمعها شوية آخر. عمل زيدا
2: يرولي عطاتني
1: شحنة باش تكمل
2: أغنية دينية هذيك يا ربي صلي في كل أزمان.
1: هشام فما ميل خليني نقول الأغاني اللي فيها بعد صوفي أو بعد روحاني نجم نقول في الإنتاجات الأخيرة. خليني نحكي على أربعة الأغنية الأخيرة.
2: كان أقول لك مليانة وقتها صغير صغير صغير وقتها أنا عازف كنت يعني قبل ما أغني. نحب النشيد الديني، كنت نحب نسمع نقشة بندي، نحب نسمع محمد كحلاوي، نحب نسمع شيخ عمران، نحب نسمع برشا باهين. ديما عندي محبه خاصه للجو هذاك وانا وقتها في قلب الفولكلور. قلت يوم ما علاش هكا لو نعمل نهار كغنايه كما يقولوا فيها انشاد ديني تكون هديه لله عز وجل وتكون هديه لشهر رمضان. وكنت على عهد، خذيت على عهد على روحي كل شهر رمضان نعمل غنايه كك انشاد ديني اللي انا نحبه. عملت باسم الكريم بدينا وتعبنا وعملنا السنه هذيك اللي هي اسمها جنه الرضماني. هو شو الفن بلايص تدخلهم تحبهم تشوفهم.
1: على شنو ما زدت تلوج هشام سلام؟
2: والله لوج
1: كي تجرب شنو تلوج؟ على شنو تبحث؟
2: تقول لك باقي عندي هجس اللي نحب نحب نحيح حكايه المزن بسمع كان في تونس. نحب يتفهم البرة شويه بهو. ما نجموش يخليه يتفهم بالتويست وتجارك ونحن نقوله الروك. هو نحبه يتفهمه كاكا بفزازنه بالغيط متاعه بالحلة متاعه بتعديل توديكا لملا. هذا هو اللي وجه عليه كان قدرت.
1: ولكن هشام سلام نعرفك تحب التجديد، تحب في الارانجمون تسمع زاد
2: التجديد. انا في سيدي البخت معكسني وقتها عملت له يعني الفورتيو نتاع عند خويا نوف في الوقت 2005 كله منوط وكله كماجيات وكله تشلوات. لكن كي تتمعن فيه مليح المزود ماخو بلاستو اللي هو الدور الكبير اللي فيه والايقاع والبنادر دور الدربك. نمس اما نخلي اللي حاجتي بيه اللي انا حشتي بيه لون مزود.
3: انا اعتقد سيمين انه المزود ما لقاش حظه عربين مش كل التسويق. معناتها انت كي تقول لي نجوم الليل معناتها يفهمها هي مشرقي. يرولي
2: كمغربي
3: يميمتي الغاليه معناتها اغنيه اثنين وليد تونسي مفهومين. اما يظهر لي احنا من ولا هما ولا ما نعرفش
2: اللوج على ذيك اللي قالت
3: ما فماش كون سوقهم
2: اي وقاعده اللوج قدامي برشا مسارب ونحن بيبان انا ولي ندخل منه باش نهزو غادي وال وكون واقعين واللي اقرب في الكلمه هو نحن تسويق
3: اي ما
2: مش غنايا اكتشفت بعد السنين هذه كل اشتر عمري في
3: الميدان هذايا اي اسلوب التسويق تبدل
2: ولا اول لازم نهزوه خويا نوف نهزوه غادي مكزه فما غلطه صغيره او خطا نوقعوا فيه قاعدين جماعه الفولكلور انه نهزوه لا بجوهم هما ممكن لا حبيت غادي انا نلوج بهو فولكلور
3: خاطر زاد انتم ما كنتمش متوحدين جماعه الفن الشعبي معناتها انا نقول لك ننظموا في المشرق في مصر في دبي حفله فيها هشام سلام سمير لوصيف فوزي بن قمره وليد التونسي ويتعاملوا اغاني وتنجم تنجح وتسمع الناس ما فماش هكا رغبه مشتركه نتاعي نعملوا حفله كبيره
2: انا انا انا من المنبر هذا اليوم قبل غدو
3: فهمت بالحق يعني تخيل اربع خمسه سامي هذم كل واحد يعمل ثلاثة اغاني كسروا الدنيا مع اغانيكم مفهومه وابسط من رابتي ورابت شهر
2: والحكايه توصل حشنا بها توصل
3: معناتنا نورد ولا بلتي ولا ولا ولا ولا علي معناتها غنيهم تشهروا
2: عرفش خدك فن في المغرب اللي هو نسميه نحن قبل الزنديلي واللي هو يسميه مقناوه جيتارك الطويله لوح وقمبريز وشقاشق هاكو سل ما بدلو شيء
3: ما بدلو شيء
2: هاكو سل هذا هو الحبيت انا
3: اللي عندي يا شيخ خالد مفهوم التو مانيش فاهمه دي دي انا سمعت
1: وكسرت التدريب انا عندي سونوريتي من العالم مش فقط تحافظ
2: على ايوه الحكايه كماش بالتبديل الغناء تبديل كيفاش تهز الحكايه غادي
1: فلا دونك هذايا الراوه في الاغاني الجديده نتاع نتاع هشام سلام بتحفظ دونك مع التغيير بتحفظ هشام
2: اي الفولكلور هاك الفولكلور مثلك نتاع وانا اللي جبتها جديده سيدي محرز ما خلف مزود وعيط المقام بيدو الروح نتاع المزود هو سيكا والتوزيع بيدو شويه ناب ملوتا شويه باز شويه كومبانيمو
1: نسمعوها نسمعوا جديد هشام سلام نرجع نحكيو على الاغنيه هذيا جديد هشام سلام توتفيت على مزايك كفام سيدي محرز نرجع نحكيو تفاصيلها في نجوم على مزايك خليكم معنا

0: سيدي محرز جديد هشام سلامي وصلنا حتى المريساة 41 دقيقة. الأغنية هذه كلمة ألحان عبد الرؤوف بن عبد الله في التهذيب والتصور منظر الجريدي تنفيذ وميكساج الشكري حوالة وبتبيع إخراج عادل فيتوري أمنو طلع على الكليب جديد الهشام سلام قاعد ينتج قاعد يخدم كما قلنا. هشام سلام ربط وجوك وحومتك ديما موجودين في مختلف الأغاني
1: ديما في الربط تيعجبك الربط
0: أنا قاعد هذه بسويقة
1: كل هشام مش هشام خدها يلا يبارك الحال.
0: وانت الحكايات والبدايات تربطت بسويقة وبالجو هذا
1: أنا أنا أعوذ بالله من كلمتين نجسد في اللي عشته وفي اللي ريته ما جبت حتى شيء جديد من اللي أنا صغير شفته ريته وذاك يعني قاعد نجسد فيه نعرف الناس كاتم سيدي ما سيدي محرز يزوروه في الميعاد الأربعاء على شربة الماء على كل نحن نقول لك الزردة قصعة الكسكسي وعلى اللي ريت وقت أنا صغير نمشي نشفته يعني قلت للسيد وصفته له في الأغنية قلت له قده لي غنية ذي
0: بعد قدش من عام تنجح سيدي محرز
1: الغنية ذي مبدأي أشوف كي تعمل الغنية ذيك ما نجيح مرحبا باش ما نكونش نكون في ذي مسيج خلينا نكون طماع أي وإذا ما جحتش هكا عملنا حاجة اللي قال حبيتها
0: ليه ما
1: وسائل كما كنت نجم نعملهاش
2: ليه أما تغنيها في الحفلات وتحفلها
1: طبعا هي تغني ما هي فزاني مقام سيكا ما تغني كيف الحفلات
2: أي ليه ما أنت تحفلها بالحفلات و...
1: هي سكونة فاجة طبعا
2: هي هي بالحق نجوم الليل زادة بعد 4-5 سنين نجحت
1: خرجت 97 نجحت 2000
2: أي أي معتها
0: دونك هكا نستطولها بش
1: أنا بسمي روحي ما ملوخية أنت بقديمة لبنانة قديمة بعد بعد لبنانة
2: على نار هدية
0: على نار هدية قاعدة طيب الأغنية ما زالت نستنيونا
1: اي بسيبة بكش كما قلوا فيها وقت اللي ترخ الدنيا وما ينشوا وقت شو طالبنا كبير مفايم
0: وهشام سلام كما أغلب الفنانين خلينا نقول بعد 2011 ولا الفترة هذيك قل الانتاج بما أنه ما عادش فما شركة انتاج ديجا نحكيوا عليهم في تونس ورجعت الحركية من جديد دونك تنتج روحك الكليب وغيره انتاجك انت الخاص
1: على الحكايه هذه حكيت مع انا خويا نوفل قبيل عبد النصر الشكري الخاص ونقول له عيدك مبروك خويا عبد الحميد بوشناق
2: اي مهمه برشا باش نسالك سؤال مش محرج اما اما بفضل عبد الحميد بفضل ربي اما بفضل عبد الحميد بوشناق ويرولي رجعت فيك الروح معناتها
1: روح كبيره
2: رجعت برشا حفلات وحتى حتى مدين تفرجت فيك
1: معناتها
2: عبد الحميد بوشناق بصراحه تقول ما تقول عليه عنده رؤيه فنيه مبدعه
1: الاعتراف بالحق
2: معناتها ما فماش فنان قدموا عبد الحميد بوشناق لطفي بوشناق وقلب له صورته معناتها
1: طبعا
2: الناس الكل اللي غنيوا في اعمال عبد الحميد بوشناق نجحوا على الاخر
1: ما نقول كي موهوب
2: موهوب يعني
1: ويعرف يحط الفنان
2: غنيتك ومعروفه ومحبوبه يعاود ينجح
1: خلي نجم هذا كل حكايه اخويا في الكل عملوا شخص اخر ما يحطكش في القلب
2: اي
1: يعرف يحطك بدات الحكايه من مسلسل نوبه اللي غنيت فيه جمله الذوايا من عروض عشاق الدنيا وانطلق يعني رجع لي الشحنة رجع لي المورال رجع لي
0: سحر الفترة هذه كذا سحر اللي في التسعينات وفي
1: هو ذاك هو السحر هو هو حكي على سحر التسعينات راه ما يقول لك حتى حد يعني أجمل فترة يعني في الفن الشعبي خاصة في الفن الشعبي يعني حاجة كبيرة برشا يعني وقتها يعني نسمي الشركات مسيلش ها
2: أيه.
1: افريكا تخرج سوكا تخرج
2: فوني تخرج
1: الاخر تخرج يعني كان سباق سباق يعني ونجحت كلهم سكسي وكان عناد
2: قولك عندهم تكون حسود خلنا نرجع وبعدها جيت يرولي معناتها حسينا بصراحه حتى في حواراتك حسيت في فتره منها وعمل يأس في كلامك راني مانيش كذا راني هكا معناتها رجعت فيك الروح حتى مدين فرهدت
1: رجعت فيه الروح والحمد لله ونفسانيا اكثر منه كل شيء هو اذا يعني اذا عبد تفرهد نفسانيا باش يولي يتفرهد معنويا مدين رجع لي وليت ننتج وليت نتحرك حتى على الديجيتال على كل ما يرمز باش يخليني نكون على باج
0: واعي اللي فما جمهور جديد لهشام سلام اليوم نحكيه على جمهور تيك توك وجمهور الانستغرام
1: اي اكتشفت ومشيت

0: له، انا مشيت له، انا ما استناكش.
1: لا مش انت مشيت له، ايرولي مشيت له،
0: هزتني
2: فوالا
0: اقرب. لا
1: أما
0: هزتني
1: اي بوشنيق، اما ايرولي البنات والولاد يبارتاجيو مع تاع ولاد نتاع الشيخ.
0: انا ايرولي كي واحد يقول لي انا محب، انا سمعتها في فنزويلا، انا سمعتها في السياد، انا سمعتها في, في في في في هولندا، في الخليج، صافي الغنى يعني ابعد من اللي انا صورته في السكسي، صافي يعني نقولوا فوق. هي هزتني الديجيتال للشباب والجيل الجديد
2: وليت تخمم فيهم في الانتاج. هشام سلام تخمم تقول المقطع هذا نتاع الاغنيه باش يدور بالكدا في تيك توك، تراها هكاك كيما قبيله قلت كلمه رباط تراند، دونك تبدل.
0: انا نعرف اي نعم رباط تراند، يحكي على رباط تراند هو بدو في في في في كاسيت هيرولي زعما المكتوب في الغربة يحطوا فيها بتفاح قاعدين ويأخذوا منها في مرسو.
2: وانت منافل قبيل حكيتوا على الكاساتات وعلى الجنراسيون زيد وغيره، خلينا نسمع جنراسيون زيد شنو يتذكروا زيدا من هشام سلام. فمعنا مروان

0: يا بنينة
1: يا بنينة سكسير يا
0: بنينة وينو الطفل الصغير هذايا دونك حسام الدين
1: كبير عشان بنيتو على نجيله تحية كان بغي يقول شهادة مبروك انت والوالد اللي بوه طيب ياسر
0: كمل في الفن ما كملش في الفن
1: وقتها تعديت في حصة داولي وقتها قال ما لا يعني كمل قرايته مي وقتها هو فرزنيها من 20 واحد حاجة أنا أقول في الغناء دي كان حذيته أما مش يقول الواضحين هو نجح الغناء
0: وهذا ديو الوحيد نجم نقوله في مسيرة هشام سلام
1: ديو هذاك اللي يعني كديو وحيد يعني طفل صغير في مزود وقتها زيك حتى جبت وقتها في حصة من حصص كرة أطفال في مزود نتفلسف نحب الحاجة هذو مع فهمت ونجحت غناية
2: جاوبها قلت لك الديول الوحيد اللي عملته
1: ما انا جاي ما نمشي بالتأني انا سلسله كيما قلت لك
2: لا لا
1: كيما يمرق في زيت الشاي
0: انا الوحيد
2: تو ترند الحوار الزربه تفضل
1: ولا نجيبوا لي دونا وفاطمه التركي
0: اي وتو تخمم باش يكونوا فما دي ديو هشام سلام
1: كان فما عليه شيء ان شاء الله
0: انت تحب مع شكون مثلا
1: نحب ان شاء الله فما
2: شنو كان فما باش يدقدق عليك الديو ما هو انت لوج على الديو
1: انا نمشي انا نصح لا لا انا سقي في القاعه ماشي برج عاجي خويا نوفر نمشي وندق حتى كان تردوني عاود نرجع ما يبور مصلحه
0: علاش كون يطرد هشام سلام
1: لا هو المصلحه علاش قصدي
0: هشام سلام
1: ماني نقول علاش مادام انا في مصلحتي نرخي جنبي ما يقلقنيش اما فاخر تحكي باش تفيد وتفيدني الشخص
2: ما حلاه هشام كي سمع الغناء مع طفل قالك هو اللي نجحها ما يقولوهاش برشا فنانين هذا بركل عليك معناتها التربيه والتواضع نتاعك
1: قلت حديث وانا كهو في الغناء
0: هشام سلام كان تبدا الحكايه من هنا من موزايك فام من نجوم شكون من اي عالم من الوتري من الراب من الفن الشعبي علاش ليه
2: هاي فوابي
0: اي هاي جاي لتونس قريبا معلش سمعتها بدنا نروق
1: هشام سلام انا راقيين اشكون ناخذ فولكلور نحنا
0: اي
1: علاش لا ما نعملش يعني ديو حلونا وسمير وسيف كنا حلو برشا
0: باهي سمير وسيف تنقصوه الاكستري هذايا نبعثوه له هاكا يحب هشام سلام وسمير وسيف
2: لا نحبوا ديو منوع معناتها بيزار شويه معناتها سمير هذوما كلاسيكي شويه
1: ديو غريب
2: يعني غريب
1: اي اي
2: ما عليه ما تدورش بالراب
1: ديو نحب من مثل كلام انا نوبلتي ديو انا كلاي ديو انا ارمستا علاش ليه
0: ارمستا سمعتهم الحاجات اللي خدمهم في الجو هذايا
1: يتوش بلايص بين ذكي ذكي
0: دونك مع التجديد كي يخدموا ارمستا في المزو
1: اي ذكي ما يقلقش
0: ارمستا نتصور موقف
1: حالتي ونحن كنا ديما العتاب يرجع لنا نحن خاطر ماليه اما هو اللي يعني المس اللي شيء اللي مسه ما يقلقش حلو ونجح عجب الناس
0: دونك علاش
1: ليك فما ما عجب الناس صافي باهي
0: ديو مع ارمستا ارمستا خدم مع هادي دنيا خدم مع وليد صالح يخدم مع عدد من الفنانين علاش لنا نلقاو ديو ارمستا وهشام سلام هشام سلام من المهرجانات الصيفيه مازال لنا شهير من زمان
1: ولا مازالش توقع فما مهرجان اثنين تو موجودين مازال مش وقعش الاتصال هذا يعني احنا استنسنا به الشهير الروتار بعد كل صبهم لك فرد وقتنا على

0: على روحي انا فما ناس يعني حرفيه بتاعي يعني في حفلاتهم وعروساتهم ما نجمش نقول لهم لا انا اللي كان مكلميني مشتاق كاو نحن رزقي بعث ربي ناخذوه ما نقعدوش نستناو حتى بعد نجم نستنى نستنى نستنى لو خلي هذوما ديدات المهرجانات نجم ياخذ مهرجان اثنين ونقعد قاعد ونغني فكروني
1: تغني طربي هشام سلامة
2: جيب نروح ونمشي فكروني
1: تغني طربي هشام سلامة
3: نمشي هو قال فكروني
0: لا لا يعني فكروني
2: شو مشكلة تغني أم كلثوم يا أخي شوية أم كلثوم
1: غنينا أم كلثوم ولا عبد الحليم هشام سلامة
2: لسه فاكر قلبي امشي
0: لا مش لسه فاكر
1: خليه هو على كيفه تراه عبد الحليم ممكن أي حاجة من زمان جميل
0: كنت نسالو كلام على عدلوني تخطى
1: قال ايش نوع تنحط لك
0: كلام نوف نوف الملقن
2: غول لا ما يسالش ما يسالش وهو كي تنسى الكلام ماذاك الجواب
0: شنو يا عيني الايام اللي راحوا علموا لندم على الماضي وجراحوا ديرارا لا لا لا لا اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوا ازاي عليا اللي شفته اللي شفته قبل ما شوفك عيني عمري ضايع ليه يحسبوا ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع ضايع ليه يحسبوا ازاي عليا عليا
2: برافو محليك ضايع ضايع رو مزولتها شوية اما برافو
0: قلت يغني
2: لحظة ضايع ضايع متى تركز الفرق ليه صوتك
0: اما نونشز
2: في بالك صوتك ليه تبارك الله عانتا وانت مش
1: نحكي نجم شنشز
0: بقى شنية
2: هشام سلام شنشز اما في بالك صوتك على يشبه الفريد الطوم تاع الصوت وشبه الفريد لطرش واحد من
0: طبعا مش بغنيون على بطريقتنا
2: اي اي بيان سور بيان سور
0: قده يجي شي 5 ل 10
2: لا لا تبارك الله عليك لا
1: هشام سلام تسمع ام كلثوم وزمن جميل طوى مثله
0: عبد الطلب فريد فما برسك هذوما توا جيليانا المخضرمه برسك كنا هذوما يعني في دموكم يخرجوا في الأغاني
1: وتوا حتى جيل جديد خاطر فما موجة نوستالجيا ما نعرفش كان فايق بها هشام الحكاية أنه فما برشا حنين للزمن الجميل حنين للغنيات هذوكم سواء في كل أنماط في
0: الطرف والصغار هاي الشباب هذايا مو كل جديد ما رقلهمش ما عجبهمش ما غذهمش خاطر هذوما الناس هذوما راهو غنوا غنية راهو يصح لكل أوقات وكل أزمان الدليل ها نسمع في أم كلثوم اللي
1: أنت جديد جديد يروق لك هشام سلام
0: جديد فيه وفيه وعليه مثل كلام غنية فضل الشيكة جديدة حلوة برشا فيه وعليه
2: أما ما هوش جديد اللي بشي دوم فهمت
0: فضل الشيكة بيه هذه هو المشكلة
2: أما بعد ستة شهور تتنسي
0: أكاو أكاو لايت أكاو طبعا دي أنت عمري عم 65
1: كنا خوشالات عم تلتم نستناو جديد هشام سلام قاعد ينتج قاعد يخدم في برشا خدمه قداش توعدنا الصيف فما جديد فما هيت للصيف ولا
0: سيدي فما ان شاء الله غربه صعيبه عاودتها انا رابور خويا
1: ها عنده جو
0: كانتارينو اي بيحاول ان شاء الله قريب نخرجوها
2: الغربه صعيبه
0: اذا مجرب غربه صعيبه اي مسكين اللي تغرب ربي طبيبه يا خو المرسوق قداش فكري عاني
3: محلاها
0: يغني وخليته يغني مقصود بالجزائري بالجزائري
1: دونك عندك ديو درجة هشام
0: سلام جديد تتحرك ما قلت جاتنا شحنه شو نقول لك تحرك ولا بارك كاو اوني لا جسوي لا
1: موجود هشام
2: سلام والمنحه ان شاء الله ديما ناجح وربي يعطيك الصحه
0: صافي لو تو تعدي حداك
2: حتى انا توحشت برشا
0: محمد وانا من الناس اللي نقول يعني جبتهم البخت يا بنانا بابور عمي راح الكل كنت وقتها تصل خويا وفي كل صدر حب والعديهم مازال وقت اليوم مشكور
2: نافل. انت تبارك الله عليك ان شاء الله ديما ناجح. ميرسي بوكو سمعت
0: ان شاء الله ربي يفضلك عائلتك باش نعيدكم اول الكل.
1: شكرا لك هشام سلام، تنورنا ديما بالجديد واكيد باش نرجع بحضنا في الصيف يحكينا على جولته الصيفيه. هشام سلام كان ضيفنا في ساعتنا الثانيه من نجوم كيف كيف الفنانه اللبنانيه يارا سعد، ولكن بحضنا معز الجديد تلقاو مختلف الحوارات على صفحتنا على فيسبوك وعلى يوتيوب موزيك فم. شكرا لكل الفريق، نافل نتقابلوا جمعة جايه في نجوم سينا اكيد في ميدي ماغ من 2 حتى الجمعة ونوفل الورتيني. شكرا ساره وثق اشويق في الاخراج الرقمي، تحيه القسم الويب، وشكرا مروان في اخراج الرقم. شوي اخر موعد الاخبار مع هيفا المسميري بعد سكاندر في سبور اكسبريس. باي باي شهية طيبة، ونكمل مع هشام سلام الغربة سعيدة. باي باي شهية.

0: نهار الأحد 31 ماي 2026، تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة. الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس. مزيك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل، نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على مزيك فام.
1: الأولى في تونس.
2: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم سامر أكاديمي، اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات هكاو، ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأون ليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
3: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com، ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
4: Yves Rocher, enfant, c'est notre maman qui nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rappeler l'essentiel, prendre soin d'elle. Chez Yves Rocher, pour la fête des mères, retrouvez coffret cadeau, composition personnalisée et rituel bien-être. Parce que nos mamans sont exceptionnelles, rendez-vous en magasin ou sur yvesrocher.fr pour trouver le cadeau adapté à toutes les envies et tous les prix.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير السعيدي يؤكد مغادرة آخر 3 حالات من المصابين بالتسمم الغذائي في منطقة المكناسي المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد اليوم السبت بعد تماثلهم للشفاء، وهم 3 أطفال، فيما تم نقل والدتهم إلى أحد مستشفيات العاصمة لمواصلة المتابعة الصحية. والسيد يبين أن 6 حالات من بين 7 مصابين غادروا المستشفى تباعا بعد تلقي العلاج، لتبقى حالة وحيدة نقلت للعاصمة. يذكر أن معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد سجلت مساء الخميس حالتي وفاة نتيجة تسمم غذائي تعرض له 9 أشخاص من عائلة واحدة. 4500 مهاجر غير نظامي من دول جنوب الصحراء تمت إعادتهم طوعيا إلى بلدانهم، وذلك منذ انطلاق العمل بمشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية منذ جويلية 2025 بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي ومع مختلف السلطات المعنية والجهوية والمحلية. ووفق مراسلنا بصفاقس فتحي بجناح، شهد مخيم العودة الطوعية بالكيلومتر 21 من معتمدية العمرة من ولاية صفاقس في ساعة مبكرة من صباح اليوم مغادرة 52 عائدا طوعيا من دول جنوب الصحراء في حافلة خاصة نحو مطار تونس قرطاج استعدادا للعودة جوا إلى بلدانهم. في أخبار العالم، الجيش اللبناني يعلن إصابة عسكريين 2 بجروح جراء غارة صهيونية استهدفت سيارة كان يستقلانها قرب مدينة النبطية في جنوب لبنان، مع استمرار الضربات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار المعلن في 17 من أفريل الفارط. وكانت قوات الاحتلال الصهيوني أصدرت إنذارات جديدة لإخلاء 13 قرية في جنوب لبنان وشرقه، وجاءت أوامر الإخلاء الجديدة غداة عقد وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي، محادثات أمنية مباشرة في واشنطن، وقبل مفاوضات ترعاها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل. مقتل 20 شخص من بينهم 12 طفلا وإصابة 33 آخرين في حادث انقلاب شاحنة في شرق أفغانستان، وفق ما أفادت به السلطات المحلية وكالة فرانس بريس. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريدو طور عالمك.
3: سبور إكسبرس.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نبداو باخبار النهائي الكاس بالنسبه لكاس تونس في كره القدم. نحكيو على مقابله تتلعب بعد اقل من 26 ساعه، يعني لهنا نهار وساعتين، غدوه الاربعاء المقابله في حماد العقربي براد استرجي جرجيس، الفريق اللي موجود في طرابلس في الحمامات مع ترجي رازي التونسي اللي كمل اليوم التحضيرات نتاعو للمقابله هذه في البارك بي. بالنسبه للاخبار، الزوز فرق كما قلنا ترجي جرجيس موجود في الحمامات، عمل الاخر حصه تدريبيه اليوم، دونك الملاعبين الكل موجودين على ذمه المدرب منصف مشارك بخلاف معتز شوشان. معتز شوشان اللي اجرى عمليه على الزائد الدوديه، نتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل لاعب ترجي جرجيس. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، اخر تدريب اليوم الاربعاء نتاع العشاء، الاربعاء اخر التحضيرات بالنسبه للترجي في البارك بي. بوعاليا ضمن حسابات براكوني في المقابله هذه، يرجع بعد ما استوفى عقوبه الانذارات. على فكره مقابله غدوه بالنسبه للازياء نعرفوا زوز مستنسين يلعبوا بالأحمر والأصفر. بالقرعة الفريق المستضيف كما نعرف هو ترجي جرجيس، ترجي جرجيس المستضيف يلعب غدوة بالأحمر والأصفر بألوانه العادية، وترجي الرياضي التونسي الفريق الضيف في مقابلة النهائي نهائي الكاس غدوة باش يلعب بالمريول الأزرق نتاعو. بعد أقل من ساعة من توا منتخبنا يسافر من مطار تبرقة نحو فيينا عاصمة النمسا، ولا منتخب كما نعرفوا عادي الليلة غادي نهار الأحد يدرب، ونهار الاثنين المقابلة الودية مع منتخب النمسا. نذكر ماتش يتعدى على القناة الوطنية الأرضية ويزفروا طاقم تحكيم ويديروا طاقم تحكيم من فرنسا. بالنسبة لمقابلة المنتخب البلجيكي الودية تتلعب نهار 6 جوان، نلعب مع المنتخب هذا في بروكسل، وعنا الأسماء زادة متاع الحكام نحكيه المرة هذا لطاقم تحكيم يوناني تاسوس سيديروبولوس، هذا الحكم الرئيسي الحكم اللي يزفر المقابلة، وفي الفار الحكم اليوناني زادة أنجيلوس إيفانجيلو هو الموجود في غرفة الفار في مقابلة كما قلنا ودية بالمنتخب الوطني والمنتخب البلجيكي نهار 6 جوان الجاي في بروسيل، نلعبوا مع المنتخب هذا بدا من ساعتين. إدارة شبيبة القروان أصدرت بلاغ تستغرب فيه من قرار هيئة الدرجة الأولى المؤهلة لمنح الإجازات والقاضي بعدم الاختصاص في النظر، وما قالوا احنا منش مختصين في النظر في ملف مطالب فيه، يعني فما شكون يطالب فيه بسحب النقاط من النادي الرياضي لبنزرتي ومستقبل جيبس. نحكيو على الدائنين والمطالبة بسحب النقاط من زوز فرق هذوما، كنا حكينا ديجا على البلاغ متاع الدرجة الأولى هيئة الدرجة الأولى ولي عادية الملف إلى المكتب الجامعي. دونك إدارة الشبيبة تقول لك فما مشكل في البلاغ هذا وتستغرب جي اس كا، تقول لك كيما الهيئة هذه علاش معناها اليوم كي هي ماهيش مختصة، علاش شدت تقريبا 3 شهور في دراسة الملف اللي تعرض عليهم من فيفري، علاش ما صرحتش بعدم الاختصاص من وقت، علاش شدت الوقت هذا الكل. واعتبرت إدارة الشبيبة زادوا أنه هذا إهدار للوقت وفيه تأثير مباشر على الترتيب النهائي للبطولة. اليوم براج الصعود في الرابطة المحترفة الثانية، الأربعة في أولمبي سوسا ويكلو تتلعب بالمقابلة بين نادي حمام النلف والملعب الجيبسي من أجل مكان ثالث في الرابطة المحترفة الأولى بعد تقدم سقيط الدير وأمل حمام سوسا. اليوم نتعرفوا على الفريق الثالث اللي باش يكون موجود في الرابطة المحترفة الأولى ويصعد من الرابطة الثانية. الماتش يزفروا فرج عبد اللاوي، في الفار أمير لوسيف ومساعد وسام بوغطاس. الهمهامة من عام 2022 بعيدة على الرابطة المحترفة الأولى، استيدة من عام 2019 ما لعبتش في الرابطة المحترفة الأولى، والرابح منهم اليوم كما قلنا يلعب الموسم الجاي في الناسيونال. المقابلة هذه تتعدى على القناة الوطنية الثانية. في الهوند مقابلة النهائي زاد اليوم فما فينال الكوب مع الأربعة في قاعة رادس الأولمبية. الترجي الرياضي التونسي بطل الموسم هذا مع ساقيه الزيت، الترجي ساقيه الزيت في الفينال. يبدأ الأربعة كما قلنا اليوم الترجي من أجل دوبلي آخر ومن أجل كاس رقم 31 في تاريخه، وساقيه الزيت من أجل كاس الثالثة بعد 2019-2020. فما مقابلة زاد قاعدة تلعب توا مقابلة نهائي الكبريات، بدأت ديجا المقابلة هذه بالنادي الافريقي ونادي الرياضة النسائية بالمكنين. بالنسبة للماتش هذا نتاع الكبريات تتفرجوا فيه توا على القناة الوطنية الثانية، وفينال الرجال نحكيوا على فينال الاكابر في القناة الوطنية الأولى بداية من الأربعة. بعد أقل من 3 سوايع من توا في بودابست في المجر يتلعب النهائي رقم 71 من تاريخ رابطة الأبطال الأوروبية. البي جي حامل اللقب وبطل فرنسا الموسم هذا يلعب مع أرسنال زادة بطل إنجلترا في الموسم هذا, ومفاجأة ممكن الكرة الأوروبية الكل إذا كان نحكيه على بطولة إنجلترا وعلى فينال شامبيونز ليج, فإن أرسنال يعتبر من أحسن الفرق اللي عديت موسم السنة. بالنسبة للبي جي أقصى في طريقه للفينال بايرن ميونخ كما نعرفه ليفربول وتشيلسي. أرسنال اللي تجاوز باير ليفركوزن سبورتينج البرتغال واتليتيكو مدريد قبل ما يخلت لفينال متاع اليوم الفرنسيس من أجل لقب الثاني بعد لقب عمناون لقب ثاني في تاريخ البي جي ولقب زادة ثاني على التوالي يسعى له البي جي اليوم, وأرسنال من أجل أول تشامبيونز ليج في تاريخ النادي. هذا الفينال متاع تشامبيونز ليج نعود نذكر بالتوقيت اللي ممكن غريب على برشا منا, الخمسة متاع العشية تنطلق المقابلة مستنسين ديما الثمانية, وهذه أول مرة في تاريخ الشامبيونز ليج في العوام الأخرى على الأقل الفينال يبدأ الخمسة متاع العشية. والاتحاد الأوروبي لكرة القدم فسر الاختيار هذا على أساس أنه الوقت هذا يساعد أكثر في تنقل الجماهير قبل ولا حتى بعد المقابلة, خاصة قولوا زاد أنه الجماهير تنجم تتمتع أكثر بالاحتفالات بعد المقابلة. زيد الوقت هذا مناسب تقريبا لكل مغروم بكرة القدم وين ما كان في العالم, مثلا في فرنسا الماتش يبدأ الستة, في لندن يبدأ الخمسة, في نيويورك يبدأ النص النهار, في الهند يبدأ التسعة, في الصين يبدأ نص الليل, تقريبا الناس كلها تنجم تتفرج في المقابلة هذه. هذا يضمن أكبر عدد ممكن من المشاهدين في كافة أنحاء العالم, وهذا تسعاله ويسعاله الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا اليوم حتى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضمان أكبر عدد ممكن من المشاهدين للنهائي الكبير هذايا. كملوا بخبر من أوروبا وإحنا مازلنا في أوروبا نحكيه على ليفربول. ليفربول الفريق الإنجليزي اللي أعلن نهاية العلاقة مع المدرب الهولندي أرن سلوت اللي ليفربول كان موجود معاه عمناه والهز البطولة المحلية وكان موجود السنة زاد كيف كيف معاه لكن كمل الموسم في المركز السادس. لهنا نحكيه على معوض أقرب بالنسبة لسلوت حسب وسائل التواصل الاجتماعي حسب أغلب وسائل الإعلام الإنجليزية يقولوا أنه الإسباني يراول اللي عدى عام تميز السنة مع بورمونت في البريمير ليج نجم يكون هو المدرب القادم لليفربول الموسم القادم. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net يجيكم تسويت سوسن وبقية الكيب في كلوب ويكاند.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك.

0: ويكند.
1: هاي اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك اف ام. هذه هي كلوب ويكند ليميسيون اللي تجيكم كل ويكند عشية على موزايك اف ام. تلقاو فيها الموسيقى، تلقاو فيها الجو، تلقاو فيها لي روبريك اللي تعودتوا بهم كيما مثلا كلوب انفلونسور. وضيفتنا اليوم هي صانعه المحتوى منال قذقاذي اللي عندها برسك 700K على الانستغرام. في فري وفو، بما انه غدوه هو عيد الامهات باش نحكيو على تاريخه منين جاي وعليش نحتفلوا به في تواريخ مختلفة في العالم. باش نتبعوا الأنشطة اللي يعملوهم الشباب في إطار حياتهم الجامعية والجمعيتية، وبطبيعة للي يحب الموسيقى الشرقي القديمة اللي ما تموتش بالكل. موعدكم باش يكون مع سلومة أبختيغ من الأربعة غير أربعة متاع العشية. ملا خليكم مع بلاكي، مع حسين، مع مكرم، وأنا سوسة الغريبي معاكم للأربعة متاع العشية. توت سويت هجل جامايكن بام بام.

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: موزيكا سامة نمبر وان
2: نافك ويريس

0: عند دايف على موزايك FM في كلوبي كاند. احنا مازلنا معكم للاربع متاع العشية اي توت سويت موعدكم مع كلوب انفيونسور.
1: كلوب انفيونسور
0: وكل مرة في الغبريك هذه نضيف صانع محتوى يكون ناجح في السوشيال ميديا بتبيعة بالمحتوى اللي يعمل فيه والأرقام هي اللي تبين الحكاية هذه. وكل مرة تقولون ناش بيكم تجيبونا كان في رجال صناع المحتوى يخي مفهميش بنيت اي سيدي. المرة هذه جبت لكم بنوتة مزيانة تحفونا بارك الله عليها عندها بخيسك 700K قادية شنو أكثر من هكاية. لا لا لا مش هذا مش إعلان زواج لا لا سوري تخش عليها كل ليلي. ضيفتنا هي منى قدقادي.
2: اهلا وسهلا سوسن
0: شنو احوالك؟
2: الحمد لله
0: مرحبا بيك
2: عايشك
0: نورتنا
2: ميرسي بوكو جميل
0: ميرسي شو الجمال هيدا باللبناني اكل باللبناني. مرحبا بيك نورتنا نتعرف عليك منى شكون هي منى؟
2: انا منى عمري 22 سنه باش نعمل 23 سنه الشهر الداخل
0: بالمسابقه
2: ميرسي عايشك قاريه قريت اسبانيول كومينيكاسيون اي توريزم خرجت عام ناول وسنة حبيت نعمل ماستر بويسك اللي الكومينيكاسيون اي توريزم جديدة في تونس في الاسبانيول مازالوا ما عملناش ماستر قالك العام الذي باش تقفوا معناه العام الجاي الماستر يعملونا دونك انا ما خليتش العام تاعي يمشي هكاك خسارة دخلت في الانستغرام
0: داك
2: واحد جان في 2025
0: اي اي اي
2: واحد جان
0: أجوة هذية تقوش عليها ريزوليوشن متاع موني 2024 شنو تتمنى في 2025 ولا شنو ناوية تعمل وكل واحد شي قولك قولك أنا نحب نعمل سبور أنا نحب نعمل ريجيم أنت قلت لا أنا توا سي بون باش ندخل لصناعة المحتوى
2: اي خطرني ما نحبش نخسر عام قرايتي قرايتي هي قبل كل شيء بويسك اللي ما فهمش ماستر وقعدت لي في قلبي وليت باش نستنى انا العام الجاي نقرا ماستر قلت العام الجاي نعمل فيه حاجه
0: داك
2: فهمتني
0: اوكي ونجحت معك
2: الحمد لله.
0: اول فيديو عملتها تذكرش شنو هي
2: نتفكرها بيان سور
0: بيان سور
2: اول فيديو عملتها الحقيقه مع كافي كافي ريستو حب معناها يعطي العباد ماكله فهمتني دي بيتزا فزيتي فرقه مع العباد وانا اول اكسبيرونس ليا حبيت نعاون عباد عطيت العباد معينين معناها فهمتني محتاجين وكل ديت هكاك
0: تو مثلا في كلمتين كيفاش تفسر المحتوى نتاعك؟
2: والله المحتوى نتاعي محتوى ترفيهي عامله عليه جو الحقيقه خاطرني ربح في برشا صغيرات ربح زيد في برشا ديجن ما نعرفش اي فازه فيها ربح راهو تربحها معناها مثلا نختارك يا ديجن باش يمشيو الحانه بالبارك سوسه مثلا يعديو نهار مزيان
0: قلت لها باش لازم سبونسر
2: اوكي
0: مش مشكله اوكي ديريك تخت مي بيسيل شي
2: اي حاجه تاكيك
0: داكوغ
2: ايه
0: داكوغ بي انت بديت مع صناعه المحتوى قلت لي 1 جانفي 2025 حتى هو نقولوا احنا في عام ونص
2: اقل
0: عام ونص قش عندك
2: تو داخل الشهر السادس قريب 700K
0: وتقول فيها وي
2: نقصولي المرة اللي فاتت راه ما فهمتش بي انستغرام ينحي في الفولورز
0: علاش
2: كان نقصولي برشا ولا راني اكثر معناها نقصولي ديكا
0: اوي اوي داكوغ وانت تخدم على الانستغرام اكثر
2: اي نخدم اكثر حاجه على الانستغرام ما نحب التيك توك وما زلت عملت شين يوتيوب جديد
0: داكوغ وتحبوا الناس الكل يمشيوا
2: على يوتيوب اي اي الانستغرام
0: شنو شين يوتيوب نتاعك شو اسمه
2: موني قدقادي
0: موني قدقادي اوكي عملوا لها فولو على اليوتيوب باش نعيطي في شوك عملت كان كود بخومو به البارحه قلنا انه موني باش تكون ضيفتنا لهنا في كلوب انفلونسور على موزايك اف ام جاونا مجموعه من الاسئله نبداوها بالسؤال نتاع مجد اللي قال لك تربح في الناس هكا في الشارع بالرسمي ولا فيك؟
2: بالرسمي داك اللي عامل فولو يربح بالرسمي معناها
0: بالرسمي
2: مش عامل فولو الا غالب شاء الله مره اخرى
0: عارف لو مش تربح مرة ازاي أمس قتلك يا أخي صارت لك هكا أنكدوت في الشارع هكا قعدت لك هكا في مخك فازة هكا في الشارع تنعرف الشارع مليك المفاجآت
2: بيه ولا خايبة
0: تنا حاجة بيه وخايبة
2: بيه الحاجة البيه محابة العباد يجي وصوروا معايا برسمي الجد عمان يقولوا لي كلام محليه يسبورتيوني يشجعوني يقولوا لي فازي محليك في الدنيا خير من الانستغرام هذوما الحاجات اللي يعجبوني قدكش متواضعة قدكش جنتي بيان سور ما نعرفش يمكن ماخذين فكرة خايبة لي أنا ماني شكيك أما أنا كيكا معناها كلنا كيف كيف فوالا الحاجات الخايبة يعني حاجات خايفه
0: باهي اوكي يفك علينا خلينا
2: في الباهي يعني.
0: خلينا في البوزيتيف هكاك خير منتصر قال لك شنو اللي خليك توفق ما بين صناعه المحتوى وما بين قرايتك ولا حبك هكا السوشيال ميديا وكل فقرات.
2: انا راني كي بديت في السوشيال ميديا انا راني البي اف ام تاعي براي برسمي مرحله صعيبه على الاخر، ما نجمت نوافق بيناتهم الا كان ما بالرسمي ما جاي حتى شيء بالسهل يعلم بيا المولى، اما نجمت الحمد لله فمش حاجه مستحيل نجم تنظم وقتك راك تلقى ريزولتا. اما مثلا كان جيت ما بديتش انا في صناعه المحتوى كملت لين تخرجت ومن بعد بديت راني جبت نوت ما اكثر
0: اوكي
2: فهمت
0: اي مي كمان واحد ينجم ينجح في الزوز
2: ينجم
0: يقرا ينجم زيد يعمل صناعه محتوى جوز كما قلت انت السر هو انك تنظم وقتك
2: نظم وقتك تقول مثلا حال باش تكون حاجه صعيبه ما ماهيش مستحيل
0: داكوغ. هادي قالت لك اما هي اكثر فيديو ضربت لك قداش عملت
2: انا فيديوتي انا وحدي ولا اون كولاب مع شكون معناها
0: ميسج اون كولاب
2: عندي انا و انا وصديق انستغرامر اما مش تونسي تزيري كم معروف ديجا يعرفوه
0: داكوغ
2: عاملين 11 مليون فيديو فيديو في ما نحبش نسمي لك فين صورناه
0: وكنت استنى
2: ليه الحقيقه لي
0: بالحق
2: اما هو فيديوهات ضاربين معناها
0: داكوغ اي مي كمان حتى انت زاد راك بهت قلت واو شنو 11 مليون
2: واو جاني برشا روتور زاد
0: داكوغ و اون بلوس نورمالمون اكتسبت محبه زيدا ديريه
2: محبه ديريه برشا برشا نقدم لهم تحيه ما نحبهم برشا والله
0: داكوغ. ايمان قالت لك يا اخي عينيك زرق بالحق
2: لا ذوما لونتين ضر مي انا اخترتهم زرق خاطرني نحب اللون الازرق بابا عيني زرق وانا ما جيتش انا ازرق دونك
0: دونك قلت لي خليني
2: خليني نتشبه شويه
0: شبه شويه
2: شبه شويه لو
0: بالحق واش عليهم ناتشوريل
2: القوه في الماخك ما نحبش نسميها
0: مره عاد نجي للسؤال الاخر اريج قالت لك البارح كتبت في ستوري حبي لذاتي واجب وعشقي لها نرجسيه هاشتاغ مقصودها
2: لا انا نحب روحي برشا
0: اوكي
2: ماهوش غرور اما لازمك تحب روحك وتثق في روحك خاطر ماكش باش تلقى عبيد تحبك كيكه معناها كي انت تحب روحك العباد تحبك وانا برشا نحب روحي
0: ما تخافش من الغرور
2: لا ما نوصلش للغرور ما نوصلش
0: وكيفاش تعرف انت وصلت ولا ما وصلتش
2: انا نعرف روحي ما نوصلش خاطرني انسانه متواضعه وحنينه برشا
0: وكيفاش نعرف اللي سي بورا مونا ولات مغروره اي كيفاش نعرف دي سيني مثلا تولي معاش تسلم على حتى حد تولي معاش
2: ودي حاجه مستحيل نعملها معناها حتى عدويا نسلم عليه ونتبسم له وين
0: صحيح
2: والله حتى عدويا نتبسم له ديجا عندي برشا ما فهمتهمش يحبوني ولا ما يحبونيش وفي وجهي يحبوني وفي ظهري يوصلني كلمه ما عادي نورمال نسلم عليهم برشا
0: نسلم عليهم برشا بلا نرجس قالت لك علاش تحب الاسبانيول بالذات
2: نموت على الاسبانيول عندي بروف حببتني فيه كي كنت نقرا في الليسي تروازيام اني
0: اوكي
2: انا اخترت اسبانيول بارازار
0: داكوغ
2: فهمت ما نحبش التشكيليه والايطاليان ولا المو ما نحبهمش اخترت اسبانيول كيكا بارازار يا اخي البروفا حببتني فيه من الاول كانت مش في بالي انا مانيش باش ننجح فيه اما من بعديك اجتهدت الحقيقه وانا جريت كي يحط شكون معايا اختار نوصل لها نوصل لها يا اخي ولت تحبني في الاخر من الاول كانت تحبني راك تفرش فيها قد ما لها تحيه
0: سلام عليها
2: سلام عليها برشا اما هي حبتني فيها هكا اللي خلتني معناها كيفاش نعمل عزيمه وهي من الاول حقرتني بعد ولت تحبني انا اكثر واحده
0: تخيب جان صحيتك سورتو العزيمة
2: العزيمة
0: برافو. روميو قال لك لوين تحب توصل بالمحتوى متاعك وعندك شكون في حياتك ولا ماما تحب ربي سكر يبنيك
2: ليه ليه عادي ما عندي حتى حد في حياتي ما زلت صغيرة على الحب فهمتني وجيلنا توا ما فهميش حب برشا يعني صادق صح عليه وما كمتع 10% ما الحقيقة لي ما عنديش من الحب
0: اوكي ولوين تحب توصل بالمحتوى متاعك
2: نحب نوصل لبعد الحدود أليشيل انترناسيونال صلى علاش ليش
0: صلى هذا جاز عليك دونك نجم توصل مليون وبعد تولي مليون سي بون
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: تعجبني عزه سليمي
0: داكوغ نسلب عليها برشا ناصر قال لك شنو هي اكثر انكدوت صارت لك في الشارع ديجا انت قلت حسني قال لك السوشيال ميديا ربح فلوس ولا
2: كيف
0: معناها سافا فما هكا فليسات على السوشيال ميديا
2: الحمد لله هاي كله فما 50 مليون على الكولابوراسيون قل له ميسيل
0: اوكي نزيدو صفر نحيو صفر كيما
2: لا لا 50 مليون بالضبط
0: بالضبط فوالا اللي حل يعمل كولاب
2: يكلمني
0: وبعد تقول لي غرور
2: راني فضلك والله فضلك كمان
0: اوكي سي بون اوكي موني قلت لكم نعمل لكم بليش عليك براسك السوس اروى قالت لك شنو اللي يخليك وبلوتو يخلي لي مارك يعيطوا لك ليك انت بالزيت شنو اللي يميزك على الاخرين الانستغرامز الاخرين
2: سؤال وجيه
3: حسيته فلسفي
2: فلسفي بالرسمي. علاش هما عيطولي؟ والله لا نعرف بلي سؤال علاش تعيطولي.
3: علاش
2: علاش تكلموا فيا؟
3: علاش شنو اللي يميزك حسب رايك؟
2: ثقتي بنفسي.
3: اوه صحيت
2: كلهم يكلموني على خاطرني نثق في روحي يحكيوا معايا ديجا من التليفون الاول سي بون.
3: اوكي مريم قالت لك شنو اللي تحب اكثر، شعرك يبدا طويل ولا قصير؟
2: شعري قصير صحيح، هو ذات طويل اكستنسيون كولابوراسيون
3: باهي. اوكي بلاش دوش.
2: اوكي صحيح هي معناها ما نعرفش، اعطيني رايك سوسن وتاني ولدي
3: الحقيقه القصير والطويل
2: كوبخير
3: زوز. والله زوز
2: يا مبوزينك والله. اما انا نحب الكوب خاطر استانس بي مليان صغيره بعمري ما ريت روحي بشعري طويل، هذاك علاش قبلت بالكوب
3: هذاك.
2: فهمت
3: فهمت
2: فهمت. نشوف اسكو انا طويل كيف يخرج عليك يعني باش نحيي سي بون سيف تو سخانه والله سخانه
3: هكا ولا
2: يزي طير تشاوتي
3: هكا. يعطيك الصحه بوني نورتنا. الكلمه الاخيره اللي كنت علاش كنت حاب تسلم؟ قال
2: نحب نسلم على صحابي برشا تبعوا فيا في تونس وفي الجزائر ونحب نسلم عليهم الكل يعني اللي في تونس كل خاطر ريت باش نسمي كل واحد وحده من بعد يترش شكون يقول لي يا كنسيتني ندرى شنو. ديديكاس لكم الكل اللي تفرجوا فيا راني نحبكم، وديديكاس للهيترز نتاعي نقول لهم راكم زدتوا باش تشوفوني اللي انا باش نزيد نطلع ونقوى، وخليكم
3: stay tuned
2: stay tuned. وميرسي لك انت سوسن.
3: مرحبا بك موني. حبيت جوست نذكرك عيد الامهات
2: بيان سور. عندي امي ربي يفضلها لي ان شاء الله كل عام وهي حيه في حياتي يا ربي، ان شاء الله كل عام وهي حيه في الف خير، وربي يخليك ليا امي خاطر هي صاحبتي بالرسمي، ما عنديش صاحبات، امي هي صاحبتي، امي هي اللي معايا في كل حاجه، ربي يفضلها وربي ان شاء الله يفضل كل ام، ان شاء الله يرحم كل ام متوفيه.
3: يعطيك الصحة موني نورتنا لهنا على موزايك فام. يعطيك الصحة بالتوفيق لك انت وخلي تعمل فيه هكا وربحوا العبيد اللي بالحق يستحق
2: حتى دعاء الخير نربحوا ديجا
3: بيان سور سورتو هذايا
2: باللي نقدر والله باللي نقدر.
3: يعطيك الصحة موني نورتنا. دونك
2: ميرسي سوسن
3: كيدت كلوب انفلونسور
1: كلوب انفلونسور.

0: ونعرف اللي برشا فيكم من عشاق عبد الحليم حافظ. هذاك علاش باش نسمعكم واحدة من غنياته أما بصوت وائل جسار وقت يقول أسمر يا سمر. راني تسمعها توتسيت على موزايك كيف ما نخليكم توتسيت مع هبة في الأخبار.
1: نهار لحد 31 ماي 2026، تونس تعيش على وقع النهائي. من جرجيس للعاصمة الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس. موزايك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من 2 ل 8 متاع الليل، نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على موزايك فام
2: الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الفلاحة تدعو كافة الفلاحين وخاصة منتجي الحبوب إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية محاصيلهم، وذلك على إثر النشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تشير إلى إمكانية تهاطل أمطار رعدية محليا غزيرة بعد ظهر اليوم، قد تكون مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. والوزارة توصي بالإسراع في نقل كميات القمح والشعير التي تم حصادها إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين، وتأمين أكوام الحبوب الموجودة بالحقول أو بمراكز التجميع المؤقتة عبر تغطيتها بإحكام باستعمال أغطية عازلة للمياه. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي نبه إلى أن الوضع الجوي يكون بعد ظهر هذا اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب الرعدية. أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة يتمكنون أول أمس من تفكيك ومحاصرة شبكة إجرامية خطرة تتكون من 4 أشخاص تخصصوا في ترويع ركاب المترو الخفيف والحافلات على مستوى محطة باب الخضرة والمحطات المجاورة لها بالبركاجات والسرقة. في أخبار العالم، الولايات المتحدة تقول إن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران، والبيت الأبيض يعلن أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه، وذلك بعد 3 أشهر من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. فيتنام تعلن أنها ستفرج عن نحو 10,000 سجين من بينهم أجانب بمناسبة الانتخابات البرلمانية التي جرت حديثا. يشار إلى أنه غالبا ما تعلن الفيتنام عن قرارات عفو قبل المناسبات والاحتفالات الوطنية، وأفرجت البلاد العام الماضي عن أكثر من 22,000 سجين تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى 50 لسقوط سايغون والذكرى 80 لإعلان الاستقلال. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يدعو المجتمعات المحلية في منطقة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو إلى الاضطلاع بدور محوري في مواجهة المرض، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة المشتبه بإصابتها بهذا الفيروس 1028 حتى أمس الجمعة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق كلوب ويكاند. إلى اللقاء.

0: نتصور برشا فيكم يتخيل انه الغنية هذية هي غنية فضل شاكر. اي بانا غالطين، الغنية هي من عند جيد خليفة واللي سمعتوها على موزايك فام في كلوب، بطبيعة كلوب ويكاند وقايت فغي وفو.
1: فغي وفو
0: اليوم باش نحكيو على مناسبة عزيزة برشا على قلوبنا الكل، عيد الأمهات، نهار نعبروا فيها على محبتنا وامتناننا للمرأة اللي سهرت وربيت وضحت. أما السؤال اللي يطرح نفسه، منين جاء عيد الأمهات وعليش بعض البلدان تحتفل به في مارس والأخرى في شهر مايو؟ إذا رجعنا بالتاريخ لآلاف السنين نلقاو اللي فكرة تكريم الأم موجودة من الحضارات القديمة. الإغريق والرومان كانوا ينظموا احتفالات مخصصة للآلهات المرتبطات بالأمومة والخصوبة باعتبار الأم رمز الحياة والاستمرارية. أما عيد الأم بالشكل الحديث متاعه ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية القرن العشرين. امرأة اسمها أنا جارفيس حبت تكرم ذكرى أمها بعد وفاتها ونظمت عام 1908 أول احتفال رسمي بعيد الأم. وبعد سنوات من الجهود أعلن الرئيس الأمريكي ويلسون عام 1914 إنه الأحد الثاني من شهر ماي يصبح عيدا وطنيا للأم في الولايات المتحدة. ومن غادي انتشرت الفكرة في العالم، أما كل بلد تقريبا أعطاها لمسته الخاصة واختار تاريخ مختلف. في الولايات المتحدة وكندا وعدد كبير من الدول الاحتفال يكون في الأحد الثاني من شهر ماي، أما في العالم العربي وخاصة مصر سوريا الأردن السعودية وعديد الدول الأخرى فيتم الاحتفال بعيد الأم نهار 21 مارس وهو أول أيام فصل الربيع. واختيار التاريخ ذي ما كانش صدفة، لأن الربيع يرمز للتجدد والحياة والعطاء وهي صفات ترتبط بالأم. أما في تونس فالوضع مختلف شوية، تونس تحتفل بعيد الأمهات في آخر أحد من شهر ماي وهو نفس التقليد المعمول به تقريبا في فرنسا. هذاك علاش يتغير التاريخ من عام لعام، لأن المناسبة مرتبطة بيوم الأحد الأخر من الشهر ومش بتاريخ ثابت. وفي فرنسا زادة يقع الاحتفال بعيد الأم في آخر أحد من شهر ماي إلا إذا تزامن مع بعض المناسبات الدينية، وقتها يتم تأجيله نهار الأحد الأول من شهر جوان. ورغم اختلاف التواريخ والعادات من بلد لآخر تبقى الرسالة واحدة، الاعتراف بفضل الأم. الأم هي أول مدرسة، أول حضن، وأول صوت يطمننا، وأول إنسانة تمن بينا قبل ما نمنو نحن برواحنا. والطريف أنه صاحبة فكرة عيد الأم أنا جارفيس كانت فيها من بعد من أشد المعارضين لتحويل المناسبة إلى فرصة تجارية لبيع الهدايا والورود، وكانت ترى أنه أجمل هدية للأم هي كلمة صادقة ووقت نقضيوه معها ومحبة حقيقية تتعبر بالأفعال قبل الهدايا. وفي النهاية سواء كان عيد الأم في مارس وإلا في ماي أو في أي تاريخ آخر، تبقى الأم أكبر من أن يختصرها يوم واحد في العام. هي قصة حب تتعاود كل يوم وتضحية ما عندهاش عطلة وعطاء ما يعرفش الحدود. كل عام وأمهات تونس وأمهات العالم بألف خير، والله يرحم كل أم غدرتنا وبقى أثرها ومحبتها في قلوب أولادها. هذه كانت فغي وفو.
1: فغي وفو كلاب ويكاند
0: ويكاند. وشوي آخر باش يكون موعدكم مع ميكس شرقي بيسلومة، ما نخليكم توت سويت مع The Weeknd Save Your Tears.

holla, holla, sit down, holla, holla, holla, holla, holla, holla, holla, holla, sit down, holla, holla, holla, holla. رجعنا العام 2017 مع أغنية كيندريك لامار هامبل على موزايك اف ام في كلوب ويكاند.

0: واحنا مازلنا معاكم للاربعة متاع العشية. تحية للناس اللي خلطوا علينا وباش نحكي بتوع على مسابقة وطنية متاع الكلوب من تنظيم كلوب فامولوجيا. والأكثر تفاصيل جاوب حضينا خليل سلطاني وذية مر. أهلا وسهلا بكم لأولاد نورتونا.
1: مرحبا
0: بكم. دونك نبدأ معك انت خليل. شنو هو فامولوجيا؟ شنو هو الكلوب هذا؟
1: بهي دونك ساعتك صحة أنا بيتاسيون.
0: مرحبا.
1: دونك جيش بس نعرف بروحي شوية. أنا خليل سلطاني نقرأ دوزيماني مسيخ في الياجي سبيسياليتي ماركتينج ديجيتال وحاليا البريزيدون تاع كلوب فامولوجيا الياجي. دونك باش نحكيو شويه على الريزو معناها ناسيونال تاع فامولوجيا وكل. دونك هي شبكه نوادي معناها موجوده في توا تقريبا 18 فرق في تونس, في فما زغوين بنزرت وفما حتى صفاقس. الكل عندنا اوبجيكتيف واحد ومشترك انه نوصل نبسطوا العالم ونوصل المعلومه بطريقه نقولوا نحن فلويد واسهل للناس الكل. دونك كل فرق بطبيعه عنده اختصاص معين تقرا فيه وكل شيء, واحنا في فامولوجيا اي جي مختصين في البزنس وحاجات معناها في الانفورماتيك وكل شيء. دونك الكلوب نتاعنا فونديه هو 8 اكتوبر 2024 وبحضر اليوم ضياء باش يزيد يحكي لكم شويه على تفاصيل الكلوب.
0: ضياء اهلا وسهلا.
2: يعيشك. ايه دونك كيما قال خليل احنا في لي جي سبيسياليتي نتاعنا جينيرالمون تبدا يا اما بزنس معناها جيستيون ايكونومي يا اما انفورماتيك. دونك نعملو دي فيديو ا كونتينو ادوكاتيف. دونك معناها جماعه الانفورماتيك ياخذوا ايدي على جماعه البزنس شنو هي الكلوب, وجماعه البزنس كيف كيف ياخذوا فكره شنو هي الكلوب جماعه الانفورماتيك. ونعملو زيد دي بودكاست معناها دي فيديو طويل يهبطوا في اليوتيوب. نعملو دي ديسكوسيون افيك لي زونسيون في لي جي ناخذوا لي ايدي نتاعهم معناها سي ليشونج ويشوفوا معناها ياخذوا ديما اون كونتاكت افيك لي ستوديون يحكيوا على لا في لي اس جي شنو رايهم في كلكو نوسيون في الفاك وكل. ونعملوا زيد دي فيديو معناها ساعات نعملوا دي سيسيون دي سيسيون تاع اورينتاسيون. دونك جماعه الانفورماتيك نعملوا لهم اون سيسيون يشوفوا شنو لي سبيسياليتي اللي موجودين في الفاك باش ياخذوا معناها لو بون شوا في الاورينتاسيون نتاعهم. وكان نورمالمون هذا فاك لي زو
0: تري بيان تري بيان. تو باش نحكيو على المسابقه الوطنيه نتاع لي كلوب. شنو هي خليل؟ عباره على شنو المسابقه؟
1: دونك هي تصير ديجا كل عام في الصيف نقولوا نحن في الشهر نتاع جوان كل شيء, وين معناها الكلوب نتاع فامولوجيا الكل حسب لي سبيسياليتي اللي يقراوها كل شيء مطالبين انهم يخدموا معناها فيديو اللي يكون نقولوا نحن معناها يتبع دي كريتير معينين تهبطهم اللي هي فامولوجيا ناسيونال. دونك باغ اكزومبل كان انا نقرا في فامولوجيا اي جي حاجه لوجيك باش اني نعمل فيديو يحكي على البزنس يحكي على انفورماتيك يحكي على حاجه معناها تبع القرايه نتاعي. اما لازم زاد الفيديو يكون عنده علاقه بحاجه صايره في تونس مهما كانت بروبليماتيك ولا حاجه جديده, وتكون حاجه معناها عندها دي معناها نقولوا نحن بارتي تبع ديفلوبمون ديغابل حاجات معناها بالحق مهمه للمجتمع وللناس الكل. دونك كل كلوب نهار 7 جوان ان شاء الله باش تهبط فيديو تحكي فيه معناها نقولوا نحن على بروبليماتيك وعلى السوجي اللي هم يحكوا فيه بالضبط. وان شاء الله لوكاتور جوان تكون معناها الكومبيتيسيون موجوده بريزونسيال سور بلاس.
0: وين؟
1: باش نعملوها في سباس في
0: السونتر. اوكي سباس صحيت.
1: دونك ليدي انه معناها كيفاش نشوفوا غادي كسور بلاس يصير بيتش بالطبيعة على كل كلوب. معناها انا باغ اكزومبل خليل توا ولا ذي خدمنا فيديو على فامولوجيا نمشيو غادي كبدا فما جوري موجود ولازمنا نبريزونتو الفيديو نتاعنا للجوري هذاك. ودونك يبدا فما 3 بري برينسيبال. انا البري الكبيره اللي هي كومونيكاسيون سانتيفيك انا هو اكثر فيديو يعني حسب الجري طاح في لي بوين المهمين كل. انا هو اكثر فيديو سل اكثر ريتش. البري الثانيه واللي هي البري اللي ربحناها عملناها ديجا في الكومبيتيسيون. والبري الاخراني اللي هي الكاليتي ايماج اللي هي عندها علاقه بالمونتاج ونقولوا نحن الكاليتي نتاع التصوير وكل شيء.
0: داكوغ.
1: فوالا كل شيء معناه يصير نهار ذاك الكوتوكس.
0: باهي. وللناس اللي تحب تاخذ اكثر معلومات كيفاش نجم تتصل بكم؟
1: تنجم بطبيعه كونتاكتيني انا ولا ذي بيرسونالمون ولا فما زاد الباج الكبيره نتاعنا فامولوجي نجم يكلمونا في وقتها لاي حاجه.
2: والا عندنا زيد الباج نتاعنا فامولوجي اي جي يلقاو كل شيء موجود اون ديتاي.
0: اون ديتاي دونك كل شيء موجود غاديك في بيان سور اون ديتاي كو سوسوا على لي ريزو سوسيو نتاعكم والا على تليفوناتكم. ميسي لو شيء بريفي. يعطيكم الصحة خليل وذيي نورتونا. يعطيكم الصحة. دونك خليل وذيي جاوب حضينا وحكوا على مسابقة وطنية متاع الكلوب من تنظيم فهمولوجيا. وللي حب يرجع على فيديو ينجم يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك. كلوب ويكند. كلوب كلوب كلوب كلوب كلوب كلوب ويكند. ونذكركم فارتير من الاربع غير الاربع متاع العشية باش يكونوا عندكم عسلومة في ميكس عالمي يرجع بيكم الأحلى أغاني التسعينات وأول لي زاني 2000 غنيات ربينا عليهم غنيات كل ما نسمعهم نشيخ عليهم وسيختنمو معهم برشا ذكريات أحلوة وهذا هو المطلوب أنه نمسوكم أنه نرافقوكم نهاير سبت عشية كالكسواش قاعدين تعملوا نتصور برشا فيكم راوتاو قاعدين في ديارهم قاعدين تاو في الكوجينة فما اللي قاعد تاو يتفرهد يهز صغيرات يفطروا وفما زيدا بيان سور لي بارون اللي توا مركزين مع امتحانات صغيراتهم دونك مون كوراج ليكم الكل بالنجاح والتوفيق لجماعه النوفيام لجماعه البكالوريا والسيزيام كوتي موزيكا توت سويت نخليكم مع عمرو ذياب بابا على موزيك

0: سمعتوا نصيف زيتون حلوة على مزيكا فم في كلوب ويكند.
1: كلوب ويكند. كلوب كلوب كلوب كلوب كلوب كلوب ويكند.
0: وعندي ديديكاس تري سبيسيال من عند سيف اللي هني أخته سندة بعيد ميلادها اليوم ويقول لها راني نحبك برشا برشا وربي يخليك ليا يا أحسن أخت في الكون. وديديكاس واحد آخر يجينا من عند أحمد عثماني وولاده زوز تيم وخديجة اللي يحبوا يهني وأمهم نسرين فراوسي بعيد ميلادها ويقولوا لها كل عام وانتي بألف خير وربي فضلك لينا رانا نحبوك قد الدنيا الكل.

ولأحبي الموسيقى العربي القديمة اللي ديما نشيخوا عليها وكل ما نسمعوها نبدو هكا ندندنوا مع لي باغول متاحة. موعدكم تول سويت مع ميكس سلومة.

0: ونحب نعمل ديديكاس تري سبيسيال لغسان الطالبي وشيمة الطالبي على خاطر اليوم عيد ميلادهم. بنت عمتهم سارة سرورة تقولكم نحبكم برشا برشا وربي خليكم ليا. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you. وأحلى ديديكاس نحب نعمله لفرح المرنيسي عيد ميلادها اليوم. دونك باباتها زهير وماماتها أمال وخوها هيكل يقولوا لك يا فروحة يا مزيانة كل عام وانت حية بمليح خير. هكا نكون وصلنا لخير كلوب ويكاند بالنسبة لليوم. خليت تبعتونا من ساعتين ان غران ميرسي لبلاكي الحوسيم المكرم. لحظات تلقاو هيبة في الأخبار وجوست بعدها تلقاو إسماعيل مع خلدون في مبينيتنا. وبالنسبة لينا منشعلكمش غدوة إن شاء الله. علاش؟ على خاطر كيما تعرفوا الناس الكل غدوة باش يكون فما ان بلاتو سبيسيال لمواكبة كأس تونس. ولا دونك أنا ساوس الغريبي نرجعلكم الجمعة الجاي إن شاء الله في كلوب ويكاند جديدة على موسيقى كافيه مالي. باي تشاو.
1: نهار لحد 31 ماي 2026 تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة. الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حماد العقربي بيرادس. موزايك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية بتعليل. نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على موزايك فام
2: الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الداخلية تقرر بمناسبة مقابلة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم 2026 والتي ستقام يوم الأحد تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج لوزير الزهرة بداية من منتصف النهار وإلى حدود الساعة 9 ليلا، ما عدا القاصدين ملعب حمد العقربي برادس والحاملين لدعوات وتذاكر الدخول. ووزارة الداخلية تعلن أنه سيتم فتح أبواب الملعب بداية من الساعة 1 بعد الظهر مع دعوة الجماهير للحضور المبكر لتفادي الاكتظاظ واحترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السياق المتهورة والسلوكيات الخطرة. مكتب شؤون حجاج جمهورية تونس يعلن حصول المكتب على الجائزة البرونزية ضمن جائزة لبيتم للتميز في خدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1447 هجرية. ووفق بلاغ يأتي هذا التتويج ثمرة للتخطيط المسبق والتنسيق المشترك والجهود التي بذلها كافة أعضاء البعثة التونسية لتقديم أرقى الخدمات لحجاجنا الميامين وتوفير تجربة حج آمنة وميسرة تجسد أعلى معايير الجودة والعناية. في أخبار العالم، أسوشيتد بريس تفيد نقلا عن مسؤول عسكري لبناني رفيع أن الوفد اللبناني برئاسة العميد جورج رزق الله سيعمل على جعل وقف إطلاق النار في لبنان والذي دخل حيز التنفيذ في 17 أفريل شاملا. والمصدر ذاته يضيف أن الوفد سيطلب إعادة تفعيل اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار السابق الذي رعته الولايات المتحدة والذي أنهى الحرب بين كيان الاحتلال وحزب الله أواخر عام 2024. وزير الدفاع الهندي راجيش كومار سينغ يعلن أن نيودلهي أبرمت صفقة مع الفيتنام لتزويدها بصواريخ براهاموس التي طورتها الهند بالاشتراك مع روسيا، مشيرا إلى أن نيودلهي في المراحل النهائية من إبرام اتفاقية مماثلة مع إندونيسيا. ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق عن مصدر أن قيمة الصفقة مع الفيتنام تبلغ نحو 629 مليون دولار بما في ذلك التدريب والدعم اللوجستي. وزارة الخارجية الكولومبية تتهم في بيان اليوم الإكوادور بالتدخل المتعمد في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في البلاد غدا الاثنين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع اسماعيل بن عيسى وكامل فريقنا بيناتنا. إلى اللقاء.
2: في تونس. مدينتنا

الأربعاء وأربع دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير أنتم على موزي كفام. هذه ما بيناتنا كما العادة كل نهار سبت من توا حتى للستة نتاع العشية، ساعتين من زمان. كل مرة يكون فما موضوع، كل مرة يكون فما أن سوجي، وأنتم اللي تحكيونا التجارب نتاعكم، حاجة عشتوهم تعديتوا بهم، ذكرياتكم. أما مون دو بارتاج يسوفي تكلمونا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزي كفام 23513000. نصوركم نصوركم سوجي عرفتوه شنو، ويظهر لي تعرفوا على شنو باش نحكيو. بما انه غدوه نهار الاحد، نهار الاخراني من شهر ماي، في كل عام نحتفلوا ديما بعيد الامهات في تونس بالمناسبه هذيا، ولو انه العيد هذا وحده ماهوش كافي، كل يوم يلزم يكون عيد الأمهات وشوية، ولو أنه باش نفتح قوس صغرون تحس زيدا ظلمنا شوية الآباء باش نبدأ واضحين، خاطر زيدا هما عندهم الرول نتاعهم. أما يقعد زيدا دور الأم هو من أصعب الأدوار في الحياة هذه، ومن أصعب المهن في الحياة هذه. دونك اليوم اخترنا باش نحكيو على أهمية الأم في حياتنا، كيفاش بفضلها هي برشا حاجات تحسنت في حياتك، كيفاش بفضلها هي فم برشا حاجات تبدلت في حياتك. على خاطر تحب ولا تكره الأم راهي مش مجرد كلمة، هلوم تضحية، حب إلى حدود، صبر ما يتقاسش. هي اللي تسهر باش نرتاحوا، تتعب باش نفرحوا، تفرح بالنجاحات متاعنا أكثر من فرحتها بروحها. ما فهميش إنسان يكون أصدق معاك بالحاسيس قد قد قد الوالدة، ما فهميش معناتها تحب ولا تكره، قد ما باش تعرف عبيد، وقد ما باش تعرف صحاب، وقد قد قد قد زيد لوم وحدها. دونك سي المومون وجامي، سي لوكازيون وجامي باش تشكر الوالده على التضحيه نتاعها، باش تقول لها ميرسي، باش تتشارك معنا لحظات مهمه من حياتك معاها. كيفاش بفضلها هي كنت في ثنيه غلطه، تنجم تكون الوالده وقفت باش ترجع انت للثنيه صحيحه. كيفاش الانسان هذا هو الانسان الوحيد اللي يامن بيك، باش نبداو واضحين ديما في الحياه هذه، اول انسان باش يامن بيك هو امك، ماذا ما فيهش نقاش. دونك 71113000 ساعتين من زمان باش يكونوا ليكم انتوما وباش يكونوا للوالده. نستنيو في تليفوناتكم 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513000. قبل هذا الكل هيت اون ديماغ بمورسو اللي يحكي على الاهميه نتاع الام. وفرد مره الله يرحم كل ميمة ويفضل كل ميمة ويشفي زيدا كل ميمة. نبداو بكنجي جيغاك لي زو دو لا ماما، طريق السلامة للجميع، راجعين من بعد لحظات.

0: ما بيناتنا
1: الأربعة وأربعتاشن دقيقة. مرحبا بكم من جديد، انتم على موزيك فيم. هذه ما بيناتنا حتى للستة متاع العشية، نحكيو على أهمية الأم في حياتنا، كيفاش بفضلها هي برشا حاجات تبدلوا، كيفاش الوالدة كانت موجودة بجنبك، كيفاش الوالدة ضحات من أجلك على خاطرك. كيف ما قلت بكري، معناتها الأم ماهيش مجرد كلمة، الأم تضحية، حب إلى حدود، صبر ما يتقاسش. أو ممكن أكثر إنسان اللي يفرح ويفرح لنا في حياتنا، وأكثر إنسان يكون صادق معانا في الأحاسيس نتاعو تجاهنا. وخليني نقول هي اللي ترسم شخصية كل فرد وكل إنسان في الدنيا هذه. مريم بن جمعة، بسيكولوج كلينيسيان، مرحبا.
2: أهلا إسماعيل،
1: شحوالك؟
2: الحمد لله،
1: صحة لاباس أمور طيبة. قبل ما ناخذ تليفونات اللي كلمونا على 71 113 1000 ولا واتساب موزايك فيم 23 513 1000، اون بوتيت كيستيون رابيدمون، سؤال اللي جاب موجود، أما للأمانة الأم هي اللي ترسم نجاح وفرحة كل شخص في الأرض ذي.
2: النجاح والفشل الزوز.
1: اي بيه هك حليت الاثنين. كيفاش النجاح وكيفاش الفشل؟
2: النجاح انها هي تخلي الاسباس نتاع صغير، خاطر كي ناكلوا الاسباس نتاع صغير وقتها يتيح الفشل.
1: أوكي.
2: معناتها هنا بتتخ في المجتمع نتاعنا ما عندناش ياسر معناتها حرية الشخص. قولوا نحن الانديفيدواليزم، معناتها نحن الكولتور نتاعنا كلنا معناتها قولوا نحن كتلة ولا كتلة الكل مع بعضنا. معناتها الأم كينها ولدها سي سا بروبر اكستنسيون، ولا بنتها معناتها كينه عضو من أعضائها ومن معناتها من الشخصية
1: نتاعها تماما. وممكن هذا يخلق اون مامون انتروزيف ولا اون مامون فايسونت
2: اذا كان لي دو. وذاك هو الفا كريي معناتها عند الصغير القلق اللي باش يجيه في الكبر.
1: أوكي.
2: خاطر راهو النفسية توحل في حقبة زمنية، مثلا كان تصير كسو سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف باش يوحل مثلا في حقبة زمنية. نقولوا نحن النفسية نتاع الواحد عمره 5 سنين والجسد نتاعو في 2026. معناتها ديجا أكل الفرق الشاسع نتاع الأوقات، سي سا كي فا كريي معناتها الغير الانسجام وغير التوازن.
1: أنت
2: باش تلقاه يحارب في العالم ويقابل في العالم بشخصية وقولوا نحن معناتها نفسية طفل عمره 5 سنين 6 سنين ولا طفلة، والجسد نتاعو عنده احتياجات أخرى اللي هما احتياجات معناتها نتاع شخص بالغ ونتاع شخص كبير في العمر نتاع 2026. دونك سي ديزيكيليبر، هذاك هو اللي باش يجسم المشاكل النفسية. نقولوا نحن نعموش مي اون جينيرال هذاك هو الفرق اللي باش
1: يسيس كيفي. ممكن بعديك الشخص كان ولد ولا بنيه من بعد كي يكبر في العمر ما ينجمش يعمل على روحه ولا يلقى روحه، ما عندوش دي روبير
2: لا ديبوندونس
1: ولا اكزاكتومون. ان توكا 71 113 1000 ولا واتساب موزايك كيفي 23 513 1000. الاهميه نتاع الوالده بيسكو غدو عيد الامهات، دونك سي المومون وجامي سي لوكازيون وجامي باش تشكر امك، وزاده باش تحكي لنا على الاكسبيريونس اللي كانت موجوده مع الوالده، كيفاش بفضلها هي برشا حاجة تحسنوا، برشا حاجة تتبدلوا للباهي. نستناو في تليفوناتكم. تليفونوا ليني نور 30 سنة، مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: شحوالك نور؟
3: الحمد لله
1: تخيل. صح لاباس أمور طيبة؟
3: الحمد لله.
1: إذا كان نقول لك الوالدة في حياتك في كلمة.
3: أنا جبو لا ريزومي في كلمة واحدة برك. هي الأم بصفة عامة أون مانيير سبيسيال دو فيفر. خاطر ما تنظمش تكون كلمة بركة توصف أم توتولو دو طن باركور ولا حتى في حياتك. سي لا سورس دانسبيراسيون، لاكومبانيون اللي ديما معاك، لو سوتيان زادا مورال، الانكارن هي.
1: وي، إذا كان نقول لك ما نعرفش هكا تذكر في قرايتك ولا في خدمتك ولا في حياتك ولا اللي هو وقتاش الوالدة كانت حاضرة وكيفاش معناتها كنت موجودة معاك وسيبورتيتك وخليتك معناتها ممكن تتعدى بمحنة ولحظات صعيبة.
3: هي الحق موجودة معايا في لي مومون الكل سي سيغ، وكيما ظلي خليني نقول لك أما parmi les moments forts اللي هي كانت موجودة فيهم أنا وقت اللي تعديت بالإكسبيريونس معناتها بروفيسيونيل صعيبة، هي اللي ما بوسي فيغ لافون، هي اللي شجعتني قالت لي باتشيكيت وقت أنا عملت ديميسيون تاعي قالتلي vas-y y a pas de souci l'essentiel c'est انتي لاباس و ton bien-être ou حتى sur le plan sentimental quand on passe par des échecs زيد كيف كيف معناتها في des expériences sentimentales غيره et ben هي اللي تلقاها بجنبك اول وحده تعطيك une autre vision تعطيك l'autre volet des choses اللي انت تنجم تشوفه
1: هو وقت تفدليك معناتها ديما نحصل الفازة هذي كي تحكي مع انسان قريب لك صاحبك ولا اللي هو تحب تاخو رايه ولا نصيحته ولا تاخو نصيحة الوالدة تحس فما فرق كبير حتى على مستوى شكون يحس بيك أكثر ولا شكون يتفهمك أكثر وشكون ماهوش باش يجوجيك هذه أهم حاجة هذه تتحس على الآخر إذا كان الوالدة تسمع فينا نور شنو تحب تقول لها؟
3: حاب نقولها ربي فضلك ليا وان شاء الله كل عام وانت في حياتي وان شاء الله ديما معايا في الباهي وفي الخايب وان شاء الله يا ربي ما يورينا كان الباهي وربي فضل كل ام في حيات اي عبد قول لهم استحضوا على امهاتكم خاطر الدقيقة اللي تمشي ما ترجعش وربي يرحم كل ام
1: اذا كان نقول لك سؤال خير اذا كان نقول لك مره هكا بينك وبين روحك ندمت فيها انك تصرفت بالغلط مع الوالده
3: اي في برشا لحظات وقت الواحد سورتو يميتريس با معناتها لي سونتيمونتير بوتيت رياكسيون شويه روش اتسيترا يجي في وجهها لكن انا الحق جيزيت با زعما اني نطلب السماح نطلب السماح ونعرف اللي معناتها اذا كان قصرت في حقها راهو معناتها بعد ترجع عليا انا بخير خاطر جو كوبابيليز هكا
1: مهم برشا و سي تري امبورطون الكلام اللي حكيتو ميرسي بوكو نور نسلم عليك شكرا ليك ميرسي دو فون دو كور اللي كلمتنا المهم لهنا في كلام نور على دو فولي على الفولي البروفيسيونيل كيفاش كانت الويدة قالت لها شجعتها ما نكذبش عليك معناتها الكلنا نبداو عندنا قرارات صعيبه باش ناخذوها في الباركور نتاعنا وما تلقى حتى حد ريمون باش تسألو وباش تتبع كلامه تولي تلتجأ للوالدة وتحس كاني فم بنيديكسيون تاخذها من عند الوالدة كي تقولك برا هنا معاك مهمة برشا الحاجة هذي
2: وي انا راني جو في فيغ ان تي بو لافوكا دو ديابل اليوم انت انا ديما باش نوري لوتر كوتي اللي نخبيوه بالسور انفستيسمون اللي راهو في الحقيقة راهو عنا أنا انكونسيون ما لازمناش ننسيوه راهو لو فات انها كولبابيليزي وبرش ونعاقبوا رواحنا برش ونكونوا نذبحوا رواحنا برش راهو هذيك فيها مفهوم راهو اللاوعي نتاعنا كله طاقة قولوا نحن ميساج طاقة سلبية كله اغريسيفيتي وكله فيولونس دونك كي ساعات عباد تحسهم اكثر من لازم جونتي واكثر من لازم باهين وما تسمعهمش يقولوا كلمه خايبه لا تو تبوز اون كيستيون علاش اسو بوين به ما يرضاش معناتها يقول حاجه خايبه على العباد ولا حتى ولو يقول لك هذاك معناتها عمل حاجه خايبه يقول لك لي وسامح وش يهمك فيه معناتها لا اون سوبوز دي كيستيون
1: سي الرول دو مامون ريلمون
2: سي لو رول
1: دو مامون باش تكون معاك ديما حتى ولو انت غلط راه باش تكون معاك صحيح حتى ولو انت غلط
2: جوستمون هنايا نشدوا شويه الفرانات نتاعنا لازمها تقول لك اللي انت غلط من دورها انها تشجعك تدزك وقت اللي تيح تهزك ان سيغتاناج بيان سور وزيدا لازمها تخليك تتعدى بالاكسبيريونس نتاعك لازمها تخليك زيدا تتدعثر لازمها تخليك تتيح خاطر رانا كان ما نعلموش صغارنا لا بيرسيفيرونس تحت عاود مش تحت اي جنب بدو حاجه اخرى تشد فيها صحيح تكبش غادي نتكمل هذاك هو اللي باش يخليك تنجم تقدم وكي تكبر تنجم زيدا تو افرونت لو موند اكستيريور مش كي تجي حاجه ديريكتومون نمشيو نهربو معناتها دو لي بغا دو نوت مامون سا كي كنا صغار كي نكبروا تولي حاجه اخرى خاطر لا فونكسيون ماتيرنيل تتبدل
1: اي ما هو باش يبقى الغفوج الاول والاخير
2: هذاك علاش قلت لا فونكسيون ماتيرنيل تتبدل معناتها كي تكون صغير تقعد ديما فما أم تكبر ولا تكون صغير معناتها يوغا توجور تماما ديغيغ توا سا سي سور وذيك معناتها لا شك فيها مي الفونكسيون تاعها تتبدل فونكسيون كي كنا صغار ماهيش نفسها كي كنا كبار خاطر كي كنا صغار كنا محتاجين لها 1000% خاطر العالم باش نشوفوه عبر النظرات نتاعها باش نفهموا العالم حسب المفاهيم نتاعها وبعد كي نكبروا باش ناخذوا المفهوم نتاعنا هذاك شويه فما لا كريز دادوليسونس اللي لاني كبير لاني صغير ويحل في الزوز وباش نشكك في اي حاجه وراوها لي امي ولا باب كي نكبر لا فونكسيون ماتيرنيل باش تولي نقولوا نحن بلوس وموا كيما الاستشاره هاني طحت هاني كسرت كرايمي باش نجي جوست باش ناخذ طرف طاقه طرف شحنه ايجابيه ونعاود نرجع معناتها حتى ولو كي نبداو غلطين جو بريفير اني امي تقول لي انت غلط ومثلا هيا الغلطه ونخليك وحدك تفركس مانيش باش نجي نقول لك لي اعمل هكا وهكا وهكا وهكا فركس وحدك مثلا انا هيا خير انا جو تو بوز دا كيسيون حسب رايك شكوني خير
1: فمن شكوني خير خاطر كل واحد وكيفاش يخسر فما عبيد نعرفهم وصلوا حتى ل 50 سنه ودرشين وما نجموش يسو ديتاش راهم من
2: وذاك هو البيج خاطر ديما راهو فما لو فيرسون تاع لا بيس اي بيس فيها
1: اي
2: انت اي حاجه بوزيتيف ديما فيها نيجاتيف تاع سا نيكزيست با راهو حاجه بيورمون بوزيتيف وحاجه بيورمون نيجاتيف معناتها لو فيرسون نيجاتيف تاع العلاقه هذه انك تولي تضيع معناتها حتى كي توصل عمرك 50 و 60 سنه ما تعرفش روحك شكون اي جي دي باسيون انورم معناتها ما يعرفوش روحهم هما شكون
1: بسبب امهم معناتها
2: بسبب انهم ما خلتلهمش الديستانس مش الام مي بلوتو العلاقه اي لو ليان ماهوش نقولوا نحنا اديكوا كيما قلت لك لا فونكسيون ماتيرنيل باش تتبدل مش كيما انت كبير كيما صغير انا كبرت ناخذ قراراتي وحدي وساعات وسي نورمال كي باش نطيحوا لو ريفوج سي نورمال باش نمشيو لامنا من الام هي باش تعاود تدزني اي شنو رايك انت باش تختار هذه حياتك انا جوست باش نخليك تاخذ القرار اللي انت تشوفه صالح شفت شنو الفرق اسماعيل انا كي كنت صغير امي هي اللي تاخذ القرارات
1: انا ما نعرفش
2: ولا خاطر انا نعرفش اما كل ما نزيدو نكبروا كل ما الام باش تجبد روحها بشوي بشوي
1: سي ديفيسيل ساعات فما خلينا نزيد نحلو اكثر ساعات فما لي بارون اللي هما كي ديسيد في بلاصه صغارهم لي سنوات وسنوات حتى مثلا قرايت وحتى
2: العرس
1: العرس صحيح
2: سورتو العرس في تونس خلط 30 كهو كانوا ترا فيتك وباش تصير مشكله لازمك توا تعرس سينو ما مانيش باش
1: فما عرس ينجم يفشل بسبب الام راهو
2: مش ينجم
1: يفشل صحيح
2: اون فادير الكلمات كيما هم راهم برشا وحود يفشلوا ويقعدوا معرسين مع بعضهم ويجيبوا الصغار ومعناتها فما اكثر من هكاك اللي الكولبابيليتي انديريكت ماكش باش تعرس معناتها انا ماكش باش تفرحني ماكش باش تجيب لي حفيظ باش تخليني هكا معناها تعبت وشقيت عليك وفي الاخر ماكش باش ترجع لي حتى شيء دونك فما برشا عبيد يشوفوا رواحهم مضطرين ونقول بالقديم مضطرين انهم يعرسوا بعبيد ما يحبوهمش
1: غيان
2: يعطيك صح وراهو به يرضى الوالدين جدي با ما ترضيوش والديكم ما يفهم حاجة اخرى اختار العبد اللي بالرسمة تحب تكمل حياتك خطر ذاك العبد اللي باش تاخذه مش وافقة شهرين ثلاثة وايا في لامين وباي با راك باش تكمل معاه راهو شريك عمرك راك باش تجيب معاه صغار دونك ديجا الاختيار لازمك تكون انت مستعد وتحب تعرس وتلقى الشريك اللي باش تكمل معاه حياتك مش جوست قالوا لك عرس يلا
1: تحياتي وفما زيد من بريسيون سوسيال اللي تلعب دور وبليزيور اوتر فاكتور اللي يدخلوا ان كونسيديراسيون ان توكا انا برشا ما نحكيو على امتداد ساعتين من زمان من توا حتى للستم تاع 20 سنه وفي تليفوناتكم على 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513000 اهميه الام كيفاش بفضل الوالده فما برشا حاجات تبدلوا في حياتك للباهي كيفاش الوالده كانت حاضره كيفاش تضحيه الوالده كانت حاضره كيف زاده تحب تقول لها شكرا تحب تقول لها نحبك كلمونا وحكيونا التجارب نتاعكم راجعين بعد شويه مقبل هي لازم يتعدى الموسم هذا سميره سعيد وشب مامي يوم ورا يوم طريق سلامه للجميع راجعين

0: ما بيناتنا.
1: هاي ما بيناتنا اليوم سبيسيال ماما للامهات هو اونيت ما سانسير ما قد ما باش نعملو لهم ديزيميسيون وشويه قد ما باش نعملو لهم اوماج وشويه وقد ما نقول لهم شكرا وشويه دونك سي لوكازيون جامي 71 113 1000 واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 تحب تقول شكرا للوالده تحب تقول لها ميرسي اللي كنت موجوده في برشا محطات مهمه من حياتك كيفاش بفضلها هي فهم برشا حاجات تتحسنوا ولا مشاو المخير ولا تبدلوا كيفاش نجم تكون في ثنية غلطة من بعد تبدلت الأمور بفضل الكونسي ولا بفضل التواجد متاحة دونك كلمونا وحكيونا التجارب متاحكم من 37 سنة مرحبا
2: مرحبا أخويا الغالي
1: شحوالك مدام
2: والله الحمد لله نحمدوه ونشكروه وانا فرحت برشا برشا برشا بالبروغرام نتاعكم جوست جو تيان فوز انفورمي جو فيان دو كيتي لو ترافاي توا ديك حليت لا راديو سمعت لو بروغرام قلت توت سويت جو في لي ابلي على خاطر فريمون سي ان سوجي توشون توشون توشون كو با بوسيبل
1: باه ملينا باش نسكتو نخليك تحكي اي
2: اش نحكي اش نقول عندي ديامونتا عندي انسانه نعشقها جست راني نحكي باسمي وباسم خويتي عندي اختي وخويا يحكيوا باسمي زاده راهي امي انسانه عسل راهي امي انسانه ما تتعوضش راهي كان ما جاتش امي في حياتنا رانا امي تي توس بيردو امي انسانه ديامونتا او فيري سونس دو مو نلقاوها في الاوقات الصعبه اكثر من اللي نلقاوها في اوقات الفرحه توت ان ساشون كلي طول طون بريزونت معناها ربي يفضلها لنا وربي لا يحرمنا منها نحبها بطريقه ما عندك فكره.
1: باه اذا كان نقول لك بينك وبين روحك ماما مهم برشا في حياتك اللي بفضل الوالده او النصايح نتاعها ووقفتها او حضورها مادام انت قلت الوالده ديما متواجده معنا بفضلها هي كنت تنجم تمشي في ثنيه لقيت راك في ثنيه مخير.
2: وي نتفكر في لا بيريود دادوليسونس بور كو جو سوا تو ترانسبارونت جو نيتي با كي لا في هكا جنتي وكالم نو جيتي هكا ان بو اجيتي كانت هي يس كانت هي ديما تقف معايا في مواقف قتيله نسمع في لادام تحكي قالت لا ماما ما يلزمهاش ديما تكون في صف ولادها يلزمها تجي ان سيغتان مومون وتقول لي راك انت غلطت فك الحاجه هذيك سي فغي انا ماما كانت هكاك كانت تقول لي راك الا باش تمشي في الطريق هذيا فوالا لي كونسيكونس والا باش تمشي في الطريق هذيا فوالا لي كونسيكونس دونك اترافير نصايحها هي وسيتي غراس فريمون النصايح نتاع امي اللي انا وصلت مشيت في طريق الحمد لله نحمد الله ونشكره pour sa présence dans ma vie والله
1: انت حكيت على اخواتك اسكو كيف كيف عندكم نفس القرب تجاه الوالده ولا دي دوغري مختلفين
2: تحب نقول لك حاجه ريت انا اللي نحكي لك فيها اي با اخواتي نجم يكونوا اقرب مني لامي اي سورتو خويا
1: اوكي
2: خويا بالنسبه لي هو لا مامون سي اون بيرل
1: هو جينيرالمون احنا الرجال معناتها نكونوا اقرب برشا لولدتنا راه
2: اي ريت حتى كيف راها غلطه اي سو ترومب توس معناها فهمت حتى كيف راها غلطه يقول نحاولوا نوصلوا لها الغلطه نتاعها جونتيمون
1: اي دو فاسون سوبتيل
2: ما نقولوا ابسولومون ما نقولوا ديريكتومون راك غلطه نحاولوا نوصلوا لها جونتيمون جيت انا باش نحكي معاك باش نقول لك انت اسيتاج انا معرسه وبصغاري اليوم للحظه هذه اللي انا نحكي فيها معاك كان مش امي واقفه معايا بور لو موندر دي شوز شدت لي اولادي راني انا ما نلقاش روحي اليوم في اللي تالي انا فيه ابسط حاجه هذيا نجم انا نشكرها عليها وعلى الملأ اللي يسمعوا فيا في موزايك الكل نقول لهم راهي امي ضحى مفتاح انسانه ديامونتا على وجه الارض كان مش هي انا احنا اليوم ماناش في اللي تالي احنا فيه
1: شو اهم كونسي ما ديتهولك الوالده وقعت في بالك؟
2: امي ديما توصيني كانت على الخلطة تقول لي فلين ايه فلين ليه وليت على طول عمري هذا الكل ما تسميش حاجة قالت هذه الوالدة وما وقفتش عليها قبيلة لدام نسمع فيها تحكي ونسمع فيك انت تقول يلزم وقت تحكي افيك لما ما تقولها امي دعواتك امي كل حاجة الفلانية دونك وبودا فيغتا مومون وليت انا نفهم اللي وقت اللي حاجة نجي باش نعملها يلزمني نشاور عليها امي ساعة نشاور امي نحكي معاها صحيح نشاور امي نحكي معاها نقول لها يا امي راني
1: حتى زيدة اون مامون اللي قاعدة تحارب زيدة
2: ابسولومون انا زيدة اون مامون ما عليها ما نحكي لك زيك تسمع في ولدي
1: اسمع خليك تتلهي بالصغار توا جاوهم به خلينا نمشيو نتلاقيو بيهم. سلمى عليك كبار شي انصاف
2: محلي عايشكم ميرسي انفينيمون بور لو سوجي ونقولها قدام الناس الكل راني نحبك يا ماما.
1: ربي يفضلها لك نسلموا عليها برشا شكرا ليك. حتى زيد عندها غول نتاع ماما و...

0: تقري تركض
1: هي المعلمة هي الطباخة هي الطبيب هي الصديق الوفي هي معناتها البخت برشا كاسكتات معناتها ألفوا. وكما قلت لك الأم ملي تجيب صغير باش تكرس حياتها الكل سان جوغ أوف كما يقولوا لصغارها صغارها قبل روحها قبل معناتها رجلها قبل كل شيء. معناتها باش تلقاها توفر الوقت نتاعها الكل كان مش 3000% للصغار.
0: انا عندي حاجه حسيتها وما نعرفش اذا كان علم النفس عنده يجيب على السؤال هذا. عرفت برشا اصحابي قراو معايا ولا ولا خدمنا مع بعضنا ولا لي هو لو جور او تولي اون ماما اون ديري سي اون اوتر بيرسون اون ديري تتحول اون ديري تصير ميتامورفوز. ما نعرفش ما عنديش الوصف اللي حاشي بيه في بالي تويك. اما لو جور او ال ديفيان ماما وتولي ام عباره فما روح اخرى ولا فما شخص اخر.
1: Tu l'as bien défini, Ismaïl. Manta, tu as une transformation. À la خاطر مش كيما قبل ما كانش عندك صغير. مش كيما بعد ما تولي عندك صغير. راهو ديما فما ان بروسيسوس. نتاع باش تتبدل باش يتبدل لو ستاتو. كنت وايف معناتها كنت
0: زوجة.
1: زوجة. وعندك الزوج نتاعك توا كي تجيب صغير تولي ام. راهو البيريود هذيك اللي تري كريتيك راهو اللي ساعات في تونس اون لا باناليز شويه. راهو الفتره هذيك كي الام معناتها تولد وتجيب صغيره راهي فتره حساسه جدا جدا جدا. هذيك علاش انا ديما نوصي انفسوا بناتكم ما تخليوهمش وحدهم. راهو هذيك معناتها يوغا il y a معناتها depression pour deux choses le fait اللي انا ما عادش وحدي ولا عندي صغير et le fait aussi je suis devenue une maman moi aussi معناتها الفتره de transition هذيك راهي صعيبه شويه. وهذيك هي نقولوا نحن اللي باش تحسم شويه طبيعه الام بعد مع صغيرها.
0: وفما شكون اللي خلينا تويك نحكيو اون توت ترانسبارانس اون توت اونيتي فما شكون اللي باش ينجح في المهمة هذه وفما شكون اللي باش يفشل في المهمة هذه. خاطر مش الأمهات الكل كيف كيف ومش الأمهات الكل عندهم نفس التصرف ونفس الكومبورتمون ولا غيره مع صغار نتاعهم. تلقى المامون ديستانت لكن في المقابل تلقى المامون حاضرة برشا. تلقى المامون اللي ما تعبرش على حبها لكن تلقى المامون تعبر على الحب نتاعها. فما شكون يقول لك أنا أمي صعيبة برشا تلقى زادة أم حنينة برشا. فسؤال المطروح شنو اللي يصنع الفرق ذي وشنو اللي يصنع الاختلاف ذي؟
1: C'est une bonne question.
0: Allah, Allah.
1: C'est une très très bonne question. À la خاطر tout simplement لازمنا نعملو la rétrospective. راهو نتاع روحنا راهو كيما قلت لك la transformation هذيك راهي ماهيش ساهله. صعيبه صعيبه صعيبه والاكثريه المجتمع ماهوش باش يفهم يقولك تفلم ولا شبيها العبيد الكل ديما عندنا في فمنا العبيد الكل وهنا جبنا صغار وما عملناش هكاك. راهو عملتو هكاك اما بطريقه اخرى طريقه مخفيه. سي سكي فا كريي جوستومون الفرق ما بين ام dans l'excès les deux hein et ça m'a excès que ce soit excès de حب ولا excès مش نتاع حب راهو زوز مخنوقين زوز يخنقوا. علاش على خاطر ما يخليش
0: يقولك مامون بول elle couve ses enfants يقولك
1: beaucoup trop donc qui تبدا ديما sur l'excès راهو l'excès que ce soit في البوزيتيف ولا في النيجاتيف راهو خايب في الزوز. on va avoir معناتها نتيجة نقولوا نحن مش منتظرة. معناتها تقول هاني عملت وحبيتهم وما خليت لهمش ايو فينال طلعوا حاجة اخرى. خاطر جوستومون ما خلينيش للصغير النفس ليه. معناتها انت كي ما تلقاش ليكيليبر نتاعك اوتوماتيكمون راهو صغار ما همش باش يلقاو ليكيليبر.
0: وبالله فما نقطة طبعا بعد نحكيو فيها النقطة هذيا نتاعك ام اللي تلقاها تحب صغير اكثر من صغير اخر. وذي فا معناتها باش يصنع مشكله كبيره بعد يكا او بعد ممكن وفيه الام او حتى بعد في في في في, في الكبر ذي تنجم تخلق برشا مشاكل حتى زيدا بين الصغار هما
1: وي اون ريفاليتي انو
0: صحيح داك الفافوريتيزم اذا كان نجم سمعي برا ذي تنحكيو فيها بعد لحظات انتوكا 71

من 103,000 171,000 نحكيو على الولدة الهامية متاحة، كيفاش الولدة كانت حاضرة في أصعب اللحظات، كيفاش الفضلة هي فم برش حاجات صاروا، كيفاش فم التجارب قوين برش عشتهم مع الولدة. كلمونا وحكيونا التجارب متاعكم 171,000 ولا واتساب موزيك فيم 23,513,000. ما تنسيوش من بعد شوية الشامبيونز ليج ابتداء من 5 متاع العشية، ترحمون برشا راجعين بعد لحظات حبيب.

تأنى وحياة عيونك ينفرقنا، اشتقنا لعيونك والله اشتقنا.

0: كتير حلو.
1: كل هالسنة من الأربعة لستم ترجية ما بيناتنا.
2: هاي في ما بيناتنا نحكيو على الماما ونحكيو على الأمهات نحكيو على الأم بما أنه غدو عيد الأمهات في تونس. ولو أنه مش بدأ واضحين تاريخ الاحتفال بالعيد هذا يختلف من دولة إلى أخرى، فمش كون يحتفل به نهار 21 من الشهر هذا، أما في تونس نحتفلوا به بنهار الخريني من الشهر هذا، دونك آخر ويكاند من الشهر هذا. دونك 71113 ألف ولو واتساب موزايك فيم 23513 ألف. إذا كنت تحب تقول للوالدة مرسي، تحب تقول للوالدة شكرا، تحب تحكينا التجربة مهمة بارشة عشتها مع الوالدة، كلمونا وحكيونا لازي اكسبرينس متاعكم. تليفون واحد آخر لبنى 33 سنة. مرحبا.
3: ألو عسامة،
2: شحويلك؟
3: يعيشك الحمد لله.
2: صح لاباس؟
3: عايشك الحمد لله. يعيشك
2: الحمد لله. هاي الوالدة شنو تمثل في حياتك؟
3: دنيا الكل بالنسبة لي أنا.
2: سيبا نجم نعلق التليفون توا ونقول لك مرسي ويعطيك الصحة. سي لارجومون سوفيزون. اي كيفاش الدنيا الكل؟
3: أنا بون أنا شيء أونيك.
2: أوكي. لهنا مهم برشا.
3: وبرا نتوشي دونك عندي أمي هذيك بالدنيا يعيشك. عندي أمي بالدنيا سكان تقول لي هاتيني هنيك لاعطيهم لا.
2: عندي سؤال سي سوني بان ديسكري وممكن ما نحبش نحاول نحيرك المواجع. الوالدة توفى وأنت قداش عمرك؟
3: 20 سنة.
2: باهي دوبوي معناتها الأم هي الأب هي الأم هي
3: هي البو هي الأم هي الأخت هي الخو هي كل شيء.
2: كي نسألك بينك وبين روحك توا، اسكو نجحت باش تعوض بلاصة الوالد؟
3: هي راي بلاست ويلد ما تعوضش. كل حد في بلاسته. أما هي بالنسبة لي أنا حاجة كبيرة بلخصها ورد بيبي.
2: هاي مبروك مبروك. مبروك
3: بنوتة زيدة. دونك بالنسبة لي أنا هي أمي أختي كل شيء كل شيء.
2: به هو فما سؤال هنا مهم برشا. تو أنت وليت يون ماما، وكي تولي يون ماما تولي ترجع تشوف وتعيش وتسمع كلام امك اللي تقال قبل ولا النصايح نتاع امك تولي فوالا
3: وشفتو كي تقول لك تو تجيب بيبي تو تعرف
2: فوالا
3: تو تحس تو نهار اجا تو تحس اللي نحس وينا تو تخاف على صغيرك كيما انا هذيك الكل تقف عليه من بعد
2: وليت تحس فيه وليت تقولي فينا الماء
3: ولا في حزام. وهي وهي كذا كيفاش تخاف على ولدك ولا على بنتك تقعد حال فمك كيفاش مازال عندها السوف الهكيكة بعد ما كبرتك انت وحشت برشا حاجات وكل شيء حتى توا مع ولدك ولا بنتك تعاود نفس اللي زيتات هذوكم الكل.
2: هذيك علاش انا بكري قلت سي تام ميتيا بلان تون معناتها ما فيهوش روتريات زيادة راهو. جملة اذا كنا نرجع معاك نقول لك اهم لحظة في حياتك ولا ما نعرفش ولا في اي في اي دقيقة من عمرك ولا اللي هو كان ماما صعيب وفضل الوالدة نجمت تتجاوزه.
3: والله فترة الحبيلة نتاعي وفترة الولادة سيتي با فاسيل وهي وقفت معايا في الفيس في كل شيء.
2: واللي كونسي نتاعها لعبوا دور مهم برشا.
3: اي والله ربي يفضلها وكها وان شاء الله ربي يطول في عمرها ويطول في عمر كل ام.
2: امين. نصيحه نصحتها لك وما تنسيهاش
3: برشا نصائح وتو قست عليهم.
2: اذا كان حاجه هكا تجي لبالك
3: تقول لك رد بالك ماك العبد هذيك ما تعملش
2: ما تسمعش ما بين تليفونات بريسك اللي تعديو الكل.
3: اي بالحق الام عندها الحاسه السادسه ما تسميش منين.
2: اي سي فري. شنو تحب تقول لها اذا كنت تسمع فينا الوالد؟
3: هي تسمع فينا خاطر كلمتها.
2: اي بيه سلموا عليها.
3: انا عايزك نقول لها ربي فضلك وربي يطول في عمرك وسامحني كان تعبتك معايا وراك الدنيا الكل انت
2: يا ربي فضلها لك نسلموا عليها برشا برشا محليك نساف ميرسي انفينيمون. شكرا ليك اللي حكيت لنا على الكلام المزيان هذا الكل. سيزيم سونس نتاع الوالده مريم بن جمعه
4: حاجه موجود.
2: حاجه غير عاديه
4: في البسيكولوجي فما لو بون ما يتسميش لو سيزيم سونس مي موجود.
2: اوكي.
4: هو شنو لو سيزيام سونس؟ سيتادير اللي تشوف لي ديتاي تشلق بهم انكونسيامون ويتحولوا سو فورم دو احساس. نحسوا العبد ذاك خايب ولا سيتواسيون هذيا الفا ديجينيري نجبدوا رواحنا. دونك وي افكتيفمون موجود وتبعوه حتى سيزيام سونس نتاعكم انتم تبعوه. اسمعوها لابتيت فوا
2: لانستان. يقولك لانستان ماترنيل تحب تحميك ديما.
4: لا هو لانستان ماترنيل باش نقول بتيت حاجة مش باش تتفق معاها العبيدة ما راهو انكزيست با.
2: هي ما كي تكون
4: نكمل
2: باه تفضل.
4: خاطر الحيوانات هما اللي عندهم لانستان.
2: اوكي
4: يتخلقوا يعرفوا شنو يعملوا. العبد باركونت يتخلق ما يعرف يعمل حتى شيء. دونك الانسان يتعلم. معناتها كي نقولوا انستان معناتها في العالم ما فما حتى ام قتلت صغيره اخك نشوفوا لي زونفونتيسيد موجودين برشا. فهمت. دونك كي نقولوا انستان راهي حاجه عند المخلوقات الكل.
2: خلي البوان ذي تنرجعوا له ثاني بعد خاطر عندنا موجز الاخبار مع اميمه عليا وراجعين بعد لحظات. ما تنسيوش 71 113 ألف والواتساب موزي كيف 23 513 ألف. كلامنا نقول شكرا وميرسي للوالده. راجعين بعد شويه.
0: نهار لحد 31 ماي 2026 تونس تعيش على وقع النهائي. من جرجيس للعاصمة الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس. مزيك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل. نقل مباشر تحاليل فنية تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكرة على موزايك اف ام
5: الأولى في تونس.
6: كاليبسو
5: Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
7: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي. تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
5: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس الدكتور عمر حلمي نيفر يؤكد أن الأشغال المنجزة بحديقة الحيوانات ومنتزه البلفدير تندرج ضمن برنامج متكامل يهدف إلى تحسين البنية التحتية للفضاء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزوار، وذلك على هامش إعادة افتتاح الحديقة بعد انتهاء مرحلة من أشغال التهيئة وتجديد. والنيفر يوضح أن التدخلات التي انطلقت منذ نحو شهر ونصف شملت إعادة تهيئة المدخل الرئيسي لحديقة الحيوانات وتركيز حواجز جديدة لتنظيم حركة الدخول والخروج وتسهيل استقبال الزوار، إلى جانب إعادة تنظيم الفضاء الخارجي من خلال إزالة المظاهر العشوائية وتركيز أكشاك جديدة موحدة الشكل ومصنوعة من الخشب بما ينسجم مع الطابع البيئي والطبيعي للمنتزه.
9: أشغال اللي بدأت تقريبا شهر ونص بالنسبة للحديقة الحيوانات شملت عدة أجزاء خاصة على مستوى المدخل مع عمليات إعادة تهيئة المدخل تركيز حواجز لتسهيل دخول المواطنين، ومن ناحية التجميل وقع تحرير الفضاء الخارجي مع تركيز أكشاك جديدة اللي تتماشى مع النمط الطبيعي متاع حديقة الحيوانات وحديقة البلفدير بصفة عامة معمولة من الخشب وشكل موحد بالنسبة لجميع اللي عندهم رخص الانتصاب في أكشاك. وقاع زاد تركيز إنارة جديدة مع زاد تنظيف كامل حديقة حيوانات وحديقة البلفدير أيضا، وراهو اللي توت تنجز توا ما قالوا إلا بوادر لتحسين كامل حديقة حيوانات وخاصة لراحة الحيوانات بطبيعة للمواطنين وأيضا لراحة الحيوانات.
8: نشرة متابعة أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي تبين أن الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم ملائم لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار ثم تشمل محليا الجهات الشرقية، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وسغوان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا. وحسب الرصد الجوي من المتوقع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب الرعدية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وزير الحرب الأمريكي يقول أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم ويمكن للجميع استخدامه، مشيرا إلى أن هذا هو الوضع الذي ينبغي أن يكون. حزب الله يؤكد أنه استهدف بصواريخ موجهة دبابتي مركافة وقوة إسرائيلية جنوب لبنان. إيران تستعد لإقامة جنازة كبرى للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، والذي اقتيل في أول الغارات الأمريكية الإسرائيلية على طهران في 28 من فبراير الماضي. والتلفزيون الرسمي الإيراني ينقل عن رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية في طهران محسن محمودي قوله أنه تم تشكيل مقر خاص للتحضير لمراسم الجنازة دون تحديد موعد رسمي لها. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع اسماعيل بن عيسى وخالد في مبينتنا. دمتم على اطلاع.
5: الأولى في تونس مبينتنا، كلها السبت من الأربعة لستة متر عشية.

0: من أروع وبن ما غنى سمير لوسيف. أنا اللي صنتك يا وردة الخمسة ودرجين توم على موزيك فيم. كل هالسبت من الأربعة لستة متراجية ما بيناتنا. هيا ما بيناتنا فما تروح كاس ها الارسنال والبي جي الفينال نتاع الشامبيونز ليغ نلعبوا في الدقيقه التاسعه والهدف الاولاني مازال كيتسجل في الدقيقه الخامسه اللي صرح الارسنال دونك نستناو تروح اللي نورمالمون في برشا اهداف ما نتصورش اذا كان النتيجه باش تبقى هكا 1-0 ميم سي ان برونوستيك بيني وبين روحي نحس كونه الطرحه هذايا نتاع الارسنال باش نكون معك سانسيرا نحسه عند الارسنال خط الارسنال عطشان على اللقب ذي مازال طرح امانة برونوستيك بتاعي ممسي نحب بيجي تربح نحس الارسنال باش تكبش اكثر من لازم وباش تهز الطرح اكثر من لازم ينفس في فرانا قاعدين نتابعه مازلنا في دقيقة العاشرة من المباراة ذي 1-0 لصالح الارسنال في نهائي الشامبيونز ليج الاوروبية كان خلطوا علينا توا في مبينيتنا نحكيه على الوالدة لهمية الوالدة كيفاش كانت موجودة وحاضرة في برشا محطات مهمة من حياتك كيفاش بفضلها هي فهم برشا حاجات تبدلوا برشا حاجات تحسنوا برشا حاجات تمشيوا المخير 71-113-1000 71-113-1000 ولا واتساب موزيك فيم 23-513-1000 صديقنا أشرف 38 سنة مرحبا
1: مرحبا يا عسلامة
0: شحوالك سيدي
1: والله الحمد لله لبيت
0: شحوال الصح
1: والله لبس الحمد لله
0: هاي الوالدة شنو مكانتها في حياتك
1: والله نساء حب نترحم عليها نقول الله يرحمها أنا دوب ما طلعت في الكهرباء مروح معناها من القراية ومن الفورماسيون حتى معناها السيجي أصل حرك لي برشا حاجات فهمتني أنا الوالدة عندي يعني معناها كانت هي كل شيء معناها فهمتني أنا كنت اصلا معنا بعد وفاتها معنا باش معنا عندي يعني الحياه وقفت معنا بالنسبه كانت معنا
0: قداش ليها من اللي فرقتنا
1: 2021
0: الله يرحمها
1: 2021 الله يرحمها وقفت معايا برشا في برشا ديزي شيك في الطفوله نتاعي كانت صعيبه قرايتي كيما نجحت في الباك هذا هي وقفت معايا قرات بالفلوس معنا سوتيان كل الحقيقه كنت اني اقرب واحد لامي من بين اخواتي الكل حتى جيت في جيف نخرج البرة وكل على خاطرها فالاخر نقوله شيت وخليتني الله يرحمها
0: الله يرحمها
1: فهمتني نحب نقول للناس معناها اشبعوا بومياتكم خاطر بالحق فما دي مومو هي فما الوالد وفما زوجتك وفما اخواتك وكل اما فما دي مومو معناها تستحق فيهم كان امك معناها ما تستحقش حاجة اخرى معناها ماذا بيك امك تجيك هكا حتى تمسك هكا تطبطب عليك طيب معناها كل شيء يمشي على روح فهمت معناها ملغي للوالد معناها هو توما معناها أنا متكي عليه عارفة معناها الله ربي يفضله كل شيء ما تختم أمه وإن ما ترقى كان يزمك وإذا بيك ترقى أمك معناها ما تخممش معناها فهمتني نهرب الحق نحب نقول للناس ربي يفضل لكم أمياتكم فهمتني ونحب نقول الله يرحمك وينامك ونحب نقوم لزوجتي اللي هي أم ذات البنتي قل لها كل عام في حياة خير واشبع بأمياتكم خاطر والله حاجة ما تتعوضش وحاجة تفقدها من بعد وتحس أنا وعمري 38 سنة ماذا بي ما عندي مخي تاع طفولي انت أمي ماذا بي هكا نحط راسي عليها ما نعرفش حتى غزرة منها فهمتني
0: يعني أنا أكون معاك أكون معاك سانسير في لحظة متاع برتاج شفت قد ما الإنسان ممكن باش ينجح في حياته قد ما باش يكون قوي قد ما باش يكون كاسح قد ما باش يعمل قد ما باش يشيد قد ما باش يكسب قد ما يودي مزيد معناتها ما فهميش حاجة أثمن من أم في الحياة هذه
1: أنا نقول ديما الفقدان اللي ما بعده حد شيء معناه بحق تحس روحك حياتك ما بعد وجود أمك وحياتك بعد وفاة أمك معناه تتقسم معناه فهمتني ما كانت حاجة ولا حاجة معناه ملغي الحمد لله معناه جاوزت المرحلة أنا معناه صلت معناه قلت وفاة أمي ساي معناه كانت الحياة انتهيت معناه
0: شيء أهم درس تذكره من عند الوالدة اللي عطته لك
1: والله أهم درس كي قعدت بطال كانت تقول لي ولدي اخرج اسعى لوج على خدمه سبحان تقول عليها كلمتها كانت مشيت ديك وبديت نسعى هكا فهمتني معناها دبرت خدمه الاولى فباش جات الخدمه المخيره هي الثاني لاني تو حاليا انت عندي 12 سنه معناها
0: خويا
1: ومعنى ما عندي ما نعمل فهمتني بيطالة
0: فما حاجة فما سر ولا سحر ما نعرفش فما البركة متاع الويلت
1: يا ولدي با مش البركة معنى قطلي قولي ولدي برا امشي أسعى أسعى أخرج افكتيف مو خرجت بديت اللوج على الخدمة نصب في البنوك ونصب في الازاسيرونس كذا كذا كذا ومين بارا ومين بارا خدمت خدمة الأولى وبعد ديركت يسوي عن بوكين منتنو الحمد لله
0: الحمد لله لكن صح قرض خويا
1: توكل اللي كانت دقيقه طولت شويه ممكن قطرنا ماني ما خديتش الباك تروا فوا معناها كنت نجم نضيع في الفتره هذيك فهمتني قالت لي قراتني بالفلوس بي تي بي بي تي اس معناها كمل وفهمتني والحمد لله معناها فضل هي وفضل الوالد زاد اما قلت لك اسخت ماما راه والام حتى هني تو انا مع بنتي يعني هي تقول بنت بابا انا فما حاجات ما
0: تفهمش
1: معناها ما تتدخلش فما حاجات تكلم تعملها مكاو
0: وي انتو كان ربي يفضلك الوالد يا شرف والله يرحم الوالده ونتمنى لك كل الخير كان في حياتك
1: معناها موضوع سيتوشن انا مروح من خدمه مش متعدى للمقبره معناها رحم بنا سبت العيد الامهات وتلقي حليت الراديو نلقى الموضوع هذا معناها
0: كهو خويا
1: الله يرحمها الله يرحمها وربي يفضل كل الامهات الكل وان شاء الله كل عام وهم حيين بخير خاطر دور الام بالحق هو يقولوا الجنه تحت اقدام الامهات ما تكثرش منك
0: هيك هو
1: ما فماش اكثر منك
0: موضوع سكرني ما نسحقوش ما عاد نزيدوا
1: نحكي معناها انت باش تدخل الجنه عندك امك هاو ما سعيد سكر الموضوع
0: خويا ربي يفضل كل ميمة والله يرحم كل ميمة ويشفي كل ميمة اون فيت زيد لازمنا نحكيو كيف ما الولدة حاضرة كيف ما الولدة تغيب سيدة وفي اللحظة هذه يظلي من أصعب التجارب أو أمر التجارب اللي نجم يتعدى بهم الفرد هو الفقدان كدير الفقدان متاع الولدة مريم بن جمع بسيكولو كلينسيان
2: هو une mémoire ou c'est quelque chose de merveilleux الأم ما تتعوضش وكما يقول معناتها حتى واحد ما ينجم يعوض بلاصه الغير سورتو النظرات كيفاش امك تغزر لك كيفاش تحبك كيفاش تعنقك كيفاش تقعد تحكي معاك معناتها فما برشا حاجات اللي في الام يخليهم معناتها يتحركوا فيك ويقعدوا مرسوخين في الباطن نتاعك وذاك هو اللي باش انت تعكز عليه وباش تكمل تعيش بيه حياتك دونك اون مامو هذاك علاش نقول سي ميرفيو اي سي انكرويابل اون مامو وما عندكم حتى فكره قداش سي ديفيسيل ديتر اون مامو زيد سي با اون مان سافير اكلي سهله يا سهله اخي هي شنو قاعده تعمل راهو اون مامو تخلي حياتها وتكرسوا الولادة دونك سي تري امبورطون اون ماما نقدروا المجهود اللي عملته حتى ولو ما عملتوش راهو هذاك هو الحد العلمي نتاعها
0: انا فما حاجه تغيظني خليني توي كان نحكيو كيفاش فما معناتها ابني وكل ما يحكيوش مع امه تقام متعاركين تقام في خلاف تقام شاكين ببعضهم تقام معناتها نقول بيني وبين روحي كيفاش انسان ينجم يتصرف هكا تجاه ام اللي جابته للعالم جابته للدنيا اللي تعبت عليه اللي تعبت على خاطره اللي ضحات ومن بعد فما عبيد راهم بالرسمي ما يحكيوش مع امهاتهم
2: وي وهنايا نرجعوا للانكونسيون كيما قلت
0: لا لا اسمع لا شو
2: ما نرجعوش
0: لا لا نفس لا لا ليه عندي هنا فما حاجه ما نعرفش
2: سي بريزي تكسرت
0: فما حاجات ما تجيش ما نعرفش مانيش باش ندخل في هذه الثوابت وهذه درجه كل واحد ويتصرف في حياته كيف ما يحب لكن فما حاجه كيفاش انسان اللي بفضله هو انت جيت للعالم هذا وبفضله هو وغيره وداشي كل شيء من غير ما نحكيو انسان تسع شهور وانت في كرش وما غير ما نحكيو للتمام ما غير ما غير ما غير ما غير وليلي وانت تبكي في الليل وهي واقفه عقاب الليل وتدور بيك في الكلوار من بلاصه لبلاصه عايش ولدي ذا شيء فهمتني ولا عايش بنتي ومن بعد معناتها نبزيات ولا ما نعرفش نقعدوا ما نحكيوش مع امنا ولا خلافات ما نحكيوش مع امنا
2: هاك قلت لي ما تفسرش بالطريقه
0: اي ليه ما فهميش عليه بالرسمي
2: ما فما اون رونكور انكونسيون تخرج واسهل عبد النجم نفشوا فيه غير ما هو امنا أول بوكلي من باب بوكلي، أول أغن، أول صحفة، أول حاجة تنجم تلوح فيها الفروستراسيون تاعك، الاغريسيفيتي تاعك، العصب تاعك، الغش تاعك يا أمك. سهلة
0: هي، ما
2: ما يجيش
0: ليه سولو مو ما تجيش معناتها تنجم تتعارك مع صاحبك، تنجم تتعارك مع درشكون، مع شيء، ما تنجمش معناتها تتقطع الحبل مع أمك ولا حتى زيد ابوك راهو، فهمتني باش نبداو
2: دون لي دو سونس.
0: لا لا بالنسبه لينا ميم سي هما غلطوا، باه يا خويا خلينا نمشي معاك مع بعض، خويا هما غلطوا، هما غلطوا، تحب ولا تكره يقعدوا دي بارون، فهمتني، يقعدوا دي
2: بارون وعملوا مجهودهم باللي يعرفوا،
0: معناتها ابسط ريكونيسونس ولا الاعتراف بالجميل انك حتى كان هما غلطوا ما يسالش بابا ولا ما يسالش امي صحيح راك انت غلطه ما يسالش، فهمتني.
2: وني عاد نرجع للتربيه، فسافوار كيفاش
0: كيفاش انت تنجم ترقد هكا، ترقد في الليل ما نعرفش انا بيني وبين روحي، ترقد في الليل وتحط راسك على المخده وما عندكش معلومه على امك اسكو لاباس ولا لا، اسكو ناقصه حاجه ولا لا، اسكو مريضه ولا لا، ساتوتوش على الاخر خاطر سي تري امبورطون. خد بالنسبه بوك موا، خد بالنسبه لينا راك ما نعرفش تنجم تكون عندك مال الدنيا، تنجم تكون عندك اقوى صحه، تنجم تكون عندك اقوى خدمه، تنجم تكون عندك اقوى ستاتيو في الدنيا، اما ما ديما ما عندكش اقوى ريلاسيون في الدنيا مع امك، عندي هنا لا فما لا بركه لا نجاح لا حتى شيء.
2: بوك توا سي بريسيو، بوك
0: موا سي تري بريسيو، و سي تري تري تري بريسيو. خد بالنسبه لينا ذيك اهم كنز في الحياه.
2: بالنسبة ليك،
0: بالنسبة لي بيان سور، عاودتلي برشا مرات. طيب مش مشكل، 171,113,000 171,113,000 عيد الأمهات أون لو سيليبغ مع بعضنا، تكلمونا تقولوا شكرا، تقولوا ميرسي، تقولوا نحبك للوالدة، أهم التجارب اللي عشتهم معاها. دونك كلمونا يا ما واتساب موزايك اف ام 23513,000 ولا 171,113,000، نستناو في تليفوناتكم. ذكركم في المباراة النهائي بين البي جي والأرسنال، نلعبوا في دقيقة 20، النتيجة مازالت 1-0 لصالح الأرسنال، الهدف الأول لصالح الأرسنال كان سجل في الدقيقة 5، ولون مباراة فيها برشا بريسيون من زوز جهات، فيها برشا ضغط من زوز جهات. أنا ديما نقول معناتها أبارتير من دوزيام ميتون باش نبداو نعرفوا ريالمون وين باش يمشي الطرح هذا، ولو أنه مباراة كاسحة برشا من البي جي تحلم بالتتويج الثاني، والأرسنال تحلم بالفوز اللي لها برشا برشا برشا تستنى فيه وتتمنى فيه. كيفاش باش توفى النتيجة نتابعوا فيها واحدة واحدة، راجعين بعد شوية.

0: ما بيناتنا.
1: دقيقة 29 من مباراة البي جي والأرسنال نهائي تشامبيونز ليج الأوروبية. النتيجة ما زلت 1-0. نلعبوا في دقيقة 29. اسكو النتيجة باش تتغير ولا لا في البريمير ميتان، ولا نستناو أبارتير من الدوزيام ميتان باش نشوفوا شونجمون، ولو أنه باش نقول كلمة الأرسنال واقفة أكثر ومتمركزة مليح أكثر من البي جي. دونك أنا قاعدين نتابعوا في المباراة هذه، أنا قاعدين لحظة بلحظة نواكبوا فيها. وما تنسيوش من بعديك من بعد لحظات ابتداء من الستة متاع العشاء سبور اكسبريس وريكاب سبور كي نقول لكم وقفة أكثر. نحكي زيادة حتى على مساوي الستاتيستيك. الأرسنال نسبة امتلاك متاع الكرة 55% في قديش نلعبوا في دقيقة 30 في 30 دقيقة لعب. أنا قاعدين نشوفوا، أنا قاعدين نتبعوا واحدة واحدة. اسكو النتيجة باش تبدل في البريمير ميتون ولا لا؟ هنا قاعدين نتبعوا. اون توكا نحكيوا على عيد الامهات غدوه، نحكيوا زيد على اهميه الوالده، نحكيوا على الدور الام، نحكيوا كيفاش الوالده هي السند، هي الانسان اللي تنجم تتكى عليه وقت اللي تبدا في اصعب اللحظات. نمشيو لقليبيا مدام لميا 50 سنه. مرحبا.
2: عسلامه.
1: شحوالك مدام؟
2: الحمد لله.
1: صحه لاباس امور طيبه؟
2: الحمد لله.
1: شحوال الوالده؟
2: الحمد لله. انا حبيت نكلمكم اول مره ديجا نتكلم في الاذاعه. نحب نهني امي برشا امي وحيده بمناسبه عيد الامهات.
1: ربي يفضلها، ربي يعطيها الوقت الطيب. اذا كان نقول لك اهم درس خذيته من عند الوالده؟
2: الصبر. اهم درس هو الصبر، هو قوه التحمل. انا امي بابا توفى خليها عمرها 28 سنه، انا اكبر وحده في البنات معناتها عمري 11 سنه. هي الام، هي البو، هي كل شيء معناتها. ربيتنا احسن تربيه، قراتنا، تعبت علينا برشا، على ذاك تو نحب نكرمها ونهنيها بعيد الامهات.
1: انت قديش من صغير انتم مدام في العائله؟
2: احنا زوج بنات وولد. انا الكبيرة معناتها، ديجا بابا توفى عنده برشا عام 82 متوفى معناتها انها كبيرة. ما شاء الله امي معناتها قالت لنا يلزمكم تقراوا، يلزمكم توصلوا، والحمد لله تويك الاستاذ استاذ والمهندس مهندس.
1: تبارك الله. اذا كنا نقول لك الدرس اللي الوالدة، او نقول لك خليني مش الدرس، خليني نقول لك النصيحة اللي مدتها الوالدة وقعدت في بالك الى حد الساعة هذه. نصيحة.
2: النصيحة هي يلزم الإنسان يصبر، يتحمل، ويلزم يحط هدف قدامه وإن شاء الله بقدر ربي يحققه. هذا هو معناته. يلزم كلك سوالي كونديشن، يلزم العمد معناته يحافظ على روحه ديما، يرد بالكم على رواحكم. هذه النصيحة الأولى والأخرى. وهي لعبت زوز أدوار، ولعبت دور الأم اللي هي الحنان والطيبة والكل، ولعبت دور البولي هي كما قلنا الحزم والخدمة والكل وتوفير اللازم. وعلى ذاك نحبها برشا، وهي بصراحة أمي ثالية بأتم معنى الكلمة.
1: أنت اليوم أم وعندك صغار؟
2: عندي كيف بنيات.
1: ربي فضله. تحس روحك وانت تربي فيهم، ولا وانت تقوم بالمهنة ذي مهنة الأم، تحس ديما فما التصويرة متاع الولدة متاعك موجودة في بالك، وكأنك تحب تكون نفس الأم ذيك اللي كنت عليها أمك؟
2: بالضبط. اي، ولو انه الوقت تبدل هو برشا وكل ما عنيش نفس المونتاليتي احنا صغارنا معناتها، واحنا كما كنا بكري ومش نفس لي كونديسيون دو في وكل. ولكن انا نحب خاطر امي ما نعرفش علمتنا كما قلت لك لحظه قررت بس الدار، حتى كي قعدت بطاله ما خدمتش قالت لي تمشي تعمل فورماسيون في الخياطه، ما تحبش تعرف معناتها باش تخدم ولا. فبناتي تو نحب نعودهم كونهم يتعلموا بخلاف القرايه بيان سور. تبارك الله عليهم، انا عندي بنيه باش تخرج طبيبه وعندي الاخرين توينا في الباك ربي ينجحهم. ولكن معناتها نحب نعلمهم مش القرايه اوكي هي في المرتبه الاولى، ولكن نحب نعلمهم معناتها الرتبه في الدار والقضيه والحذاقه والاخلاق العاليه مونتو بالطبيعه وكل شيء. فهذوك امي غرستهم فينا، كانت غرستهم فينا هي شويه خوف معناتها علينا لاني وحدها، وشويه هذاك اللي يلزموا في تربيه البنات وكل. الوغ تو معناتها المجتمع نتاع تو ولا الجيل نتاع تو كيما تعرف معناتها مش نفس المونتاليتي. اما نحاول هذاك معناتها الدرس اللي تعلمته كوني فما قيم وفما مبادئ وفما حذاقه وكل يلزمها البنيه تتعلمها.
1: دونك انت معناتها تشوف في روحك امك ديما في بالك وتشوف روحك معناتها كيما امك في المهمه والميسيون اللي عندك في اليومي نتاعك. سلموا عليك برشا مدام. ربي يفضلها لك وميرسي بوكو. شكرا اللي حكيت لنا الكلمه ذي. ولو انه حلت لي ثنيه، انا حلت لي ثنيه التليفون ذي وحل لي ثنيه، انه المامون نتاع 2026 ماهيش نفس هي المامون نتاع 1980 وماهيش هي نفس المامون نتاع 1940.
0: نقول لك كيفها ومش كيف
1: بيه؟
0: كيفها في الكولتور ديجا مدام قالت الطفلة لازمها تتعلم الحذق صح؟ سي كولتوريل ويتوارث من أم إلى أم. مش كيف اللي نحن بمونتاليتي 1080 أما في الحقبة الزمنية نتاع 2026 كما المثال نتاع ذاك اللي الغراب ضيع مشيته جاي قلد في مشية حمامي خي
1: ضيع مشيته.
0: دونك نعاود نقولها، نحن بقيم ومبادئ معناتها مرجعية قديمة اللي يلزمها الطفلة تكون هكا ويلزم الطفل يكون هكا، أما في مجتمع اللي ما عادش تركب عليه الحاجة هذيك. دونك نجي ونشوفه تولي حاجة صعبة خاطر السيتواسيون نتاع توا نتاع 2026 ماهيش نتاع قبل. دونك هذاك علاش فما برشا دي بارون يلقاو معناتها ديفيكولتي كبيرة انهم يحاولوا معناتها يربيوا ولادهم على كيفاش هما تربيوا.
1: سي تري امبورطون.
0: دونك ما يعرفوش كيفاش، دونك يصير شويه ضياع ما بين معناتها الفكره اللي انا كيفاش نحب نكون صغاري والحقيقه.
1: باه لهنا معناتها نلقى روحي تيغاي ما بين حاجتين
0: اللي هم
1: اني باش نكون نشبه للفيرسيون تاع امي تاع 1980 ولا 70 ولا
0: توت لي فام كي اون بريسيدي
1: فوالا، مي يلزمني نكون مواكبه ل 2026
0: اكزاكتومون،
1: واللي هي معناتها جو دي نيمبورت كوا. مثلا خلينا نحكيو معناتها اون توتونيتي، اليوم ما عادش تنجم تمارس نفس الحسره اللي كانت تمارس قبل على صغار نتاع 1980 ولا 1970. ما تنجمش
0: فهمتني هذاك علاش ما تركبش. معناتها كي تقول تحب تربي بنتك على ثنية انت اللي تربيت بها وراه هذايا في طريقه لا واعيه. معناتها انا باش نربي صغاري كيما انا تربيت خاطر انا نشوف روحي عبر صغاري. وكيما قلت لكم رأيي هذه تنجم تشكل اختار صغير خاطر ولدك ولا بنتك ماهوش انت
1: وبا فورسيمون يلزم يكون كيف كنتي.
0: ما لازموش يكون كيف كنت، مش با فورسيمون خاطركم دو بيرسون ديستانكت، كل واحد وعنده الشخصيه نتاعو المفهوم نتاعو النظره نتاعو.
1: انا كان مثلا كان جا عندي صغير وسالتني قلت لي تحب ولدك يشبه لك ولا ليه، نحب نقول لك نحب يشبه الروح.
0: وي ويلزمو يكون يتشبه روح خاطر من الاول باش ياخذ من عندك. مي سي اون اكسيلونت ريبونس، معناتها من الاول باش يكون 100% يتشبه لك ومن بعد باش يتبدل.
1: شو ولو انه باش نكون معك سانسير، رانا احنا اوني بريسك اون ريبليك والا نسخه ماهيش وفيه 100% للي بارون تاعنا.
0: وي هذاك علاش فما بريسك.
1: صحيح ناخذوا منهم،
0: ما لازمناش نكونوا
1: صحيح ناخذوا منهم اللي لازمنا ناخذوا. فما حاجه تتاخذ فما حاجه لي فما دي ديفو و دي كاليتي موجودين حتى في لي بارون تاعنا.
0: وتاخذ لي ديفو و لي كاليتي والاكثريه اللي باش تاخذوا من عند لي بارون بيتيت فما عبيد باش يقول لك لي راه تكبتي اكثر لي ديفو راه.
1: معناتها ديما سي ماركون اكثر.
0: وي خاطر ديما الديفو راهو اسهل انه معناتها يتاخذ اسهل. هذاك علاش معناتها على حاجه نقولوا نيجاتيف تعمل خمسه بوزيتيف باش تعمل طرف تعدل في في الموازنه.
1: المخ نتاعنا الى توندونس انه باش يمشي للخايب قبل ما يمشي للبيه
0: خاطر منعرفش انا عندي نظره اخرى على الحكايه هذيا، اما راهو لو نيجاتيف اسهل راه. معناتها ماكش تعمل ماكش باش تعمل ريستريكسيون، ماكش باش تحرم روحك، ماكش باش تخدم على روحك، راهو لو بوزيتيف فيه بارشا خدمه وبارشا تعبره. مش كيما حاجه نيجاتيف سهله صايب الماء على البطيخه كان عملها هذيك وامور. معناتها سي بوكو بلو فاسيل انك تقتبس نقولوا نحنا كومبورتمون ولا ثنية غلطة كصحيحة خاطر راهو لو بوزيتيف وديما انا راني نقول من اون جينيرال ما نحكيش بوزيتيف ونيجاتيف وخايب وباهي مي جوست باش نقرب لكم التصويره خاطر عندي انا سي توا كي ديفينيت باهي والخايب راه من الاخر معناتها سي تري سوبجيكتيف معناتها الباهي نتاعي مش الباهي نتاعك الخايب نتاعي مش الخايب نتاعك خاطر عندي نظرتي انا الخاصه وانت عندك زاد نظرتك الخاصه وفما المنظومه الشامله اللي نحن الكل تحتها اللي هي لا سوسيتي اللي يلزم وجدي بيان يلزم العبد يكون هكا معناتها باش يكون به
1: صحيح
0: يلزم العبد يكون هكا باش يكون خايب داكو وراهو هذا الكل يدخل في في السوبجكتيفيتي وذاك هو اللي باش ينمي الشخصيه معناتها ان سيغتان مومون يلزمو الصغير نقولوا نحن يدخل في مرحله صراع بينه وبين روح بينه وبين امه بينه وبين بوه راهو هذاك باش يخرج معناتها كيما نحن نقولوا لم برشا حاجات وباش يعمل معناتها يصفي
1: يفرز.
0: انا شكون انا وين داكو دونك سي نورمال انه في الفرزه هذيك باش حاجه باش تتفرد كي مش تهبط حوايج الصيف وحوايج الشتاء ماكش تهبطهم معناتها منظمين مستويين فباش تتفرد معناتها الدار باش تخرج هذوما تغسلهم باش هذوما باش تعطيهم وباش تنظم الباقي في الخزانه دونك سي اكزاكتومون لا ميم شوز لازم تصير الفرته باش من بعد انت تنظم
1: وي ساعات يلزمنا نهدمو انتر كيمي باش نعاودو نبنيو على دي باز صحاح
0: هو كل فتره فيها تهديم وفيها اعاده بني راهي الشخصيه ما تقفش في حد راك باش تقعد تبني شخصيتك لحد معناتها الموت معناتها نهايه البناء في اي حاجه راه هو الموت عند الانسان

0: اللي ما لازمك تغلط بيان سور لازمك تغلط مهني باش توري لصغيرك كي غلط كيفاش نجم نصلح معناتها راهو لا بروبليماتيك سي با المشكل بحد ذاته صح ولا عيط ولا ضرب نو سي سكو تو فا ابري كو تعمل هذاك هو اللي باش يقعد معناتها لو بون كومبورتمون هذاك هو ولا لو موفي هذاك هو اللي باش يقعد عند
1: سي حتى ان فيلوزوفي فما لا ميم فيرسيون زيد عند فرودينتال اذا كان مانيش غلط الالمانيا مش الفرنساوي من اهميه الهدم وكل سيكل معين يلزم تتهد في حاجات باش تعاود تبني في حاجات سي تري امبورطون حتى زيد على المستوى الشخصي نتاعنا حتى على المستوى التجربه نتاعنا ساعات فما التجربه تهدمنا
0: مستوى الاكيليبر
1: حتى معناتها سي تري امبورطون ومش في فتره التهديم معناتها يساوي النهايه لي سي اون كونستركسيون الحاجه جديده اللي ممكن بعد باش تعاود تتهد باش تعاود تبني حاجه اخرى حسيت لازم تفلسف
0: هي راهي النهايه وقت اللي العبد ما يحاولش وقت اللي العبد ياخذ الحاجه هذيك ويقول لك هيك وكهو اختاني مانيش باش نكسر راسي انا هكاك وكهو راهو صحيح فما عبيد ينجم وصحيح فما عبيد ما ينجموش اما نحاول معناتها الكلها معناتها العبره في انك تحاول
1: وفرحان هن نحكيو فلسفه ونحكيو علم نفس في
0: يحاولوا
1: بعلاقة باللي ماما
0: بيان سور ديما نرجعوا للسوجي نتاعنا اللي هو الامهات راه من الامهات ما جاوش يعرفوا ديريكت شبا في ام وتعرف كل شيء راهي الام باش تتعلم هذاك علاش كيما قلت لك سيني با انستار انا باش اونفا باش نتعلموا كيفاش نكونوا ام باش نغلطوا مانيش باش نعرف نبدل كوش مانيش باش نعرف الرقد مانيش باش نعرف الرضع خاطر سي تري ديفيسيل خاطر الام تتوجع فما اون سيغتين بوزيسيون هذاك علاش يصير برشا معناتها شومبولمون وكيما انت قلت تهديم خاطر انا باش نهدم الشخصيه نتاعي كيفاش كنت وباش نبني شخصيه الام اللي هي باش تبني عليها شخصيه الصغير هذاك علاش الام لازمها تكون محاطه بالمعنيتها بالعبيد نقولوا نحن اللي باش يعاونوها
1: وي سي تري امبورطون
0: يلزمهم يعاونوها
1: وي سي تري امبورطون مريم الجامعه اكسلنت اناليز الحقيقه 71113000 كان خلطوا علينا توا ولا واتساب موزيك اف ام 23513000 اهميه الوالده في حياتك كيفاش الوالده لعبت دور مهم برشا شنو اللي بدلت شنو اللي حسنت شنو اللي تطورت تكلمونا نستنوا في تليفوناتكم معكم حتى للسته نتاع العشيه ونذكركم بالريزولتا نذكركم بالنتيجة 1-0 لصالح الأرسنال دقيقة 44 شاكيرا لا تورتورة راجعين بعد شوية

0: عند تشويسز نومي ليزيزمور المرسول اللي كان خرج في 2020 لما رجعت توا تندانس ومرسو بنين برشا للامير اسمع شي يقول لك وي شير مور وين وي هاف ليس ياسر مقويه البارادوكس في الـ في الـ في الجمله هذه والقوه نتاع الجمله هذه ان توكا سي تغي درجين توما لا موزيك اف ام كلها من الاربعاء لسته نتاع العشيه ما بيناتنا هاي والبرومير ميتون من المباراة النهائي متاع تشامبيونز ليج الأوروبية بين الأرسنال والبي جي مازال كي تزفرت أسمع التصوير مازال كي تزفرت مازال كي وفيت البرومير ميتون نتيجة مازلت نفسها واحدة لصفر لصالح الأرسنال الهدف كان سجل في الدقيقة الخامسة الأرسنال نسانيو في الدوزيام ميتون اسكو باش تتبدل النتيجة وإلى ليه على امتداد ساعتين كاملين حكينا على الأم على أهمية متاع الأم بما غدوة عيد الأمهات في تونس إن شاء الله ربي يرحم كل ميمة قبل كل شيء يفضل كل ميمة ويشفي كل أم إن شاء الله ربي تكونوا ديما ملمومين في الخير وإن شاء الله ديما في صحة جيدة مريم من جامعة بسيكولوج كلينيسيان يظلي مرسينا من أتخافيغ التليفونات اللي تعديو عديد لزاكس عديد لشابيتر أما زيادة قد ما أنا باش نحكيو شوية خط لغول دون ماما عمره ما يوفى والغول دون ماما بالرسمي مع تلي سنوات وسنوات حتى تليفوناتي بتعديو قالت لك أنا سيبان جبت صغاري وأمي ما زلت ليه بصغاري وقالت ملا سوفل وملا انرجي عندها واللي هي حاجة امبرسيونات
1: وما نحكيوش أسي بتتخ على الغول دو ميخ مع أنت صحيح نشكروها وصحيح معناتها نعرفوا اللي هي عملت برشا برشا حاجات أما زيدا من ما انت ما نلقيوش المجهر على جوستمون التعب نتاعها على مع انت واللي ساكريفيس راه مع انت الام كي تجيب صغير حياتها سيء وقت انت حياتها الكل باش تحطها فك الصغار اللي جابتهم كيما قلت لكم راهو ديما فما لو بون كوتي دي شوز اي لو فيرسون دو لا بيس كي ننسى انا روحي دونك شنو باش نعدي لصغاري
0: شعادي كان لخايب
1: مش كون جستما وشنو اللي باش يتعدى مع انت راهو صغار ما يسمعش الكلام راه انت دون لو سونس مش متربي مع انت ما يسمعش الكلام اللي باش تقوله له دون لو سونس il va l'entendre هو شنو اللي باش يسمعه التصرفات نتاعك صغير ما يركز كان على تصرفاتك احكي له انت من بعد غدوه اللي هذيك حمراء كان انت ما توريلوش اللي هذيك حمراء راهو ماهوش باش يشوفها دونك هذاك علاش راهو سي تري امبورطون وقت اللي الام تبدا حبله نحضيوها نكونوا نحن السند نتاعها خاطر في فتره ضعف هي وزاد اول ما تجيب الصغير راهي في فتره ضعف راهي اذا صحت اذا عيطت اذا بكيت راهو سي توتالمون نورمال ولازمها تعمل هكاك على خاطر تتعدى بفتره دوي معناتها عندها 7000 حاجه في نهار دي جوغ لوندوما وليت ام خاطر صغيره ذاك خرج من الكرش ديجا وجاعت المخاض وجاعت برشا حاجات سي تون اكسبيريونس راهو
0: يقولوا اكثر وجيعه في
1: سي بارمي الوجيع الخايبه معناتها كلاسي في العالم فهمت اكثر من هكاك بدنها باش تبدل ما عادش باش تعقل روحها معناتها فما ديزون باش يتبدلوا فما ديزون معناتها باش يوليوا خايبين ونقولوه معناتها يخيبوا في النظر نتاعها تلقى روحها معناتها ما عادش تتشبه للعبد اللي خليته قبل معناتها دو ان دو دو ما عادش في نفس ستاتيو وليت فجأة اي جو دي بيان فجأة وليت ام وما بينات يديها صغير راهم فما برشا امهات يقولوا لي وقت اللي يعطيوهم ولادهم ما يعني شكون هذا شنو هذا اللي جبتولي فما اللي ما عقلوش صغارهم اي سي نورمال خاطر هي تتعرف عليه راك ماكش باش تجي تلقى روحك فجأة ام هذاك علاش قلت لك لانستان راهو معناتها خلينا نفهموا الحاجات بطريقه غلطه شوي
0: وفما حاجه اخرى زيده لي مامون سيليباتير هذيا انا نحب نعمل هكا شابو فما ما اكبر من شابو تلبس ما نعرفش كيف فما حاجه اخرى ما رسمي راهو ما عندكمش فكره قداش مو سهل
1: سي تري ديفيسيل
0: فهمتني اتخي مامون سول أراه حاجة مهنة صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة.
1: فما أصعب منك هيك اللي عندها شكون أما تلقى روحها وحدها.
0: أي هذيك
1: هذيك وحدك معناتها تلقى روحك
0: أسمع
1: قدام الأمر الواقع.
0: قد ما نبش حكيو عن ماما وشوية مريم بن جمعة ميرسي انفينيمون بسيكولو كلينسيان اللي كنت موجودة معنا خادك تات ميرسي بوكو كنت في الإخراج من حسين سلمى عليك ميرسي بوكو حاج في الصندار بعد شوية سبور إكسبريس ومن بعد شوية لي موجز الأخبار سبور إكسبريس وريكاب سبور احنا إن شاء الله نتقابلوا السبت الجاي في ناس رونديفو بون ويكاند باي باي.
2: نهار لحد 31 ماي 2026 تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة. الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس. مزيك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من 2 ل 8 متاع الليل. نقل مباشر تحاليل فنية تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على مزيك فم
3: الأولى في تونس. صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واونلاين زادة. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
4: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي. تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
3: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. شركة النقل بتونس تعلن في بلاغ موجه إلى مستعملي خط الحافلة رقم 28 جي والمعروف بخط 28 أو تحديدا القاطنين بمنطقة حدائق كرتاج أنه على أثر القيام بدراسة ميدانية تمت الاستجابة لطلبهم المتمثل في إدخال تغيير جزئي على هذا الخط الرابط بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرم وذلك على سبيل التجربة ابتداء من يوم الاثنين الموافق للأول من جوان 26 و2000. ويشمل هذا التغيير إضافة مسافة قدرها 5.5 كيلومترات في كل اتجاه ليصبح طول الخط 19.5 كيلومترا مع المحافظة على محطة الانطلاق والمحطة النهائية مرورا بمنطقتي البحيرة وحدائق قرطاج. معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية يستقر عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي وذلك للشهر الرابع على التوالي وفقا للمعطيات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وعلى أساس سنوي واصل المعدل منحاه التنازلي الذي شهده خلال السنوات الأخيرة فتحول من 8% نهاية ماي 23 و2000 إلى 7.97% في ماي 24 و2000 ثم إلى 7.5% موفى ماي 25 و2000 قبل أن يستقر حاليا عند 6.99% وهو أدنى مستوى له منذ جوان 22 و2000. ويعكس هذا التطور ارتباطا وثيقا بين معدل الفائده في السوق النقديه وسعر الفائده الرئيسي للبنك المركزي التونسي الذي بقي دون تغيير عند مستوى 7% خلال الاشهر الاخيره. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم تؤكد وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3171 شخصا وإصابة 10129 آخرين في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. مقاتلة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تطلق صاروخين على موقع بالقرب من مستشفى النجدة في مدينة النبطية جنوب لبنان. ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول إن إسرائيل لا تستهدف فقط مناطق محددة بل تنفذ سياسة تدمير شامل وتمارس تهجيرا جماعيا. نهاية الموعد الإخباري. قدمته لكم أمام علي الأخبار متواصلة على مدار ساعة عبر موقعنا موزايكا فام بونات والمشوار يتواصل مع مكي العني في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.
3: الأولى في تونس.
6: أحلى بونوس لأحلى ناس
7: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
8: أريد طور عالمك.
9: سبور إكسبرس.
10: مرحبا بكم في سبور إكسبرس. باش نحكيو على عودة نادي حمام لنفر الرابطة المحترفة الأولى، على تقدم أرسنال على لا بي جي في نهائي رابطة الأبطال الأوروبية. لكن قبل البداية مع كرة اليد ونقول ألف مبروك للترجي التونسي تحقيق الثنائي بعد الفوز اليوم في نهائي الكاس على نادي ساقيتا زيت 32-25، كاس رقم 32 في تاريخ الترجي الرياضي التونسي، ودوبلي رابع على التوالي. الدوبلي نتاع اليوم يعني ضم الكاس للبطوله، ما كان سهل بما انه الترجي الرياضي التونسي كمل الشوط الاولاني خاسر في المقابله هذه 15-12. نواصل مع الهوند ونقول ألف مبروك لنادي الرياضة النسائية بالمكنين اللي توج بكاس تونس بعد الفوز على النادي الإفريقي 26-25، وبالتالي دوبلي زاد لنادي الرياضة النسائية بالمكنين. نادي حمام لنف رجع لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد الفوز في نهائي البراج على الملعب الجيبسي 3-0 مقابل 0، أهداف بايرن منويسر دقيقة 17 وأحمد بنتيبة في دقيقة 22 و52. وبالتالي هكا نكون تعرفنا على الثلاث فرق اللي صعدت للرابطة المحترفة الأولى في موسمها القادم، هما تقدم ساقيت الدائرة الحمام سوسة، واليوم التحق بهم نادي حمام لنف. نحكي على أخبار نهائي كاس تونس لكرة القدم واللي تلعب غدوة بين ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لترجي جرجيس، الفريق في تربص في الحمامات، المجموعة الكل على ذمة الإطار الفني للفريق بخلاف معتز شوشان اللي عمل عملية جراحية. بالنسبة لترجي الرياضي التونسي، اليوم حصة التمارين الأخيرة كانت مع الأربعة متاع العشية، ومباراة غدوة ينجم يعول فيها الإطار الفني للترجي على كوسيل أبو عالية استوفى عقوبة الإنذارات. في نادي الصفاقسي رسميا منصف السلامي يرجع لرئاسة الهيئة العليا للدعم. منصف السلامي أعلن زاد اليوم في ميكرو مراسلنا فتحي بوجناح أنه أعضاء من هيئة الدعم باش يتكفلوا بالديون العاجلة للنادي الصفاقسي. إدارة شبيبة القيروان أصدرت بلاغ عبرت فيه على استغرابها من قرار هيئة الدرجة الأولى في الجامعة التونسية لكرة القدم اللي قررت إحالة مطالب سحب النقاط من رصيد النادي البنسرتي ومستقبل جيبس على المكتب الجامعي. قرر إحالة لعدم الاختصاص. إدارة الجي اس كي تقول كيف هيئة الدرجة الأولى غير مختصة على شدة الملف من فيفري حتى التوى، واعتبرت أنه هذا إهدار للوقت في تأثير مباشر على الترتيب النهائي للبطولة. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم سافر اليوم لفيان وين باش يلعب نهار الاثنين أول مباراة الودية استعدادا للمونديال ضد النمسا، مقابل شكون نهار الاثنين مع 8:15 مقابلة منقولة على القناة الوطنية الأرضية. بالنسبة للمقابلة الودية الأخيرة اللي هي المقابلة الودية الثانية باش تلعب بنهار 6 جوان في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي نهار 6 جوان مع ماضي ساعتين. نهائي التشامبيونز ليج بعد لحظات يرجع الشوط الثاني من المباراة اللي تجمع باريس سان جيرمان حامل اللقب بأرسنال. الشوط الأولاني من المقابلة هذه وفي بتقدم أرسنال 1-0، هدف المقابلة الوحيد كايا فيرتس في الدقيقة السادسة، ورغم الضغط متاع بي اس جي لكن أرسنال يتجه لتحقيق رابط الأبطال للمرة الأولى في تاريخه. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع أحمد وكامل فريق سامدي سبور.
6: أحلى بونوس لأحلى ناس
7: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
8: أريد طور عالمك.

0: Dynamique FM. Samedi Sport. Samedi Sport. Samedi Sport. كنا سبت من 6000 تعليل.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في سامدي سبور. سويعتين كما العادة نحكيو فيهم كورة، باش نحكيو سبور اليوم وكرة قدم اسونسيلمون. معكم أحمد عدالة في الميكرو، تعويض لزميلي فهمي البرهومي. إن شاء الله رجعكم الأسبوع القادم بعد راحة خاطفة كونجي، بتبيع كونجي بالمناسبة عيد الإضحى المبارك. جد لكم التهاني بتبيع سامدي سبور اليوم، باش نحكيو بارشا كورة، باش نحكيو على فينال كاستونس، باش نحكيو على صعود النادي الرياضي بحملنف، وألف مبروك لجماهير وحبايب النادي الرياضي بحملنف. وباش نحكيو زيادة على النادي الرياضي فيقسي عودة المنصف السلامي إلى رئاسة الهيئة العليا للدعم، وتسمعوه شنو قال بالضبط. الحقيقة كلام مهم كبير برشا. في ساعة ثانية باش نحكيو برشا على ليكيب ناسيونال، باش نحكيو زادة على موضوع الساعة صاحب النقاط من نادي الرياضي البنزرتي. الحقيقة ما هي الحقيقة، شنو الواقع، شنو اللي صاير، شنو اللي باش يصير، باش نحاولوا نتعرفوا شنو اللي باش يصير في الموضوع هذا. وباش نحاولوا زادة يكون معنا، زعما ما عندناش التأكيد، لكن باش نحاولوا يكون معنا شكون نادي الرياضي البنزرتي. كل هذا وأكثر باش نحكيو فيه على مدار الساعتين. معايا مراد بلاكي في الإخراج الإذاعي، معايا هادية في الإخراج الرقمي، شاكر في التنسيق الهاتفي، ومعايا على يميني نادر داود. نادر مساء النور.
2: تحية لضيفنا، خليك أنت تقدموا تحية لأخيان معنا في البلاتو، لكل السادة المستمعين والمشاهدين. وماذا أخرى نقول، عيد مبارك سعيد على كل التوانسة، وإن شاء الله كل عيد وتونس حي بألف خير
1: إن شاء الله. لبس نوري الأخضر، كنت في استاد مع ومزوز يلبسوا أخضر وبيض، هم هاما وملعب الجبس. معاش كون كنت
2: معهم الاثنين معهم الاثنين معهم مزوز وصلوا إلى نهائي البطولة الدرجة الثانية للصعود. الاثنين يستحقوا الصعود. كان للسعود اليوم للأجدد في مباراة اليوم ألا وهو حمل نمف. دونك نتمنى لهم، نهنيهم، نبارك لهم على المهام العريقة. الفريق الكبير الذي وجوده في الرابطة الأولى حاجة عادية ومنطقية، ونتمناه ما عادش نشوفوا المهام في الرابطة الثانية.
1: معنا سي أيمن بوشيوة. أيمن مساء النور، مرحبا بك. نذكر جيت بحذايا 2024 كان، صدقني ربما جوست كنت قاعد على اليمين مش على اليسار، وحكيت كلام. وبعد عام حكيت بعثته لي، قلت شفت اللي قلته هذاك طلع صحيح. ويفكتيفمون طلع كلامك صحيح، مش نقوله على شنو، اما الكلام اللي قلته عامتها، عامت الجاجيس رجعت للناسيونال. كلامك طلع 100% صحيح. ايمن مساء النور،
3: مرحبا بك ومرحبا بالضيوف الكرام.
1: قهو ساعة في العادة في الدنيا ما بسكتش، سكتوا بالسيف.
3: ساعة معلين. ألف مبروك للهمهمة وهردلاك للملعب الجيبسي، عادة سيزون كبيرة برشا. والهمهمة كما قال أخويا نادر معناتها مكانها في الطبيعة في الوطنية، وإن شاء الله من تو يبدأ يخدم إن شاء الله.
1: واضح، يعطيك صحة. أنا ديركت مو أنت بعد باش تحكي لنا، بما أنك لبست مريول الترجي الرياضي الجرجيسي ومريول الترجي الرياضي التونسي، ما أنت نبهتني لحاجة مهمة جدا، تحب تقولها أنت ونقولها أنا؟
3: نسيت.
1: ده كيفاش نسيت؟ قلت لي انا راني اليوم نمثل الترجي الرياضي الجرجيسي.
3: مفيش كلام،
1: مفيش كلام، وهذا ملحق. والكاسكيت تاع مين اللي لابسها؟
3: نحب فان باستن.
1: تحب فان باستن؟ باهي نقرب شويه الميكرو، تقرب شويه الميكرو. تحب فان باستن؟ باهي. هو مين السنه سيزون خايبه برشا الحق نتاع ربي.
3: عام الجاي ان شاء الله،
1: ان شاء الله عام الجاي. اما ارسنال في المقابل قاعده تو تتالق، ما عادش خليت انا زيرو، ما عادش سكور قداش تو. احنا ديريكتومون باش نمشيو الى واش نمشيو سي مراد، نمشيو ديريكتومون الى سوسه، وين موجود عبد الله العمري اللي واكب مباراه الملعب جيبس النادي الرياضي حملان. فعبد الله مساء النور.
4: مساء النور، تحية لك أحمد، تحية لكل مستمعي موزايكا فام، وأيضا ضيوف الكرام. أنت انتهت تقريبا منذ لحظات مقابلة الملعب جيبسي ونادي حملنف في آخر مرحلة بطبيعة لمركز وحيد للالتحاق به، في الالتحاق بكل مساقية وأيضا حمام سوسة للرابطة المحترفة الأولى. طبيعة مبروك لنادي حملنف الصعود بعد ثلاثية كاملة الحقيقة كانت لحملنف، خلته يضمن البقاء ويصعد ويعود للرابطة المحترفة الأولى. يظهر لي معنا لصاحب الهدف الأول بيرم، يظهر لي مشروع كبيرة اليوم صارت في تقريبا تلت البطولة هذه، واليوم حقق وصول للمشهود لحملنف أنه يرجع للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
5: الحمد لله على الاكسسيون وفهم حاجة جديدة مهما ناسيونال من أول الدنيا تجي بلاصتها. سيزون ما كانتش سهلة حتى تعرف، تعبنا من أول العام، خدمنا، رجعنا بكري ياسر، حضرنا. كان نشكر كل من ساهم في الاكسيسيون اليوم، من ستاف تكنيك، من إداريين، من جواريات تعطيهم الصحة. فما ذيك هو نودو طول. كان نشكر زيادة جمهورنا اللي كان معنا من أول السيزون لآخر السيزون، اللي آمن بينا حتى من بعد ماتش حنان سوسة، اللي قلنا اللي المهمة مازالت موفاش وكل شيء مازال موفاش. الحمد لله اليوم كل قلنا اللي كل شيء وفيها ما نسينا وكاو.
4: شكرا لك، شاء الله حاب موفق بطبيعة للحملان في الرابطة المحتفة الأولى، وأيضا حاب موفق الملعب جيمس الموسم القادم. بعد شوية يبقى معايا، يبقى يكون معايا رئيس النادي حمام لنف موجي بحر بطبيعة، أكيد بعد السسبانس وبعد تقريبا موسم تعرفي برشا موجود معنا سلموجي سلموجي بحر موجود معنا عن ديريكتور في سلموزايك. مبروك أول حاجة تقريبا الخير بعد تعب كبير حمام لنف يا ولد الربط المحتفل الأول اللي كنت بقدر.
6: الحمد لله صح، بعد التعب كله رد بالك عنا عامين تو احنا نلعبوا باش للحظه هذه باش نعيشوا اللحظه هذه. طلعت حمل الفرجه في مكانها اللي تستاهل واللي استانست بيه. والحقيقه ونحب نشكر جيمس نقول له معناتها بون شانس ان شاء الله مزيك. ومقابله كانت روح رياضيه حلوه ياسر، عجبتني المقابله فهمت، وربحنا كمان معناتها بسكور باهي. يظهر لجمعيه حمل الف معناتها مستواها راقي،
4: يظهر لي فرحه ودموع المنجي بحر اليوم يحب يرجع حملهم في الوسط.
6: الحمد لله
4: الحمد لله
6: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الحمد لله ربي ربي كان معك.
4: ليك سلموزي بحر رئيس نادي حمل الأنف بطبيعة إن شاء الله حظ موفق. خليك للحقيقة أحمد ناخذ ديكلاراسيون وناخذ حتى تبشر فيديوهات للإذاعة عليها.
1: بالطبيعة بالطبيعة واش تاخذ الإذاعة هذاك خديت الصوت يعطيك الصحة باش نلقاو زاد الفيديو على ديجيتال
4: إن شاء الله.
1: هما زوز أسئلة، واحد الأيمن وواحد النادر. نادر شنو كان عليهم؟ كان لعب اليوم ماتش بالجمهور والروعة هذيك والجمال هذاك في تيران كيما هكا.
7: والله للأسف أول حاجة خلينا نقوله مساكن لخيان في الضابطة وفي الجامعة في موضوع الملعب، لأنه أحمد نأكد لك أنه لقاه ملعب بالسيف يلحلحوا بالولات باش يسمحونا باش يلعبوا في الملعب في مختلف الولايات. هذا اللي ما تعرفوش الناس، من بعد تولي كي يقبل لك يلعب عندك يولي يقول لك ماذا بيا بدون جمهور من عشان انت وثم اشغال ولا ما ثماش.
1: شفت ماتش البارح
7: لكن
1: محليه
7: اي بيان سو
1: مال رياضي بحمد سوسه تقدم سقيت الدير وتونيل وخليهم يتعداو وسلموا على بعضهم
7: وي. المفروض اليوم مقابله كيف هذه عرس كروي شكون مش يسعد لضبط المحتفل الاولى تقعد تاريخ تحرم الجماهير يعني تقعد لبرا من الملعب او تقعد في البلدان نتاعها كي 500 ولا 1000 مش يجيك من حمل الانف او من قابس شنو مش يعملوا في سوسه. هو ملعب سوسك يلعب مع الاتوال جمهور برك يجي وما شاء الله الاف شنو اللي مش يعمل. دونك للاسف ما زلنا نعاني وفي هذه الافكار الباليه القديمه. ان شاء الله نطوروا ان شاء الله نتحسنوا. الكوره بلا جمهور ما تعني حد شيء. دونك للاسف نقولوا احنا حظ اوفر ان شاء الله الملعب الجابسي يعاود يخدم رغم العمل الكبير اللي قام به لطفي القادر اللي جاء 7 مباريات الاخيره
1: قبل ما يدخل. كانت صعيبه
7: صعيبه صعيبه
1: ولو انه على الورق كان الناس كل تقول كان عملوا برونستيك يمكن كانت جيبس حاضره اكثر ولو انه حملان في الحقيقه رجع من بعيد عمل نفسه غير رات الصعود في مباراه لعبها دوميسيل معناها ضد الامل الرياضي بحمام سوسه لكن
7: أي.
1: حتى هو جاي من بعيد
7: حتى في مقابله الذهاب زاد هي اللي خلات حمام سوسه ياخذ ليلان كان بعيده 7 نقاط وقتها كذا ربحت حمام سوسه حتى ولات كذا ربحتها وقتها تولي 10 نقاط. دونك لكن ما ننساوش انا مانجي بحال قال كلمه مهمه قال خدمنا لسنتين وفعلا الصعود ما يجيش صدفه لازم ثم تخدم. يمكن السنة الأولى ما يوفقش الحظ وهنا نشكر كل المدربين اللي اشتغلوا كل الهيئات المديرة
1: من أمين
7: كل
1: اللاعبين
7: بيانسو لأنه أمين كمون خدم الخدمة الصعبة كي ياخذ الفريق في ديسمبر 2024 في المطبة 12 تقريبا يعني وراه زوز فرق فقط ويكمل لك الموسم ويبني لك فريق طبعا مش وحده مع لاعبين مع إدارة مع هنا تضافر جميع الجهود. شوف اليد واحدة ما تصفقش ذا بالكورة ما نجمش رئيس نادي ولا هيئة ولا ملاعبية ولا مدرب يعمل كل شيء وحده. خليها الفريق في مرحلة الذهاب تقريبا كمل في المرتبة الأولى دونك من المرتبة 12 نكمل في المرتبة الأولى من بعد جاء فخر الدين قلبي كمل المسيرة وفي الأخير زاد نعطيه استحقاق شمس الدين ذوادي اللي السبرينت الفينال الأخير كمل به.
1: وصراحة
7: أنا تفرجت في 3 مقابلات الأخيرة لحملهم باش ما نغلطش الناس
1: ثم طبع
7: ثم فريق يلعب كوره مع صديقه كوره حلوه عندك ما تتفادش
1: في حمام لعبيه ولاد حمام لنف ماهمش مسنيه من عمنيول كيما لعب كيما غيره عطاو برشا ليكيب وعطاو الفالور اجوتي نتاعهم. كملوا مع حمام لنف كلام منجي بحار كان نقبل شويه الميكرو ايمن كلام منجي بحار اللي قال مصيبه لو كان ما تخلطش تطلع السنين دي حمام لنف مسير في قيمه منجي بحار في العمر هذاك يبكي مش بالضروره تشوف التصوير حتى مري فات كيف كيف يبكي باش تفهم اللي هو بالدموع معناه الحقيقه توجع برشا.
3: الف مبروك لحمام نمف مره اخرى وسي منجي معناتها متمرس برشا في حمام نمف ويعرف كل كبيره وصغيره معناتها على حمام نمف. ان شاء الله اولاد حمام نمف وناس حمام نمف تعاون سي منجي خاطر سي منجي في اوقات في وقت من الاوقات وحده تحسوا ان شاء الله جماهير كما شفناه الماتش الاخراني في حمام فتيره نتاع حمام نمف ان شاء الله ترجع ترحمنا في الشهر بتاع الشامبيونارا.
1: لازم تخدم عليها انت والحكايه هذه ومش تجيب وتفسخ وتعود من جديد خصمها ملعبيه ولا تحملن في عامين عملوا كانت قريبه راهي لعبت مع جندوبه الرياضيه في مباراه نذكر مش قريبه ياسر اما كانت عندها امل لعبت مليح مش تفسخ وتعود من جديد زاد
3: لا حما شوف تو باللي عملته العمران عندها عامين تو عطها ملعبيه اللي تلعب بيهم كملت بيهم للوحديات ما عادش فما ديفيرنسا كبيره ما بين الدو والاونرا معناتها براتيكمون نفس النيفو معناتها معناتها مع عدا ليكيبات الكبار معناتها الاخرين اللي قاعدين يدوروا معناتها تشوفوا في الدو تشوفوا في الناسيونال
1: توكا شباب العمران طلعت براتيكمون طلعوا نفس اللي طلعوا بيهم قعدوا دعموا شويه الفريق يمين ويسار لكن في الاخير في الاخر نادي حمام لنف في اليوم فرحان همهامة كلها فرحانة ثم ناس نعرفهم انا يحبوا برشا نادي ربي حمام لنف يخدموا معنا في موزايك محمد سلامة شوالي يمشي ويجي برشا وكل ما يمشي عنده زوز ثلاثة رستورانات باش يمشي لهم دونك شوالي يكثر مشي ويجي على حمام لنف
3: زيد يسم
1: دونك زيد يسم من هو من عند ربي الف مبروك لجماهير الهمهامة وصحابي كلهم اللي يحبوا الهمهامة اللي برشا في اللونتو راجم تاعي نعرفهم حظ اوفر لملعب الجيبسي ما ننساش لان متطوين راهم انا جيبس راهي بحذانا هكا مش بعيدة برشا انت من جرجيزة مش بعيد برشا نادر كيف كيف زادة
3: خسر الملعب الجيبسي سنة معناتها يمكن يغلطها ماتش الاطوال ماتش الاطوال اللي
1: بحاجة
3: الكوك هبلوا شوية اما جيبس عادة
1: هبلوا راه بلغة الكورة
3: بيسير يعني نحكو كورة مش نحكو بمعناتها الكورة تتلعب في الاخر ملعب الجيبسي جمعية كبيرة ونعرف الجيبسي يرجعوا يرجعوا ان شاء الله يوقفوا من جديد
1: واضح يعطيك صح. بعد شوية باش نمشيو زاد قاعة رادس وين ثم حميد شويقي يتصلوا به وائل يتصل لنا بحميد شويقي لكن لحظات باش نحكيو على النادي الرياضي اصفاقسي
0: سانتي سبور كلها رسبت من 6 إلى 8 متاع الليل.
1: النادي الصفاقسي اليوم اجتماع الهيئة العليا للدعم والخبر الرئيسي هو عودة المنصف السلامي بعد سنوات لرئاسة الهيئة العليا للدعم. برشا كلام قالوا خلينا نسمع المنصف السلامي شو قال في ميكرو مراسلنا في الجهة فتحي بوجناح وبعد نعلق عليه نادر وأيمن.
8: اليوم صار اجتماع باش تصفية القلوب أولا وتصفية الديون زادة ولهذا اليوم يعني اتفقنا على كل مجموعة تاخو يعني بعض المصاريف اللي تراكمت الديون اللي تراكمت وهذو ما لي بلوز جون كيما يقولوها المصاريف يعني مع الفيفا يعني بعض الاخوان خذوا ثلاثة أربعة اخوان تقاسموا دين من الديون وصفينا الجو وجبرت يعني بالرغم اللي عمري 88 سنة جبرت في الوضع الحالي بس ناخو لجنة الدعم نرأس مرة أخرى لجنة الدعم وشسبار هي أخر مرة يعني في حياتي نرأسها لأن يعني كما تشوفوا كما تلاحظوا يعني الصحة راهي ما بقاش كيف قبل يا ليت الشباب يعود
1: ليت الشباب يعود. الحقيقة كلام كبير برشا منصف السلامي نادر على الأقل الناس اللي تعرف نادر الصفاقسي تعرف مش الناس اللي تعرف تونس الكل تعرف قديش منصف السلامي بلغتنا تز برشا مع سي اس اس وعطى وقت اللي تستحق وتلقاه موجود 88 سنة في العمر هذا هو قال نتمنى آخر مرة في حياتي نشد رئيس هيئة الدعم ربي يطول في عمره والزملائيات 700 ماهوش شوية صحيح. زاد النادي الصفاقسي مقدم على مشاركة هامة جدا في كاس الكونفدرالية الملعب جاهز الكراسي جاهزة وحكى حاجه اخرى قال لازم الجماهير بخلاف رجال الاعمال والجماهير لازم تدفع فلوس. كلام يوجع برشا.
7: صحيح، لكن قالوا بحب كبير نتاع سنوات، نقولوا مازالت البركه سي المنصف 88 سنه، ربي يطول في عمرك، ربي يشدك بالصحه، 88 سنه باش تعرف ومازال يشرف ويحب يشد ويحب يعاون ويحب يدعم. هي رساله لبقيه المدعمين وصفاقس لا تخلو من الناس اللي عندها يعني الامكانيات وتحب النادي الصفاقسي، دونك قادرين انهم زملاء 700 يتلمدوا كما قال لك هو. واليوم لقينا حلول، كل اثنين ثلاثه داعمين يتكفلوا باحد اللاعبين للخلاص نتاعو. انا نقول النادي الصفاقسي ماشي في الطريق الصحيح، لانه الموسم اللي قضاه هذا اداريا تسييريا فنيا موسم نعتبره ناجح على كل المستويات، وتو بعد نجيو حتى لتقييم الموسم حتى من الناحيه الفنيه كان حبيت. كذلك البرنامج اللي موجود حاليا اللي حاولت هكا ناخذ بعض الافكار عليه، برنامج يخلي الفريق يمشي اكثر الى تقليص هامش القرار الفردي، انه يخلي لجنه الدعم يعطيها اكثر صلاحيات، يعطيها سلطه في الرقابه، انشاء مجلس اداره للفريق اللي يتكون من كبار الداعمين مع رئيس السوسيوس مع رئيس النادي ورئيس لجنة الدعم الرباعي هذا، واللي هو مجلس إدارة عنده كذلك سلطة رقابية على هيئة المديرة، باش ما يجيش يا أحمد كل مرة رئيس نادي بقرارات فنية فردية ينتدب فيلق من اللاعبين ويفسخ كما يحب.
1: أما نادر
7: وتجي ديون أي.
1: أما في العامين الأخرانيين حتى أي من مش هترني الرأي لريكريتمون سيرتو في العام الأخراني لريكريتمون صحاح.
7: اي لا ما نحكيش عن هذا، نحكي لك تو على المبلغ هذا نتاع زملاء
1: 700
7: منين جاء؟ جاء من شكايه من الحبوبي مثلا، من الضاوي مثلا، من مستحقات على غرام النادي نتاعو والوكلاء نتاعو، من سانتوس الاطار الفني السابق الاجنبي
1: شو سامحني نادر، اما الله غالب يظهر لي خطر ثم ديريكت يزمني ناخو حميد، خطر يظهر لي بشي غادر ولا ثم شكون بحذاه، خلينا ناخذ حميد نعملوا مراحه هون بعد نرجع للسي اس اس. حميد مساء النور.
9: مرحبا بك.
1: خلينا نحط الناس في الكادر. الترجي التونسي يتوج بكاس تونس بعد فوز على نادي سقيط الزيت ويضم الكاس للبطوله، تفضل.
9: بالضبط احمد، مازلنا وكيفيه مش كيفيه فتره كملوا مراسم التتويج في نهائي كاس تونس بين الترجي ونادي ساقيت الزيت، واللي فيه فوز الترجي 32-25، وبهكا هكا الترجي يتوج بالثنائي للمره الرابعه التوالي. معنا سيد رئيس فرع كره اليد بالترجي سيد قيس عطايا. سي قيس نقول لك مبروك بكل شيء تتويج بالثنائي، وفي موسم ما كانش حقيقه ساهل وتعديته برشا مهمه صعاب، لكن الثنائي كان موجود كما تلا عوامل اللي فاتت.
10: صحيح الموسم هذا كان من اصعب كل شيء في معناها كانت شيك الحمد لله يا ربي القيمة احنا من بعد مش صعيبة كروية، صعيبة بالحاجات اللي صاروا برا، معناها بالحاجات اللي خذتنا احنا نقعدوا في الكورة الواحد. الحمد لله يا ربي شفت وقتي فاستجب الواحد جاتنا جبنا نبقوا مصروفة كل ربي يوفقنا الحمد لله يا ربي.
9: هذا اليوم استفروا الميدان بس مستفروا بها برشا في الترجي الحقيقة، فهمكم حتى دخلتوا غشين على اللاعبية الفيسير شنين يسار بين ساعتين بس رجعتوا دمورين يسار.
10: لا بس نقولوا بس نبدأ واضحين، احنا لعبنا حتى في البلاي اوف لعبنا ماتش كنت سخيت زيت في سخيت زيت بريمير ميتون كانوا نازلين علينا 6 بونتو، معناها نعرفوا الثقة في البريمير ميتون الدومين ميان شو ماتش. الحمد لله يا ربي احنا في الميتون الثاني كي خلنا شوية لعبت كلها متغشة صحيح متغشة خاطر احنا جايين باش نعديو الماتش، واحنا اون بلوس عدينا جمعه كامله مازال لعبت شيخه بالربح نتاع الشامبيون او ديربي اللي صار واحد، انا حبينا نحط الناس كل سخيه في القاعه شويه كبس في الميتون والحمد لله يا رب.
9: اخر سؤال في قيس، هذه اليوم اخر مباراه للمدرب باسم سوبكي، انا عارف هو قال لي ظروف مهنيه لازم يرجع لمصر، لو كنت تتاكد لنا اللي هي اخر مباراه ليه
10: هي حتى توا بعد توا كان يحكي معايا قال لي راني مستحيل باش نزلت النجم كامل، قال لي رئيس النادي شاد فيا صحيح هو رئيس حمدي شاد فيا صحيح. بون الراجل هذايا عمل معنا 5 سنين 6 سنين على 15 بيتر هز 14، معناها راي ما هي سهلة، معناها في الأجواء هذيا في الواحد هذيا معناها ما النجم هذايا كله النجم هذايا كله مدخول، وكان نشكره برشا نقول له راك عديت معنا من أعز الواحد الحمد لله يا ربي ربي وفقنا وهو ان شاء الله يا ربي يوفقه وعرفنا انجرو ماشي
11: مدرب القادم حاضر ولا ما زلتوا تخمبوا ايش كان ياخذوا عندك سكوب كي بعد رحيل باسم
10: استشاره صغيره مع رئيس نادي وكاو
11: انا لسه موجود
10: نسيبي موجودين
11: يعطيك الصحه سي قايس نسيبي بوكو عايش
1: يعطيك صحة حميد يعطيك صحة حميد
11: ولا ونهاية موسم كرة اليد بعد كرة الطائرة غدوة إن شاء الله نكملوا نهاية موسم كرة القدم بإذن الله
1: ونعطيه كونجي
11: والله كان حبة الإدارة تعطينا كونجي
1: باهي الله يبارك ترى نعطيه كونجي سيدي باهي في الأثناء جست حميد أنت في صالة نتاع رادس ما عندكش فكرة على شنو صاير في بودابست في البوشكاش أرينا دونك ديمبيلي عادل النتيجة من ضربة جزاء بعد ما صار تاكل من موسكيرا على كفارتسي خيلي وديمبيلي البالون دور نتاع بي اس جي والبالون دور نتاع العالم بالون دور فيفا بالطبيعة سجل هدف التعادل 1-1 في بودابست في البوشكا في بودابست في البوشكاش أرينا صح عليها الناس اللي موجودة غادي حتى أيمن راهو قاعد يتمنى يكون غادي به رجعنا باش نكملوا مع النادي الصفاقسي قصينا للأسف لكن لحظات وراجعين بعد الفصل هذايا
12: Yves Rocher, enfant, c'est notre maman qui nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rappeler l'essentiel, prendre soin d'elle. Chez Yves Rocher, pour la fête des mères, retrouvez coffret cadeau, composition personnalisée et rituel bien-être. Parce que nos mamans sont exceptionnelles, rendez-vous en magasin ou sur yvesrocher.an pour trouver le cadeau adapté à toutes les envies et tous les prix.
0: Samedi Sport.
1: كنا قصينا للأسف على كرة القدم ما راهو مشينا نحكيوا على تتويج نتاع الترجي هذه التونسي بالدوبلي وخذينا الانفورماسيون في وقتها اما هنا حميد الشويقي مع قيس عطيه رئيس فرع كرة اليد بالترجي هذه التونسي نهايه التجربه نتاع باسم السبكي بعد 14 لقب كانت حصل عليهم الاسم المدرب موجود جوست باش تصير مشاورات ما بين رئيس فرع كرة اليد ورئيس النادي رئيس الترجي هذه التونسي بعد يتم الاعلان على المدرب الجديد باش نكمل مع نادر فكرته ثم باش نمشي نتحول الى ايمن وتكمل فكرتك دونك وصلنا للبوان اللي الديون اللي وصلت 2,700 سببها تراكمات قديمه اليوم فسخ وتعود من جديد لانه النادي الصفاقسي باش يلعب كاف 30 جوان اللي تكمل الدنيا الكل لازمك تكون خلص ديونك الكل وهذا هو اللي باش يصير
7: هذا هو اول شيء احنا هذه بادره نتاع خلاص الديون للانديه التونسيه الكل اللي مش شارك في الكاف ولا اللي مش شارك في البطوله الوطنيه هذا يمبركوه وهذا حاجه ممتازه وندعو الجامعه ان تمشي في يعني 100% في هذا التيار لانه هذا هو الخلاص الوحيد باش الانديه يعني تنحينا هالموضوع هذا نتاع منع الانتداب والمشاكل الماديه اللي ما يخلصش ما يلعبش اذا كان ما تنجمش تاخذ القرارات هذه راه ماهيش باش تصلح لك هذا في تونس نفس الشيء بالنسبه لنادي الصفاقسي الزوز 2,700,000 بداوا بلجنه الدعم يلمدوا فيهم كذلك ثم اتفاقات ثم اجتماع صار ومش عاود اجتماع اخر في الاسبوع الجاي مع الوزاره ومع الجامعه عن امكانيه انه يعطيهم سلفه يسبقوا لهم بعض الاموال نتاع مشاركه ايمن دحمان وكذلك المنحه كذلك اللي عنده اشترى من حد صبي من احسن لان هذوما فلوس جايين ومضمونين دونك النادي الصفاقسي طلب من سلطة الاشراف طلب من الجامعه تمكينهم من مبلغ مالي هذايا كتسبقه باش يحاولوا هما يدفعوه ويزيدوا عليه المبلغ هذايا باش يخلصوا الديون هذيا
1: مش كان دحمان بلي سامحني صبري بن حسن زاد قبلها بعام مع النادي الصفاقسي دونك عنده اشتر منحه صبري
7: و... طبعا ولا سميتهم لك الاثنين
1: ليجيتيم ومن حقهم
7: من حقهم
1: لانه يطلبوا باش يخلصوا في 30 جوان تكون عندك اربعه ممثلين
7: بالضبط بالضبط لانه هذو فلوس مضمونه وجايينك انك مش تسبق النادي باش تعاونوا في الازمه هذه ما ثمش علاش لانه نعرفوا ان الجامعه في السابق وقفت مع عده نوادي كبيره وثم حتى نادي الافريقي فتحوا له حساب بنكي خاص به ولولا الجامعه وقتها لكان نادي الافريقي مشى في تيار اخر نشوفوا من البذره هذيك شنو بعد اللي تولد عليها واللطخات والنادي الافريقي كيفاش رجع في ظرف بعض السنوات نفس الشيء النادي الصفاقسي يلزمه يخرج من الازمه هذه ومنصف السلامي قال ان المقابله الاخيره والانسحاب من نصف النهائي كان مؤثر وفسد شويه الاجواء انا نقول ما يلزمش مصير نادي يتربط بنتيجه مباراه واحده لانه فنيا واداريا والهيئه التسييريه لهذا الموسم قامت بعمل كبير في ظل أنور السيد بشري. الكل جديد جدد تقريبا. الانتدابات لم تكن مكلفة وما كانتش كذلك أحمد من لاعبين عندهم باع وعندهم ذاع ولا عندهم اسم ولا كانوا يلعبوا في النوادي متاعهم. كانت انتدابات موجهة بوجود مدير رياضي يفهم في الكورة تاع قسالم النجاح في المهمة متاعو. بعدين مدرب محمد الكوكي عرف كيفاش يوظف اللاعبين هذوما رغم عدم ثراء الرصيد البشري. في جانفي الفريق ما قدرش انه يقوم بانتدابات لعدم لانه تحت طائله عقوبه المنع من الانتدابات. وهذا الكل يخلي الفريق اللي انا الموسم السادس او السابعه الموسم الفارط كان قاب قوسين او ادنى انه يلعب تشامبيونز ليج رجع لمشاركه افريقيه في الكاف وهو هدف كذلك ممتاز جدا. لعب نصف نهائي وهناك استحقاق لترجي جدريز فاز عليك في صفاقس عن جدارة واستحقاق نادي صفاقسي. في المقابلة هذيك كان جدريز أفضل منه على كل المستويات. على مقابلة ما طيحش كل شيء في الماء نصف نهائي كأس ومسابقة أفريقية تعتبر بهذا الموسم بالمشاكل المادية بعدم الانتداب بالرصيد البشري المتوسط كما وكيفا موسم ناجح على كل المستويات. وهذا كان الهدف المعلن للهيئة التسييرية وطارق سالم قالوا راهو يلزمنا عام وعامين باش نعاود نبنيو فريق جديد والبوادر نتاع بناء الفريق قاعدين نشوفوا فيها يلزم المواصلة ما تهدمش كل شيء وتمشي لقدام.
1: خسارة حبيت نوريك تصوير الناس اللي تفرجتوا في التلفزة شوفوا في استوديو في وسط البوشكاش أرينا دافيد بيكام وبون ريد دافيد بيكام معاها شكون تنثبت من بعد ولا رانا غادي تو يا نادر
7: اي
1: نعمل بلاتو الغادي باش نعمل أيمن نادر الصفاقسي السنة صحيح خرج من كومبيتيسيون تاع الكوب لكن حقق واحد من الأهداف العودة إلى المسابقات الإفريقية بديزيليمون ديكسبيريونس جواريت عند إكسبيريونس حمزة متلوثي علي معلول الكابيتان بجواريت صغار عمر بن علي بوست ميدان متألق جدا ترابا محمد ترابلسي بحميدو ودراغو حسامدو حسامدو بملعبية بيوسف حبشية فلاكس بملعبية كيماك اليوم نفسانين وحتى ذهنين باش يرتاحوا من مشكل الديون دونك ما عاد عندهم حتى الشواء الملاعبيه ابار كانوا يرجعوا نادي الصفاقسي للعب الادوار الاولى في المسابقات الافريقيه.
3: كما قال خويا نادر طارق سالم معناتها كي تحط مدير رياضي اسمه طارق سالم معناتها يعرف شو يعمل ود سي اس اس ويجيب لك علي معلول والافونسون اللي كان في بنغردان
1: ويهلوفي ولد سي اس اس
3: ولد كي معناتها اللاعب هذايا عدى سيزون كبيره برشا هو لتكون بن علي شرا سي اس اس معروفه ديما تعاون على اولادها وكل شيء ومع سيموت سلام ان شاء الله الكبير هو يلم الناس الكل ان شاء الله ترجع سي اس اس في عنفوان ان شاء الله.
1: الاستقرار الرياضي هذا يلزم استقرار اداري. نسمع مع بعضنا مراد شنو قال منصف السلامي رئيس الهيئه العليا للدعم اللي عاد من جديد شنو قال على المئويه نتاع نادي الصفاقسي وشنو قال زاد على الهيئه التسييريه اللي وقع تمديد العمل في مدتها النيابيه.
8: أي مش راح تحضروها يعني تمام استعداد كبير من الأخوان من سي ترابلسي سي اللي كان ممرن نعم
13: سامي ترابلسي
8: سامي ترابلسي هو اللي ماشي يتلها بالهال المشروع في مخص المئوية.
13: وبالنسبة لتشكيل الهيئة المؤقتة جديدة تسير النادي الرياضي الصفاقسي خلال الأسبوع المقبل
8: يعني مددناها لغاية
13: دعوة جلسة عامة
8: انتخابية اللي هي مش تصير نهار 3 جويلية إن شاء الله.
1: نهار 3 جويلية انتخابات جديدة في النادي الصفاقسي يتم انتخاب هيئة هذية وإلا لا لكن التايمينج صحيح هذا هو 3 جويلية خلينا نبدأ بأيمن المرة ذي 3 جويلية ذولي التايمينج صحيح لأنه باش تخدم على روحك باش تبدا عارف روحك عندك هيئه موجود
3: صحيح سرتو في الكوره لازمك كل شيء على بكري كهيئه باش تحضر المدرب نتاعها كان باش يكمل سيلكوكي ولا باش يشوفوا مدرب اخر مش عارف انا
1: هذوما معلومات يعطيهم لنا ندر
3: اي
1: بالحق راهو تركيز كوب شكون باش يمشي شكون باش يجي نجم ندر جمله ولا رد بالي هنا خاطر زملائي ما نجمش يحكي عليهم بيصير
3: لا نحكي انا معناتها اذا باش تبدا على بكري باش تحضر كيبك باش تجي للستاج الاولاني والثاني وعندك كوب دافريك تستنى فيك ان شاء الله بون شونس نادي الصفاقسي ان شاء الله ترجع على
1: ونادي الصفاقسي من الفرق اللي تلعب دور بريمير الاول والثانيه
7: نتصور
1: لوجيكمون
7: راهو اخر مشاركه لنادي الصفاقسي في الكاف تقريبا كانت أسوأ مشاركة
1: خمسة في تاريخه. هزائم وانتصار
7: وعمل فيها أربع هزائم الأولى متتالية يعني. وهذا المشكل وين؟ لما يكون الفريق غير جاهز غير مؤهل ويكون نادي كبير كالنادي صفاقس لكن عنده فريق صغير. الفريق هو مجموعة اللاعبين. هو
1: مرحلة تطور خير
7: باش تعديت المرحلة. الحاجة الباهية هو شفت الاستمرارية على الشباية يليت أنه تو مثل باش انتخابات أنه نفس الهيئة راهو من اليوم من ماتش الدمي فينال بدات التعاقدات والنظر للامام وشكون مش يقعد شكون مش يمشي. ان شاء الله نتمنى الهيئه التسييريه هذه تولي هيئه منتخبه يوم 3 جويلية وتواصل العمل نتاعها لانه تو بالتراكمات احمد كل 3 شهور تسييريه في بالي وصلوا عام ونص الهيئه هذه
1: والله تقريبا
7: وصلوا عام ونص. دونك تخوذ الوحده نتاعك انت المده النيابيه نتاعك بصفه رسميه هيئه منتخبه واخدم على روحك معاك هيئه الدعم معاك الهيكله الجديده اللي يحبوا يحبوها تصير في النادي الصفاقسي. ولو انه استغربت انا في الجلسه العامه الانتخابيه الخرق العاده اللي تعملت لتنقيح بعض القوانين راهي ما فهمتش
1: تقريبا ابطالها بشكل قانوني
7: لا لا لا بشكل قانوني أي. هو ثم تقريبا 5000 منخرط في النادي الصفاقسي حضروا 67 مش يقرروا مصير نادي في انتخابات او في فصول قانونيه. انا ندعوهم لانه انا قريت الفصول اللي طالبت بها الهيئه ومش تعرضها على المنخرطين باش يصدقوا عليها كلها في صالح النادي. هاني من بعيد انا نقرا في
1: من فصول. نوع شنو من نوع شنو
7: من نوع مثلا ان المده النيابيه نتاع هيئه الدعم في عوض عام كما تو منصف السلامي تولي 3 سنين يعني الكل تبحث على الاستمرارية مش عام ويمشي. القانون الأساسي النادي الصفاقسي يقول لك الهيئة المديرة كي يقع انتخابها تقعد سنتين يحبوا يردوها 3 سنوات أفضل باش ياخذ أكثر مجال للعمل السوسيوس يوليهم منخرطين آليا يعني كل ما هو السوسيوس في النادي الصفاقسي فهو منخرط في النادي ويحق له التصويت يوم الجلسات العامة مش يعملوا كما قلت لك لجنة قانونية ومالية مش يعملوا مجلس إدارة مش يعملوا لجنة مراقبة على الهيئة المديرة باش ما تبداش الانتدابات تكون بصفة عشوائية. كيف تقراهم تحسم الكلهم في صالح النادي وبالتالي اللي صار هذايا في الجلسة الخرق العادة راهو ما يخدم مصلحة حد. تتأجل الجلسة هذه كل الفصول هذه أقرأوا الفصول ثم لكم الحق في التصويت بنعم أو لا. دونك ماذا بينا حضور المنخرطين ومن حقكم ترفضوا ولا تقبلوا. انا شخصيا كي قريتها شفتها في صالح النادي الصفاقسي يمكن هما المنخرطين شافوها مش في صالحهم هذا حق ليهم هما لكن من الافضل تو التظاهر كل الجهود اذا كان ثم بعض العراقيل بعض الطفيليه
1: ثم من لعبيه زاد باش يتباعوا باش يدخلوا فلوس
7: اي
1: ثم
7: لاعب
1: ثم ملاعبي يمكن أيه. نادر مش مش مش مونديكو مش مونديكو أيه. ثم تقريبا برشا حديث على موتيابا امكانيه مغادرته في المقابل الرومبلاسون تاعو موجود نفس لاجون اللي جاب موتيابا جاب لهم لاعب اخر في نفس القيمه دونك نتصور راهو باش تتحرك شويه الامور.
7: شفت احمد علاش الاستمراريه باهيه تو أيه. طارق سالم كي يعرف روحه هو مدير رياضي في النادي الصفاقسي للموسم القادم طالما الهيئه هذه موجوده ومش تترشح العمل اللي يتواصل يعني راه ثم هياكل في النادي
1: طارق سالم لازم حتى كان يتبدل بيرو يقعد هو راه
7: اي خويا انا نجي رئيس نادي الصفاقس نحب ناحيه طارق سالم انت تسالني
1: اي عندك حق
7: فهمت احمد ما مضبوط ببعضه. انا يقول لك خويا نحب نجيب زبير السيفي انا سميت احد ابناء النادي الصفاقسي راه نقول هكاك انا حبيت نعطيك قيمه الاستمراريه.
1: عبد الكريم النفط يكون ادجوان ولا ديريكتور سبورتيف مثلا
7: شوف هنا مالا شنو انا جايب مدير رياضي باش يعطيني العين والرؤيه الفنيه هو كيشوف شنو اعطاه موتيابا وكيف يسوقه قداش باش يدخل منه والبديل اللي جايبه امكانيه الاضافه نتاعو يعمل موازنه فنيه وماليه هو يعرف انه يصلح به انه يغادر ام لا. انا كملاحظ كمدرك كمحلل فني من بعد مش نحكم بعد ما نشوف المعوض ومش نشوف تاثير خروج موتيابا او اي لاعب. نفس الشيء حكيناه على الترجي الرياضي كما المهمة توا نتاع الشكل الواعد مهمة صعبة جدا نفس الشيء هذول القرارات هذه ديما
1: انا جايين للترجي الرياضي
7: ديما الاستمرارية ممتازة.

0: افضل مدرسة البشري للنادي سفيقس. راه محمد الكوكي قاعد يخدم بعشرة وحداش ملاعبي يموت فيهم ويعيش. راه ولا لاعب في دكة البودلاء حاليا من شبان النادي له قادر ان يلعب في فريق الاكابل. تحبوا صحيح؟ تحبوا نكذبوا عليكم؟ نكذبوا عليكم، لن تحققوا نتائج. راه اللي صار السنة بالموجود راهي نتائج ايجابية، ما تسمعوش الناس اللي تحب تغلطكم.
1: واضح. ولوني جست بالتصحيح تبدا واضحه العمليه، راه مش موتيابا تباع، ثم عروض هامه جدا لموتيابا، والمعوض موجود. نفس السايت اللي جاب موتيابا جاب ملاعب اخر تالونتيو زاده وصغير وموجود ديجا، وجماهير سي اس اس تعرفوا، مش احنا نجيبوا لهم في اخبار، تعرفوا الجماهير سي اس اس. دونك كل شيء باش يكون على افضل ما يرام ان شاء الله في المسابقه الافريقيه القادمه للنادي الرياضي الصفاقسي. تهناو هما توا على الامور الماديه، بما انه سلامي كان وضح قال 2 مليار 700 باش يتقسموهم رجال اعمال، كل واحد يتكفل بنوع من الديون مع مساهمه اكيده ومؤكده من جماهير النادي الصفاقسي، من ثم الانطلاق لمرحلة بعد. سامي طرابلسي حسب زادة موصف السلامي، كنت تسمعوا في التصريح نتاعو سي موصف السلامي يحكي على سامي طرابلسي اللي نجم يكون مترأس او موجود في لجنة المئوية. بطبيعة كلهم ولاد سي اس اس، وفي الاخير هذا هو المهم بالنسبة لي. احنا لحظات وباش نحكيو على نهائي كأس تونس. سانتي سبور كل نهار السبت من 6 ل 8 نتاع الليل. به احنا في 22 مايو 2005. وين كنت موجود سي ايمن؟
2: 2005
1: اي 22 مايو نهار الفينال
2: في القرده،
1: موجود في القرده. انت من الملاعبيه اللي برشا هم ملاعبيه لبسوا مريول الترجي هذه التونسي ومريول الترجي هذه الجرجيسي. نعرف باش تكون مع ترجي الجرجيس وهذا سي فيدون معناها. شنو الفرق بين 2005 جينيراسيون هذيك بوتيتر لا تقارن، مش لا تقارن من نوع من من من حيث الامور الفنيه، اما بوتيتر كان ثم ان سوبر موتيفاسيون وقتها بارابور لتو. كيفاش تقارنهم هكا ترجع 21 سنه التالي وانت اصيل مدينه جرجيس؟ كيفاش الناس كيفاش عايشتوا ليفينمون؟
2: ليفينمون هكا نتاع 2005 كان بدايه موسم صعيبه، كان الاسعد معمر نحى سته ولا سبعه لاعبين كبار وطلع الشباب غرياني بوزوميتا بركة وقتها شباب
1: بلي بوزوميتا على بوزوميتا خلي من وقتها
2: بعد مشى المستير، وبعد المستير مشى للأردن، وبعد تالي في فرنسا تو بوزوميتا
1: يعيش الغد.
2: اي اغلبية الملاعبية كان معهم الصالحي
1: جي تفرج ولا
2: والله ان شاء الله ان شاء الله ما عندي بيه عندي
1: ما قصدتوش تسكرة
2: ما تسكر موجودة مرحبتي. باه 2005 نفس الباركور اللي توا معناتها ماتشات كل تلعبوا لبرا برا من زرزيس. حتى حد ما كان يتصور شو ساعة على 90 دقيقة ولا 120 دقيقة كل شيء كل شيء جايز في الكورة معناتها
1: هو الدورو المهم تاع الفينال هذيك بكلها الحقيقة ما كانش متوقع. ولكن ترجي جرجيس خلى الناس تحكي عليه من بعد حتى 20 و25 معناها 20 سنة.
2: شوف ترجي جرجيسي عمتها كان عندها ملعب كبير برشا اسمه محمد علي الغرياني.
1: محمد علي الغرياني بياسر.
2: شوف السبرينت
1: ولاسعد معمر اللي بون عمر مش معروف برشا كيما تاع الحق
2: تاع لاسعد معمر
1: كمدرب كمدرب
2: لاسعد معمر ابن النادي
1: اي كمدرب
2: 30 سنه برمي معناتها من اللي طلعوا الترجي جرجيسي من دو لو تروا للناسيونال كان كابيتان في الترجي جرجيسي ومدرب مخضرم معاه منصف مشارك
1: اللي هو تو كان وقتها مساعد معاه تو اليوم لا توضيح راني نقصد وقتها هو كان مدرب في لي برومي با نتاعو معناه
2: ليه بالعكس 2005
1: راني
2: لا لسعد معمر من 99 يراني
1: من 99 يراني
2: اي كان شاد برشا مرات ادجوان
1: اي
2: وكان ديما الترزرزيسي
1: ولا هذاك شنو نقصد كان ادجوان كان خذا التيتر نتاع 2005 2006 كمدرب
2: كمدرب
1: اللي وقتها باش الناس زادت حكيت عليه اكثر
2: اي تعرف مدرب كيهز تيتر
3: كانت انطلاقه في مسيرة التدريبيه
1: ولا ايش حبيت تقول
2: مشى بعد للسعوديه وطوريني تو لسعد معمر معدي
3: بعد كوبا في الجزائر
1: قلت في الجزائر معناتها وكان لي الشرف الكبير برشا وقت اللي مشيت للعربيه السعوديه ما خلى مع التوانسه اللي غادي في البطوله العربيه
2: لسعد ومنصف لاولاد حق ربي كل اللي يعرفوا الاولاد معناتها اولادنا باهيين برشا ان شاء الله اليوم
1: باش هما لي بوان كومون ما بين 2005 والجينيراسيون هذه مثلا
2: الجينيراسيون هذه افكتيف ريش برشا بارابور ل 2005 ملعبية في سرزيس وقت على جروب كاملة عندهم خمسة وستة ملعبية مهذوما في التيفريش. اليوم عندك ملعبية غارديان كبير.

0: سيف الدين الشرفي بيصير
1: خبره كبير
0: كيف الجارديانات باهين الحقيقه هذا دراك ولا
1: معناتها ليلاكس بتاعنا باهين برشا عندك الدوميات الكوني و
0: من تطوير الكوني ما تنسيش
1: معناتها تبعينا وعندك الرحماني
0: مؤمن
1: مؤمن اليوم الرحماني
0: وغسان محرسي
1: محرسي في كتيف ريش سنة برشا ما تشوفهم مش مسهل باش تربح نادي صفاقسي في صفاقسي راهو نادي صفاقسي ربحوها في البطولة وربحوها في الكاس
0: وعملت اثنين سنين مع الترجي هذه التونسي هوني مع جارديان الحقيقة نهارتها أبدع شو لي بوان فور اليوم نتاع الترجي الجرجيسي كان نلخصوهم وين ترى نقاط القوة نتاع الترجي هذه الجرجيسي
2: أهم شيء هو التوازن فريق متوازن برشا
0: بالرغم تغييرات المدربين اللي صارت
2: وي لانه تعدى مرحله انتقاليه الموسم الفائت تعدى موسم استثنائي والناس كل حكينا عليه كيفاش عمل الموسم وانطلاقه صاروخيه خلينا نقولوا ومن بعد جاء العاض الانيس بوجلبال مشى لمصر البورسعيدي تراجعت شويه النتائج تغيير على مستوى الرصيد البشري السنه نفس الشيء بداية ممتازة جدا ثم صارت نفس الشيء تخلي المنتخب على الخط والخطأ الكبير أنه المنتخب لا أخذها أنيس بوجلبان نهائيا ولا خليها مركز في جرجيس عمل زوز مباريات في مرحلة الإياب زوز هزائم نتذكرهم نتذكر واحدة في العمران واحدة مع نادي صفاقسي كذلك وغادر
0: مما جعل إدارة الترجي هذه الجرجيسي تتدخل
2: أيوة.
0: وتقرر ولا. بالاتفاق مع نيس بوجلبان انهاء العلاقة التعاقدية لخطر الزوز ما عادش مركزين مع بعض
2: لأنه لمصلحة المنتخب ومصلحة ترجي الجرجيس أن يكون أنيس بوجلبان في مكان واحد
0: وكان يكون فيها عواقب وخيمة على ترجي الجرجيس
2: شنو وصلت نكتب على بعضنا في البطولة وصلت ثم مقابلات حاسمة كانت نجم تكون قبل 3-4 جولات هي معنية بالنزول لأنه وصلت 8 مباريات
1: 10 مباريات
2: بدون انتصار
1: بدون انتصار
2: او اكثر ولا وصل 10 في الفتره نتاع سامي القفصي وقت جاء سامي القفصي جاء في فتره الفريق ماهوش في افضل حالاته خرج كومباسا قلب وسط الميدان خلى بك فراغ كبير نشوتي واستلي اوغو اثنين خرجوا اراديا فرط فيهم جرجيس لانه في حاجه الى الاموال والقاع عروض كبيره سامحني ملاعب كذلك يلقى ثلاثة ياخذ 3000 دينار في جرجيس يلقى 30-40 مليون في ليبيا
1: في اهل ليبيا
2: ويحط لك 200000 دولار البند التسريحي ما عادش تحكي على مسؤوليه هيئه جرجيس طالما ثم بند تسريحي وفروا اي نادي اكاو وجرجيس تقول اش بيخليك 200000 دولار يوم لاعب ياخذ 3 ملايين تحب يحط له 500000 دولار 1000 لانه جرجيس ما كانوش يتخيلوا النجاح الباهر للاجانب هم بصراحه جرجيس من النوادي اللي عندهم في الانتدابات عندهم عين والجهه هذيك تعج بالفنيين ووكلاء اللاعبين اللي متيمين بحب جرجيس ديما يشتغلوا يحاولوا دائما يجيبوا لاعبين بجوده فنيه عاليه والاجواء ظاهر في جرجيس لما تتكرر واللاعبين تتالق سيكون ثم جو وبيئه سليمه لنجاح اللاعبين دونك خروج 3 لاعبين هذوك تراجع الفريق أثر معنويا حتى على بقية الرصيد البشري لأن الرحمن يقول لك أنا كنت نلعب مع أوغو ومع نشوتي وتكامل بيني وبينهم ونتفاهم معاهم ونربح أنت كتفلت لي في 3 ملعبية يعني كأنك أنت الهيئة المديرة قلت لي الهدف متاعنا هذا الموسم حققناه دخلنا أموال في جانفي واللي كتب ربي توفر تور من بعد دفع سامي القفصي الثمن تاع الفتره السيئه جاء منصف مشارك بالخبره نتاعه عنده اسم كبير او منصف في الخليج
1: سبعه فرق تلحهم منصف مشارك في السعوديه بما فيهم الرياض اللي كان يدرب فيها الناخب الفني
2: وي صحيح حتى الدرعيه طلعها تونس المدالي
1: اي وطلع الترجي وطلع الكوكب طلع سبعه فرق
0: الترجي السعودي
1: اي منصف مشارك على 14 على 12 مباراه
2: اي تو عامل 6 انتصارات 4 تعادلات وهزيمه واحده 11 مباراه الاخيره اللي شفتهم
1: معناتها ومنصف يعرف الفريق برشا
0: هو حكى على ستابيليتي ويمكن حتى بالرغم اللي صار ثم تغيير نتاع مدربين وكل شيء لكن ثم النوع نتاع التوازن بليتو مش ستابيليتي حكى على اكيليبر في الكومبوزيسيون نتاع الترجي هذه الجرجيسي ثم فرق يكون القوه نتاعها وسط الميدان ثم فرق يكون القوه نتاعها في ليلاتيرو ثم فرق يكون القوه نتاعها في خط الهجوم ترجي جيس وين ترى القوة متاع وين
1: ترانزيسيون قد ترانزيسي في الترانزيسيون قوي برشا
2: تحولات
1: تحولات تحولات وي. الناس كل تجري الناس كل تفك اللي في اللي في برشا فرق مش موجوده معناتها تلقى في برشا فرق زوز ثلاثه فكاك الناس كل تفك الناس كل تطلع اون بليس باش نرجع ل ترزريسي قوتها في جمهورها معناتها فما جمهور 10 مباريات
0: قد تتخيل باش يكون ثم
1: تنقل لا قوته جمهورها كيفاش يصبر فما جمعيات جمهورها ما يصبرش رد بالك راه في زرزيس راه اشترى الجمهور نتاع زرزيس كله عايش لبرا اليوم المطارات معبيين اليوم الطريق اليوم ان شاء الله ربي يوصلهم سلمين ناس خارجه من البارح من اليوم غدوه صباح خارجه معناتها العباد جايه ان شاء الله ربي يوصلهم سلمين وان شاء الله تتعدى مباراه في كنف روح الرياضيه
0: به قوتها في الترانزيسيون ترجي هذه التونسي عوده كوسيل ابو عاليه بلاكس كيفاش باش يكون اكيد جلاسي ومرياح يمكن تصير شي تغيير على مستوى خط الهجوم لانه صعيب برشا كان يصير تغيير بالرغم اللي كونه كوسيله جاهز كيفاش ترى الترجي التونسي نقطه القوه اللي تنجم تخليه يفوز بالفينال هذا
2: اول شيء الترجي يلعب باش ياخذ كاس بعد ضياع لقبل البطوله يقول لك انا هذه المقابله نتاعي مقابله اهم مقابله في الموسم ننقذ بها الموسم ثاني حاجه الترجي عنده الفتره الاخيره سنوات ما فاز بالكاس الا بفاز بها السنه الفاتت بعد 9 و10 سنوات يحب يزيد يدعم الكاس الثاني على التوالي الترجي في سلسله توا ايجابيه مع بركوني بعد الفتره الصعبه نتاع بومال في شكل رواعه تخل جديد الفريق في مرحله انتقاليه قاعد يحاول يجهز نفسه للموسم القادم انك تفوز بكاس تونس مع المرحله الانتقاليه باش تعطيك اكثر نقولوا احنا الملاعبية تبدأ على الأقل خرجت بحاجة من الموسم هذا ويبدأ التقييم الصحيح التشكيلة في الترجي الفترة الأخيرة مذياح وجلاسي في المحور بن علي شاهدناه في أغلب الوقت موجود العيفي كظهير أيسر في غياب بن حميدة اللي معاه المنتخب وسط الميدان شاهدناه
0: سؤال هنا
2: أي.
0: العيفي أو بون فينال صعيب شوية تتعطى فرصة لكن ثم زاد خيار اخر نتاع الياس عرعري نجم يكون موجود في جروب
2: علاش اذا كان من جان في جا ومعطاه حتى واحد دقيقه لعب مش يعطيه له في نهائي
0: صحيح نفرح سؤال العكس
2: وانا انا متفاجئ الوليد كي شفته مع منتخب الشبان عنده امكانيات كبيره يعني ظهير ايسر للمستقبل نحكي عليه مش للترجي فقط ترى نحكي عليه للمنتخب تفرجت فيه الطفل يلعب عنده امكانيات كبيره هما اقرب مني ما نعرفش شنو قاعدين يتفرجوا فيه هما رايهم الفني يكون افضل مني لانه يعيش معاه يوميا العيفي اللي قاعد يقدم فيه في الترجي انا معاكم لا تنساوني ما شفت حتى اضافه بصراحه فهمت مركز هاك خليت فيه لاعب وكاو
0: ما كانش من اجدر كونه يجرب مثلا الياس عرار من قبل
2: من قبل
0: هاو خذاه هيثم ضو فرصه هاو خذاه الحميدي فرصه هاو خذاه ارقم الطبوبي فرصه علاش الياس عرار ما خذاش فرصه
2: ما نعرفش انا شوف كيف وكي بوزيان ولا غيره أنا إذا كان ملاعب يتعدوا عليه زوج ثلاثة مدربين ولا واحد أعطاه الفرصة ما نقدرش نعطي الحق للملاعبية خاطر نجم نقول مدرب عنده رؤية فنية شاف حاجة كي وليه زوج وثلاثة ما نجمش يكونوا الكلهم غالطين فنيا واللاعب روبرتو كارلوس ولا ليخو كافو وما يلعبهمش دونك هذا هو دونك رباعي الدفاع ما موجود شاهدنا الفترة الأخيرة أن هناك دور جديد للرفيعة كلاعب ارتكاز محوري لكن مع الفرق اللي أقل مستوى هذا نهائي أكيد أقبله مش يكون موجود يمكن ياخذ بلاصة كوناتي معاه رفيعة هل مش يكون معاه جبالي أو حاج علي أو كوناتي لكن نتوقع دائما أقبله ورفيعة ما فيهمش كلام مش يكون لاعب ثالث معاهم ساس أو بوعالية على الأطراف نتصور بوعالية أقرب لأنه ساس تقريبا تركيز متاعه خرج لأنه في نهاية عقد وسوف يغادر
0: الاخبار تقول كونه حكايه مع شكر الواعر وفسر له شكر الواعر لهذا تيتر لازمك تكمل مع الترجي هذا التونسي حتى تتغادر بتيتر معناه
2: هو راه في المنطق ما نحكيه على لاعب مغادر الا في 30 جوان
0: هذا هو هبط انستغرام وقال
2: هبط غريبه هذا ما
0: لانه قال اخر ماتش في الشامبيونات
1: معناه سورتو على شكري معناته شكري راهو مش بسهل شكري رجع شكري عنده التزامات وشكري عنده 12 لاعب معناتها 12 لاعب في الترجي اليوم فانت كونترا معناتها
0: 12 راهو كي تحسب الملاعبين مش قاعدين يلعبوا 8 تقريبا
1: اللي يلعبوا مو في الفيكتيف عندك 12 لاعب انت من اول السيزون وينك والسؤال ديما يحيرني اليوم خدم الترجي التونسي اليوم
0: انت مريت بالترجي هذه التونسي تنجم يكون عندك الاجابه
1: اي خاطر اليوم انت عندك شامبيونز ليج عندك كاس كاس الانديه نتاع اللي مشيت لها لامريكا اون برينسيپ غادي تتجدد لي كونترا. اليوم شوك الوعر دخل على ان شاء الله ربي يوفقه ساعه ومتاكد رجوع شكري عنده فايده كبيره.
0: في 20 ثانيه باش نسالك راني تذكرت على الحكايه وتو باش نولي من حقي نسالك على السؤال هذا. انت كي جيت بحذايا في 2024 2023 قلت انا باهت كيفاش الترجي الرياضي التونسي ماهوش يخزر لاشرف الجبري. اليوم اشرف الجبري في الترجي الرياضي التونسي قد يكون لاعب يخوفك بالنسبه لك انت كمشجع وكمحب وكلاعب قديم للترجي الرياضي الجرجيسي.
1: خاطر اشوف الملاعب عدى معنا ديسيزون في زرزيس ومع الهيئه المديره نتاع الترجي كما اليوم نشوفوا معناتها اليوم المداولي في ملعب الجبسي من احسن لي بيفو في البطوله التونسيه. المداوي معناتها اقوى من اللي موجودين في الترجي اليوم. علاش ما يكونش في الفكتيف؟
0: ما جاوبتنيش وفي الوقت يخوفك ولا ما يخوفكش؟
1: يخوفك
0: باهي معش براكونيه فهم عربي
2: هاك تشيولو
0: تبوشيو قالوا اسمك صعب الجبري. باهي احنا نرجعوا في ساعتنا الثانيه وباش نكملوا بيتيت شويه مع الترجي التونسي الترجي الجرجيسي لكن ثم زوج مواضيع هامه باش نرجعوا عليهم في الساعه الثانيه. موضوع المنتخب الوطني التونسي تصريحات مش كان صبري لموشي لكن زادة باش نحكيوا على موضوع سحب النقاط من نادي رياضي بنزرتي الحقيقه من الخيال باش قبل نتابعوا زادة الفينال نتاع بوشكاش ارينا في البوشكاش ارينا فينال تشامبيونز ليغ. بجيكم أميمة عليا في الأخبار خاطر نخاف نغلط في الاسم نتاعها نتحاسب عليه من بعد. الجميلة أميمة باللوت في تجديد نتاعها بجيكم تو في أخبار الصباح.
3: سانتي سبور كل نهار سبت من 6 إلى 8 نتاع الليل. نهار الأحد 31 ماي 2026 تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة. الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي نهائي كاس تونس لحد الأربعة متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس. مزيكة عيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل. نقل مباشر تحاليل فنية تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكرة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الاستعدادات الوطنية تدخل مراحلها الأخيرة لضمان استقبال أبناء الجالية في أفضل الظروف وتتواصل الجهود على المستويين المركزي والجهوي من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية والمؤسسات المتدخلة بهدف تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. والمندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج شاركت في عدد من الولايات في جلسات عمل خصصت لتقييم مدى جاهزية المصالح المعنية واستكمال الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة إلى جانب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات الإدارية وتيسير مختلف المعاملات لفائدة أفراد الجالية طيلة فترة العطلة الصيفية. في زيارة ميدانية تابعة على المستوى الجهوي دها والي بنزرت سالم بن يعقوب إلى معتمدية منزل جميل تم إقرار جملة من الإجراءات والتدابير العاجلة لمعالجة الإشكاليات البيئية بعدد من مناطق وأحياء المعتمدية وفقا لما جاء في بلاغ صادر عن مصالح الولاية. والوالي تابع أبرز الاستعدادات اللوجستية لإنجاح الامتحانات الوطنية مشددا على بلديتي منزل جميل ومنزل عبد الرحمن وبقية الهياكل التربوية بضرورة الإسراع في أشغال التعهد والصيانة اللازمة للمؤسسات بما يضمن أفضل الظروف للمترشحين والإطارات الإدارية والتربوية ويعزز وظيفة المؤسسة التعليمية وديمومتها. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم القناة الثانية عشر الإسرائيلية تقول إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد بعد قليل جلسة لتقييم الوضع في الشمال بحضور وزير دفاع الاحتلال ورؤساء أجهزة الأمن. موقع إسرائيلي ينقل عن ضباط كبار في جيش الاحتلال أن أهداف العملية البرية في لبنان تتمثل في إقامة خط دفاعي على الحدود لمنع إطلاق النار. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا ثمبونات، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة ومراد وهدية وكامل فريق سامجي سبور. دمتم على اطلاع. الأولى في تونس.

0: رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من سامدي سبور. في ساعتنا الأولى كنا حكينا على اللجنة العليا للدعم للنادي الرياضي الصفاقسي وترأس عودة السيد منصف السلامي لترأس الهيئة هذه, وكيف حكينا على آخر أخبار النادي الصفاقسي, حكينا على شوية حكينا على الفينال من وغدو باش نعطيه براتيك مونهر كامل, لأنه تقريبا ما زلت عندك كلمة على الفينال.
1: إن شاء الله تعدى في كنف الروح الرياضية, وإن شاء الله اللي ساعة فينال.
0: أنت مش تقعد غدو؟
1: ما زر زي سنة.
0: مش في القهوة؟
1: لا لا, في حومتي غدو.
0: وين؟
1: في القردة حومة كل شيء و...
0: مكش قطعت فيه في الصحيح؟
1: آه لا لا,
0: خلال بك جاني تليفون مش هذا الموضوع.
1: لا لا غدو أنا ماشي, أنا ومهدي ولدي ماشي للجماهير الترادية.
0: وحسن جيبسي ماشي معاك؟
1: ماشي حسن, ماشي لجمهور الترجي التونسي.
0: معنى أنتم مش تتفارقوا في الرومبوا.
1: في الرومبوا
0: شفت نادر كيفاش الأمور كانت
2: تصير هذيك هي. باه إن شاء الله تعدى ماتش باهي. زوز فرق تول الفترة هذه سيرتو جيز جاية من سيستم تاع نتائج إيجابية, وما ننساوش هذا ذبحت النادي الصفاقسي في صفاقس, النادي الأفريقي كيف في رادس, تعادلت مع الترجي, فمن أصعب الفرق اللي تقوم بالتنقلات, فريق جاهز على كل المستويات, والترجي يزمو يبرهن أنه جاهز وأنه المرحلة الانتقالية هذه قادر أنه يبني عليها.
0: يا أخوي تعرفش كيفاش احنا البارح استمتعنا بماتش امل الرياضي بحمام سوسة وتقدم الرياضي بساقيه الدير, استمتعنا كرويا واهداف جميله, واستمتعنا باللقطه اللي صارت في اخر مباراه كل فريق عمل لاخر ممر شرفي, واستمتعنا اليوم بمباراه النادي الرياضي بحمام في الملعب الجيبسي كوره والتحب عليه انت كل نقص كان الجمهور. خويا غدو متعون, هذه اخر نهار في الجورني في السيزون فوتبالستيك نتاع 2025 2026, واللي راهو حتى معناه ماشيين كوب دي موند وملعبيه تتفرج تتفرج, شارة تتفرج الملعبية
1: جمهور
0: وزوج جمهور نقطة هامة جدا,
1: وزوج أحمر أصفر
0: وأنتر بارونتيز راهو معناه تعرف أنت معناه مانيش بعيد عليكم ياسر الحق معناه مصحابي اللي جايين من الجنوب حاجة من وراء الأقل معناه
1: توني في اللوتوروت, لا الناس جاية ما شاء الله سربي وسلم سلمين, الناس جاية خالتة من فرنسا
0: بعثونا تصور راهما بعثونا تصور وفرد مرة مسير شورا ساعات نستحقوا التحية, تحية كبيرة برشا لعزدين مسلم وقاعد يقوم بدوره, لكن تحية ليه لعزدين مسلم وراسل في جرجيس الحقيقة مواكب كل حاجة, ما عادش يرقد سيد في الليل, ما عادش يرقد عايش معهم, وتحية زادة مراسلنا القديم اللي أعطاها المشعل على رضوان بوراسين. في كل الحالات برشا شيخة برشا جمع على الفيسبوك, إن شاء الله يا ربي نشوفوه على التيران. نسينا باش نقول لكم زادة في الساعة الأولى حكينا على الهوند, وكان معنا قيس عطية رئيس فرع كرة اليد, وكان أكد كونه التجربة متاع باسم السبكي انتهت مع الترجي التونسي, واسم المدرب على قريب شي تعرف الترجي التونسي هاز دوبلي في الهوند. كيف وكيف تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا للجمعية النسائية بالساحل اللي هزت زاد اليوم الكوب مع شامبيونا, ألف مبروك, أو مرة في تاريخها تهز دوبلي, كان منيش غلط وحتى كان غلطي سامحوني, أما تستحق المكنين الدوبلي هذا. احنا توش نمشيو نحكيو على موضوع مهم جدا جدا جدا, موضوع حقيقة سحب 3 نقاط من الرصيد السيابي بدرجة أقل من مستقبل جيبس. باش ناخذوا ساعة الأستاذ صفوان الشامخ. أستاذ صفوان مساء النور.
3: مساء النور, مرحبا بك وكافة مستمعي ذات مزيكة.
0: مرحبا بك. احنا باش نذكروا جوست في كلمة اللجنة الدرجة الأولى, مش لجنة هي لورغان دو بريمير انستانس, كان اجتماع وكان وصلوه الملفات في وقت سابق ودرس الوضعية هذه, والموضوع ذي صارت خنيخ ذي برشا وقت الحقيقة. في الأخير بعد هذا كل بعد أشهر من البحث والتفحيص قالوا راهو مش من اختصاصنا وأحالوا الملف مكتب جامعة. كان فسروا الناس شنو اللي صار في البروسيس كامل, ولو كان وبربي زاد باش نفهموها خاطر نادر وأي من المهمة برشا الاقتضاء. راهو السيد صفوان الشامخ لا هو محامي لا نادر رياضي بنزرتي ولا مستقبل جيبس ولا يمثل هيئة الدرجة الأولى, وأكثر من هكا واني باش نقولها زاد ما عنده حتى علاقة بشبكة القيروان, وأكثر من هكا اتصلنا برئيس الشباب الرياضي بالقيروان مهزش علينا تليفون, اتصل به مراسلنا رضا العلويني, اتصل بالكاتب العام وبالبورت بارول بليتو قال ما نتكلموش في الموضوع, مستقبل جيبس ما اتصلناش بها يعني موضوع يهمها بدرجة أقل, نادي الرياضي بنزرتي مازال ما خذاوش لوكي باش يتكلموا ومفهوم, علاش حابين نمشيو لطرف محايد وما عنده حتى مصلحة في الموضوع اللي هو الأستاذ صفوان الشامخ. تفضل فهمنا أستاذ صفوان شنو الوضعية اليوم.
3: يعطيك الصحة وربي يفضلكم. مبدئيا نزيد ناكد لك كلامك, وانه كذلك ما عندي حتى مطلب اعتراض لدى اللجنه الى حدود تاريخ هذا اليوم اللي يخلي كل معناتها موقف نقدموه وموقف محايد الغايه منه توضيح المساله فقط لا غير. بالنسبه للوضعيه المتعلقه ب شبيبه القيروان والنادي البنزرتي و نتمنى نلعب جيبت ولا غير نستقبل جيبت سعودنا ولا غير ذلك. راهو المطلب تقدم تاع الاعتراض في خصوص سحب النقاط من رشيد النادي الرياضي البنزرتي تقدم في اخر افريل من سنه 2016.
0: مش في فيفري كما تقال.
3: لا عذرا مش في فيفري. فيفري ولا شانس
0: واضح به. اوكي
3: تقدم في اخر افريل. تعهدت اللجنة بعد الباركور الادمينستراتيف العادي خاطر اللجنة تتعهد بمعنى اعتبار وأن المطلب قدم باسمها. معناها كي يجي نقدم مطلب باسم هيئة الدرجة الأولى راهو المطلب ما يمشيش اللجنة التأديب ولا الاستخلاقيات ولا لجنة أخرى. الكاتب العام مطالب أنه يحيل الملف لهيئة الدرجة الأولى باعتبار وأنه موجه لها المطلب.
0: وهي باش نوضحوا للناس هي المسؤولة على كوني تعطي الإجازات للفرق باش تلعب في الشامبيونات متاع كل سيزون.
3: هذا هو باش يجيك تو. مسألة سحب النقاط من عدمها هي مسألة لا تدخل ضمن اختصاصات الحصرية لهيئة الدرجة الأولى المحددة بلوائح الكاف. نأكد لهنا وأنه هيئة الدرجة الأولى اختصاصها محصور بالنص في إسناد الإجازة تعليقها أو رفض الإجازة فقط دون غير ذلك مثل من العقوبات دون أي عقوبة أخرى. أي أنه كل مطلب يهدف إلى تطبيق العقوبات المضمنة في الاتفاقات والمطلب يتقدم لهيئة الدرجة الأولى فهو موجه إلى هيكل غير مختص. وطالما موجه لهيكل غير مختص فمن الطبيعي هيئة الدرجة الأولى تحيل الملف إلى المكتب الجامعي. علاش؟ لأن المكتب الجامعي هو ممثل الجامعة أو الاتحاد التونسي لدى الكاف وهو يضمن وضمن في الاتفاقات هذه وفي تنفيذها. لوائح الاتحاد الإفريقي نفسها تحمل باير دوفون تحمل الجامعة مسؤولية متابعة تنفيذ الالتزامات الاتفاقية اللي موجودة في العقود اللي تم إبرامها بين النوادي واللاعبين والدينين عموم.
0: خلينا نقفل هنا. معناها كان لخص كلامك الكل لجنة الدرجة الأولى هيئة الدرجة الأولى سامحني مرة أخرى نقول لجنة هيئة الدرجة الأولى دورها يكتفي كوني تعمل فيريفيكاسيون على استجابة الجمعيات للشروط الخمسة شروط ما حكينا عليهم عمناول وحكينا عليهم ميران وتكرارا باش تعطيها إجازة ولا لا. لا تنظر لا في العقوبات ولا غيره. مشيت جات للجامعة قتلها أنت المسؤولة على سحب النقاط من عدمي هكا
3: وكذلك.
0: أوكي فهمت أستاذ. أعطيني قراءتك توا للشيء اللي قاعد صاير. أنا دي راضي بنزرتي حسب بلاغ الهيئة درجة أولى يقول أنا رسلنا الوزارة الأولى وزارة المالية وزارة الشباب والرياضة بالطبيعة عن طريق وزارة الشباب والرياضة في موضوع الخلاص لجيسيونس متاع العقوبات الخاصة بملعبية وبمدربين ولا لغيرهم هم دي دوسية فيهم عقوبات. قراءتك القانونية للشيء هذا ونجم يوصل
3: نتفق أولا وأنه الاقتطاع الضريبي مسألة محسومة ما فيهاش نقاش. بقى الخلاف متاع الاقتطاع الضريبي بعد تدور القرارات هذية تطرح مع المكتب الجامعي الفرد واللي هي إشكالية ما كانت لتطرح لولا إثارتها اللي كانت سبب من أسباب الحقيقة تدهور الوضع على الأقل القانوني متاع النوادي في خصوص مسألة المشاركة وغير ذلك الغاية منها تخفيف العبء المالي عند تنفيذ القرارات باعتبار وأن الاقتطاع الضريبي يخفف في جزء كبير من جملة المبالغ المحكومة ضد النوادي على الأقل وإبرام اتفاقات مؤجلة مع الدولة سواء ضمان اجتماعي أو قباضة مالية حتى يتم الخلاص في أجل لاحق. الإشكال اللي تطرح لهنا في ذات السياق وأنه نادي الرياضة البنزرتي وفي سياق أنه يحب يخفف من حدة المبالغ المالية توجه لوزارة المالية الغاية من ذلك تأسيس الطلب متاعه على مراسلة أو على الأقل تأسيس الاقتطاع على المراسلة متاع وزارة المالية والجواب متاعها قصد تخفيف المبالغ هذه والتخفيض فيها بطريقة يحول على كل دائن وأنه يطالب بها. وهذا اللي خلى الحقيقة الهيئة مطالبة فعليا وأنه تتحقق من مدى صحة الخلاص من عدمه والغير ذلك
0: وتأكدت ولا متأكدت
3: تتعهد بالملف.
0: تأكدت ولا متأكدت ما عندكش فكرة تأكدت ولا ليه اسكو العملية قانونية ولا ليه
3: العملية ريال مو قانونية وتأكدت الهيئة والمعلومة اللي عندي
0: أنه بما معناه بما معناه حسب مش باش نحملها مسؤولية بيان سور ما كان نتبع اللوجيك نتاع الكلام نتاعك والسويت نتاع الكلام نتاعك كون ما ثماش سحب نقاط من الدرجة هذه منظرتي.
3: نتفق لهنا ساعة وأنه مسألة الخلاص في الأجل من عدمها هي اللي هي اللي هي اللي تشكل إشكال ولا تخلف إشكال. علاش؟ لأنه الخلاص المعلومة اللي عندنا وأنه الخلاص تم بعد الشيان مش قبل الشيان.
0: داكوردو يعني ثم مشكل زادة متاع دولي
3: هذا هو. إذا كان باش يتم سحب النقاط اللي هي مسألة خارج عن أنظار هيئة الدرجة الأولى ترجع بالنظر فعليا إلى المكتب الجامعي أو أحد هياكله هي التابعة له باعتباره أنه الهيكل المكتب الجامعي عنده لجان جامعية الفيدرالية اللي تنظر في الملفات وهذايا باش يكون فيه إشكال حتى يتم سحب النقاط وتأويل سحب النقاط من عدمها يكون خاضع للاتفاق في العقود المبرمة. هل أنه سحب النقاط باش يكون في الموسم الحالي
0: أو زيادة
3: في الموسم المسبق
0: معناها
3: الموسم القادم
0: معناها يا أما شفت الإشكالية نادر وأيمن معناها تو هو وضح لي نقطة أنا ما كنتش في بالي به. أنا ماشي في بالي لي من فيفري تم تقديم الطلبات ها طلعت تقدموا في 17 أفريل وسامحوني معناها راه مكتوبة رايا ما نحن عندنا النص نتاع نتاع هيئة الهيئة الدرجة الأولى فيه مكتوب معناها تسلمت وشفته نسخة وهبط على موزايكا فاهم البارح 17 أفريل معناها موضوع قاعد خذا برشا وقت هذه الأولانية. الثاني اللي ماهوش واضح إذا كان ثمة صاحب نقاط خاطر تو حسب كلام الأستاذ صفوان شامخ يبدو كان الوضعية قانونية كثما صاحب نقاط راهو ينجم يكون الموسم القادم كيما في لونجلتير ولا غيره تبدا الموسم بموان 9 ولا بموان 6 ولا غير. وفي نفس الوقت التأخير هذايا ومش نقول عدم الوضوح ولا الشفافية راهو مش هذا المقصود لكن أموا كان ينجم موضوع كيما ذي أنا ما عادش شاطرني فيها الرأي ولا لا نادر وأيمن وأستاذ متر صفوان كان من الأجدر نعم ندى صحفي باش يفسر الناس خاطر توا اليوم مثلا كي تحل انت كومنتارات 10 على على على 15 كومنتار يقول لك حق الشبيبه وي كل حق نتاع ربي كان يلزم يكون ثم على الاقل ان بوان دو بريس يفسر النقطه ذي نادر.
2: الهيكل الرياضيه نتاعنا كلها تقريبا دون استثناء الا من رحم ربي كلها تحب تعيش في العتمه باللبناني يقول لك في العتمه
1: في الهوى
2: يحبوا في الظلام يحبوا ما يوضحوش الامور.
0: لا بالله لحظه بركة فقط راه الهيئه هذه هي الدرجه الاولى ما عندهاش حق ما عندهاش حق تعمل ندوات صحفيه باش تكون واضحين.
2: لا مش على هذه
0: فوالا هذه بالذات لانه خدمتها قال لك تتلخص في تعطي اجازه وما تعطيش.
2: انا حكيت على الهيكه الرياضيه جامعه رابطه نحكي على هذوما. انت اليوم تعرفش موضوع شوات وتوغاي وين وصل؟
0: لا
2: تيشوف يبدا العام الجاي وشوف ننساوها نبذوا عليها الناس تنسى القانون شكون ضرب مهدي ميلاد رجع ما رجعش تو قايم شالوا وحده كاراتيه تاع جاكي شون واحنا نتفرجوا وشي يضحك ومهازل وتعاودوا ونستمع شا عندك ما تسمع السؤال قدامك بالله كي تعيط لتو قاي اش مش تقول يا تو قاي علاش انت مشيت ضرب مهدي ميلاد يا سيدي مهدي ميلاد قال له كلام اوكي قال لك كلام جاوب الكلام انت ضربت استعملت العنف شوات رجع له هذا الكل نستحقوا استدعاءات ودنيا وقوانين ومحامين شفت علاش نقول لك نفس الشيء في المواضيع
0: هذه
2: المواضيع هذه مواضيع نتاع ثم سحب نقاط ام لا هل انه سحب النقاط باش يتم فوري وينجم يغير الترتيب العام ويغير لنا النازلين ولا ما يغيرش وقال سي حسمت الامور
0: او قال لك ينجم يكون الموسم القادم كان واضح في كلامه استاذ صفوان
2: اذا كان
0: كان واضح في كلامه
2: المحامي وضحوا للناس
0: جوستمون
2: استاذ صفوان كي انتوما اخرجوا اذا كان توا عطاوا هو توا عطاوا للجامعه ولا
0: لا هو راهو يمثل حد الاستاذ صفوان الشامق
2: نعرف
0: اي فوالا
2: توا توا الهيئه اللي حكيت عليها انت
0: اي
2: رفعت الموضوع للجامعه
0: اي
2: لاتخاذ القرار
0: اي
2: بعد كاس العالم ان شاء الله نحكي ويوفى الصيف وشوف تاخذ قرار ولا هاني قلت لك انا
3: خلينا بربي
0: خلينا
3: نسمع راهو تم جزء من الكلام ما زلت ما كملتوش باش نجم نوضح
0: الصوره اختصر واي تفضل
3: راهو انت والعقد او الاتفاق على شنيا نص هل انت تستعب النقاط باش يكون في الموسم الحالي او في الموسم القادم
0: هي قلتها انت يا استاذ
3: اي انه ما هو سينادر ما مشيش معايا في نفس الفكره تقريبا ما سمعنيش مليح
2: لا سمعتك قلت
3: لانه
2: لا انت قلت
3: علاش لانه سحب النقاط في الموسم الحالي يعني اثر معين, وسحب النقاط في الموسم القادم يعني اثر اخر. هذا يخلينا في اشكال متعلق بتاريخ تقديم الاعتراف
0: 17 ابريل
3: اللي هو تقدم بعد للشيونس بشهرين.
0: ها
3: وهو كذلك اذا إيه؟ اذا كان تقدم المطلب الاعتراف او الاعتراضات في المطلق الحقيقه ما نعرفش في موقف في تاريخ سابق كان الاجل ولا تاريخ نتاع اصدار القرار اثناء الموسم مش بعد موسم الموسم.
0: لحظه استاذ بلي فهمني, خاطر انا نعرف مثلا منح الاجازات يتم اذا كان انت قمت بخلاص القضايا نتاعك اللي صادره فيها احكام الى بيتا الى حدود 30 مارس 2026 هذايا للشيونس في فيفري وصادر في حكم مقبل وانت جيت في افريل, كيفاش نحلوها؟ كيفاش نفهم الموسم هذا والموسم الجاي؟
3: اذا كانت قدم لا نحكي لك على تاريخ مثل الشيء, اذا كانت قدم مطلب الاعتراض في المطلق على فائز حتى بالفرنسي اذا كانت قدموا في مارس على سبيل المثال او اول مارس او اخر تيدري تكون اللجنه والمكتب الجامعي راه مصدروا القرار متعلق بسحب النقاط او انزاله او تعليق الاجازه والغير ذلك, لكن المطلب تقدم في اجل خلى الموسم الرياضي ينتهي قبل اصدار القرار. وهذا الاشكال وين فهمتني توا؟ اذا كان الموسم مازال اونكور راهو القرار ماهوش باش بالصعوبه اللي يطرحها توا الاشكال نتاع الوقت الحالي,
0: هي ما حط حتى المكتب الجامعي في موقف لا يحصل عليه حسب ما فهمت.
3: اكيد
2: الموسم اللي
3: معاك انكور فهم في موقف محرج جدا في مساله تطبيق القانون من عدمه او تطبيق الاتفاق من عدمه.
0: الكاف تدخل في مواضيع كما ذي؟
3: الكاف نجم تدخل,
0: لا مش الكاف, مش الكاف, مش الكاف, التاس
3: تدخل في مرحله وحيده اذا كان تم اذا كانت دخلت الكاف في الموضوع.
0: اي
3: اذا كان تم تعهيد الكتاب العام نتاع الكاف او لانت الكلوب وتعهدت بالملف والقرار الصادر عليها هو اللي قابل الطعن بالتاس.
0: ملا يا اخوي انا نجم نقول لك مبروك باش نعديو سيف كامل ما بين التاس ولا والندوات الصحفيه والمكاتب الجامعيه ومحامين بيستخدم على رواحها والجامعه بيستخدم على روحها والانديه زادها. الحقيقه موقف صعيب برشا, صعيب برشا برشا برشا زاد يدور لي صفوان. استاذ صفوان كان لخصه في في في في 3 دقيقه شنو تصورك الموضوع وين نجم يوصل وقتاش نجم يتفضل نجم نبداو السيزون ولا باش يوقفونا زاد بدايه السيزون وتصير برشا مشاكل؟
3: لا هو اللي ناكدوا لك توا انه باش يكون عندنا صيف سخون في حاجتي. الصيف السخون المتعلق بالملف هذايا الى حين انه المكتب الجامعي ياخذ في قرار سواء بحالته على لجنه
0: بالله يرد لك تقول لي ملف مستقبل سليمان زاد حتى هو باش نعديو عليه صيف سخون
3: والله يمكن. وفما زاد جايتنا لوبي باش تنظر كذلك في المنتظر وانه تنظر في مساله المشاركه نتاع الجمعيات اللي تنشط في الرابطه المحترفه الثانيه.
0: هو عمناو ما نظروش في الرابطه الثانيه؟
3: ما عمناو ما نظروش السنه الموسم القادم يمكن ومن من الممكن جدا وانه لو بي باش تنظر في الاجازات الخاصه بالرابطه المحترفه الثانيه وهذا باش يطرح اشكال كبير باعتبار هناك احكام من سنه 2010 و2011 غير خالصه الى تاريخ هذا اليوم, يعني نوادي يمكن وانه تكون ميزانيتها بكلها عشر او ثلث المبالغ اللي هي معناتها مطالب خلاص.
0: وانت عندك بشتولي عندك فقره قاره طبعا معناها معنا.
3: مرحبا بكم.
0: هذيك صحة سيد صفوان شامخ المحامي اللي كان وضح لنا القرار نتاع الهيئة الدرجة الأولى. أكيد باش يكون عندنا عودة للموضوع هذا, كان نلخصوا في كلمة نجموا نلخصوا الموضوع. المكتب الجامعي في موقف لا يحسد عليه, شيبة القيروان من حقها دافع على روحها, نادي رياضي بنزرتي يبدو كون الوضعية متاعه قانونية. السؤال يطرح, هل سيتم خصم نقاط من الموسم هذا ولا من بداية الموسم القادم إذا كان تم خصم نقاط؟ هل سيتم لجوء إلى التاس؟ في كل الحالات الموضوع هذا مازال باش يصير الكثير والكثير من الحبر. احنا زاد عنا موضوع آخر يصير الكثير والكثير من الحبر, الفقرة اللي استنى فيها نادر منذ بداية الحصة واللي أنا بدي زال نستنى فيها باش نسمع تعليقه, خاطر كان حكى على الموضوع أكثر من مرة ويبدو كونه ثم ناس ما تحبش تفهم ونحاول نفهمه. احنا يعني نحبوا المنتخب الوطني التونسي ونحبوا علم تونس, أما كل واحد يحب طريقته لحظات وبش نحكيه على المنتخب الوطني التونسي. سانتي سبور كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل. أول ما باش نبداو بتصريح لراني خضيرة في 16 ثانية علاش اختار المنتخب الوطني التونسي راني خضيرة في تصريح لحميد الشويقي نهار الخميس اللي تعدى في البوان دو بريس اللي تعمل في تبرقة.
4: It changed something different. The coach spoke to me, came to Berlin and explained me everything and now it's a different culture and so it's easier for me to come here and now it's a decision and I'm really happy to be here.
0: دونك شقال هو انغرو قال صحيح كلموني قبل اما الامور تغيرت في المنتخب الوطني التونسي مدرب صبري لموشي جاني لبرلين وجي حكى معايا في برلان وفسر لي وانا بالنسبه لي انا الامور تغيرت اما راهو في كل الحالات انا فرحان برشا برشا برشا اللي موجود في المنتخب الوطني التونسي راني خذيرة 32 سنه جا المنتخب الوطني التونسي شكون رابح في العمليه احنا ولا هو انا نتمنىك تقول احنا احنا تونس راهو نحكي
1: هو رابح
0: فاش رابح
1: رابح 32 سنة ساعة معهم لا كان انترناسيونو في ألمانيا
0: ما كانش انترناسيونال
1: جملة من اللي جون نسمع بسامي لا نسمع بسامي ما نعرفو ديجا هو رابح وإحنا خسرنا إليمون كنا نجم نعوضه من تونس
0: انت كنت شاهد على العين في 2018 نادر ما راش حكيت فيه قبل الموضوع ما حكيتش مينا على حد علمي في 2018 كان ثم هكا نوع من جس النبض لكن في 2022 تم الاتصال به
2: اي هو يمكن اذا كان قبل الفضلي سبب من الاسباب خاصه به انه يحب يلعب في منتخب المانيا انه قال اللغه انه قال انا مش نجي تو متاخر قبل شهر أو بالتحضيرات بتاع الكوب دي موند نجم ما نعطيش الإضافة أيا كانت الأسباب وهنا راهو الأسباب هذه راهو قاعدين نشوف فيها تو تسمع برشا خيان المدرب بعض الأحيان يقول شيء واللاعب يقول النقيض متاعه شكون الفيصل بيناتهم
0: الجامعة
2: الهيكل الرسمي المشرف على
0: اللي عمرها اللي تكلمت من 2018
2: أنت كهيكل رسمي في كل المواضيع هذه المفروض أنت تتبنى الموضوع وأنت عندك الصحيح لأنه أنت عندك الحقائق لأن المدرب لما يحكي مع لاعب عنده براهين أو اللاعب نفس الشيء ما يتقابلش مع وحده الأكيد مش يكون مع عضو جامعي مع زوج أعضاء جامعيين يعني ثم إطار نحكيه فيه يكون الجامعة هي الفيصل فيه اللي أهم بالنسبة لي أنا أنه راضي خضيرة اليوم موجود بزي المنتخب لاعب يلعب في البوندسليغا لسنوات عديدة عنده أكثر من
0: 400 مباراة من أفضل اللاعبين في البوندسليغا
2: من أفضل اللاعبين كلاعب ارتكاز انا بالنسبه لي انا
0: مستفيدين
2: احنا مستفيدين صحيح. لانه معناش عده لاعبين عندهم استقرار على مستوى المشاركه وعلى مستوى الاداء ويلعبوا في بطوله بمستوى البوندسليغا في كاس عالم احنا في حاجه لمثل هذا النوع مع اللاعبين ان شاء الله هذا الشيء اللي نقولوا فيه على الورق نشاهدوه كاضافه في الميدان في كاس العالم هذه
0: وانا ناكد لك اللي هو باش يكون تيتولير مع الياس الصخيري في انتظار اللاعب الثالث والاقرب كون يكون حنا بعد المجبي فقط ايمن توضيح كانوا لعب في الكاتيجوري دي جون الكل نتاع منتخب المانيا من الاو 15 حتى للاو 21 لو 21 سيليكسيونيه ما لعبش فيها حسب ترانسفير ماركت هنا حقيقه لان ترانسفير ماركت ساعات يحط حاجات صحيحه غلطه ما نتصورش كانوا حط حاجه غلطه بارابور راني خذيره دونك لعب في الكاتيجوري دي جون الكل بهذه راني خذيره مقابل ثم لاعب اخر اخترنا نحكيوا عليه نادر اللي هو إنيغماتيك في المنتخب الوطني التونسي الانتظار هو بيدو من الانتظارات منه هو كانت كبيرة ياسر ياسر ياسر شحكيو على الياس العاشوري شنو قال هو في جزء أجزاء التصريح متاعه خلينا نسمع الجزء اللي هو من تصريح الياس العاشوري في ميكرو حميد شويكي
5: J'en ai déduit qu'il y avait encore du travail à faire que j'avais toujours pas réussi à montrer le meilleur de moi-même en sélection, mais je continue à travailler et en espérant qu'à un moment donné ça arrive. Je pensais que le déclic était fait après le premier match avec ce doublé. Je pensais que ça allait me faire du bien. Malheureusement derrière il y a eu pas mal de petites choses qui m'empêchent aussi de pouvoir m'exprimer de la meilleure des façons. Donc maintenant je suis là avec un nouveau coach. On verra ce qu'il compte faire et je suis là, je suis prêt pour aider l'équipe, peu importe où.
0: به قال شنو هو السؤال اللي زمينا هادي بنياني قال له شنو الكونكليزيون اللي خرجت بها من كاس افريقيا الامم بعد المشاركه هذيك قال له خرجت بانه ثم برشا خدمه مازالت تستنى فيا خرجت بانه زاد مازلت ما وريتش افضل ما عندي مع المنتخب لكن باش نكمل نخدم ونحاول نقدم في انتظار تحقيق الشيء هذايا ونكون بيرفورمون مع ليكيب ناسيونال نتاعي قال كنت نعتقد كانوا الديكليك صار بعد اول ماتش في كاس افريقيا وقت اللي سجلت الدوبلي اللي سجلته لكن للاسف هنا المهم جدا الامور ما صارتش كيما يلزم تصير وصارت حاجات خلتني ما نكونش قادر على تقديم الافضل توا انا مع مدرب جديد موجود مع مدرب جديد وانا مستعد نقدم الافضل في اي كان المركز نلعب فيه به خلينا نسمعوا ترى البارتي الثاني من التصريح نتاعو باش نعطيك تعليق نتر
5: Il y a eu beaucoup d'attentes autour de moi. J'ai pas forcément réussi à répondre présent en sélection. Donc, je pense que j'ai besoin de me concentrer et de donner le meilleur de moi-même. Peu importe le résultat. Vraiment, je veux vraiment réussir à donner le meilleur de moi-même. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est peut-être aussi pour ça que les performances elles sont pas encore à la hauteur parce que peut-être que c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que Je suis un peu bloqué, mais j'espère que avec les prochains matchs, là, il y a un nouveau staff. J'espère pouvoir être mis dans des conditions qui puissent me permettre de m'exprimer, parce que honnêtement, ça n'a pas toujours été le cas.
0: جم الاخر ماما برشا قال كان ثم برشا انتظارات كبيره مني انا ما نجحتش باش نكون موجود وقت اللي الناس استحقتني اعتراف باهي برشا قال لازمني نكون اكثر تركيز ونقدم افضل ما عندي رغبه كبيره باش نقدم الافضل ونخرج عندي جو ميكسبريم مع ناس على التيران هذه حاجه متعلقه بيا انا برشا مقلقتني برشا يمكن هذاك علاش مردودي ما كانش كيما منتظر قال يمكن عندي او كان عندي بلوتو بلوكاج نتمنى نكون محطوط في ظروف تخليني نقدم ونترجم امكانياتي خاطر احقاقا للحق قبل الشيء هذا ما صارش يقصد كون متحطش في المكان اللي موجود فيه انت نادر كانت عندك وجهة نظر اخرى بارابور اللي قالوا لي ياسر عاشوري
2: النقد الذاتي اللي عامله لنفسه في المردود اللي قدم فيه حاجة باهية انه مطالب بالعمل اكثر بالتركيز اكثر بالانضباط اكثر نعرف انه الناس تستنى في حاجه اكبر من هكا مني وانا ما زلت ما عطيتهاش دونك هذا الكل باهي اللي ما عجبنيش هو القاء اللوم على المدربين السابقين وهذه تقريبا اشكال كبير لانه سوف يقول نفس الشيء بعد مغادره صبي اللموشي مات الملك عاش الملك
1: ستو مدرب اخر
2: انا نجاوبه انه بخلاف سامي طرابلسي حتى من قبل وقع توظيفه في مركزه وهو جناح ايسر حتى لما جاء هو يوسف المساكني وقت في اخر المسيره نتاعو مع المنتخب في وقت من الاوقات يوسف المساكني تغير المركز نتاعو لعب حتى في خلف مهاجم وحتى مهاجم وهمي وهو قعد على الجهه اليسرى لا يا الياس العاشوري تم توظيفك من كل المدربين اللي لعبوا في المنتخب كجناح ايسر ولم تقدم ذلك المردود اللي شاهدوه في مع الفريق نتاعك صحيح ثم مقابلات يضطر مدرب لانه يبدا عنده ثلاثه واربعه لاعبين في مركز واحد شو باش يعمل؟ يمشي يختار اللاعب اللي يقدر اكثر انه يتاقلم على يمين او حاجه
0: ما فهمتكش شنو تلوم فيه بالضبط نادر ما سامحني معناها انت قلت
2: انه قال انه قال لم يقع توظيفي في المكان الصحيح وهذا غير صحيح لعبناك على اليسار ما عطيت شيء يعيش ولدي هكا ونقطه ورجع للستار انت فهمتني شي توا واضح ان شاء الله هو يكون يفهمني اللي مشيت ترجمولو يعني قاعد تلقي في اللوم على المدربين ما وظفوكش مليح وظفوك ولعبوك في المركز نتاعك وراهو لما مدرب يلعبك في مركز اخر هذيك ثقه فيك وفي امكانياتك انك قادر تتاقلم اكثر من لاعب اخر والدليل انك في كاس افريقيا هو قالها قال اقلم في مركز زبونت هو لعب جناح ايمن مع اوغندا ولا انا غلط
0: لا صحيح
2: به من بعد قال صارت حاجات اخرى احنا مش معاك لكن يزي من القاء اللوم على الاخرين لوم نفسك في مردودك هذا المدرب بعض الأحيان يتحط في وضعية بلاي عنده التونيكتي بساعد وعاشوري يحطهم ثلاثة وين تحبوا تلعبوا جناح أيسر يولي يعمل بوسونتاج يا أما يغير خطة تدوى 5-2 وما عادش يلعب بالأجنحة يحط يولي لعبكم كمهاجمين كيما مع البرازيل
0: بكن حتى تدي ليس العاشوري اللي يقوش في البوست اللي حاجته به هو
2: أي
0: معناه أنت
2: تحط
0: نحكي توا في القادم
2: اي
0: هل انه هو الافضل
2: اليوم
0: موجودين
2: ها نعطيك انا وقت جاء ياسر عاشوري وخذا المكان على يوسف المساكني ولعب بعده مباريات
0: نحكي اليوم
2: انا جايك اليوم بعد بالمباريات جات بيريود ساعد ولا عطى اداء افضل البلاصه شكون فكها فكها سعد
1: سعد
2: المده هذه الاخيره شكون فكها البلاصه تو تونيكتي
1: كونيكتي
2: هيك الكوره حقيقه اليوم ماهيش حقيقه البارح وتنجم تكون ماهيش حقيقه غدوه الاستقرار على مستوى الاداء والمردود انا مدرب كي نلقى سعد بيرفورمان ويعطيني في المركز هذاك علاش نبدل فيه ما نبدلوش
1: تونيكتي ومعك الفريق نتاعو كان
0: كل شيء مش نسك سؤال انا كمل نت كمل
2: اي حبيت نقول لك يعني المدربين ما يغيروا الا ما يكون هناك ضروره لذلك ماذا به كل لاعب يتالق في مركز يخليه غادي لكن احنا احقاقا للحق عندنا مشكلة تو بخلاف خليل العياري اللي تو هو جناح ايمن ديميتي
0: ما عندناش ايمن في الليكيب ناسيونال وصارت قبل مع نعيم سليتي وجبنا من العبيه وقعدنا في مشكل على الواحد ملي كل ماسكم مشكل في ما فماش من العبيه ولا ما نعرفش به الصراحة ساعات باهي أيمن كي يبدا ملاعبي مثلا يكسروا عليه لي روبروش كيما قال لك نادر يترجموا له ساعات بالصحيح ساعات بالغلط يجي قدام الصحفيين يحب حتى كتسأله تقول له مثلا أما خير المارول الأحمر ولا الأبيض يجاوبك على ذيك ويحب يوصل مساج صراحة باهي ساعات
1: صراحة باهي ما مش باهي سرتو مع أنا أنا أنا مع أي لاعب يحترم المدربين متاعين مهما كان كرة فيها ظلم ساعات ما تلعبش في بلاستيك ساعات كما قال لك ساعات يحطك في بلاصه اخرى راه يحب لك الخير ما فما ملعبيه تلعب 3 4 بوست فما ملعبيه كما قال لك على ثلاثه بلايص باش يلعب واحد معناتها اليوم الصراحه باهي اما فما نحب الاحترام انا في الكره نحترموا الناس اللي ضحت معاك سامي طرابلسي من افضل المدربين اللي عندنا سامي احنا سامي طرابلسي خرجناه من باب صغير سامي طرابلسي مدرب
0: عليه كان سامي خرج من باب الصغير جلال خرج من باب الصغير
2: كل
0: سامي منذر الكبير
2: كل
0: منذر عمري ننساه هابط في المطار صحافيين الكل في بالهم اللي منذر كبير تنحى كان هو في بالوش
2: شنو سامي طرابلسي نحيناه خارج حدود الوطن راه
0: في المغرب تنحى
2: مشى بصفه مدرب
0: روح
2: عاد بصفه مواطن
0: لا استنى دقيقه ما رجعش
2: تحكي
0: في قطر معناه بتفهم انت قمه مش
2: هو هو والاطار الفني نتاعو لازم نحسن بالله ثمانيه استقدت التسعه قاموا لابعه نتاع الصباح مشي للمطار قالوا راح نتنحاو
0: ايه
2: في المغرب في القبه فريق
0: حاضر
2: هذا شنو
0: انا نعرف شنو صار معنا
2: قله احترام قله ذوق
0: ونعطيك حاجه يمكن ما تحكيتش قبل سامي طرابلسي ثم شكون اتصل بيه قالوا يا سامي معناها راك راهم باش يستغناو على خدمتك تحبش تقول كلمه اخرى معناها حاول كيفاش انت على الاقل تمشي لهم تقول لهم انا مستقيل قال لي انا جندي خارج تونس نوفي بالعقد نتاعي يحبوا ينحيوني نحيوني نحاو في في في النزل في تصريح تعدى في تلفزه في مدير رياضي في بلوش في درشي معناها راهو اسمع تيتي به هذا مش وقته
2: توا نادر اليوم لو سامي طرابلسي مدرب المنتخب سوف يقول ياسر العشيري لم يقع توظيفي في السابق لن يقول ذلك
0: ما مش يقولوا به وترى خلينا نسالك انا واليوم سامي طرابلسي مدرب هل يعمل الأشياء اللي صارت في النزل مثلا؟
2: لا راهي
0: خلينا نوضحوا ساعة نحطوا كل شيء في إطار وبعد نسمعوا
2: راهي الدنيا قامت وقعدت
0: وضح ساعة
2: للأسف باهي أول شيء خلينا نبداو من الندوة الصحفية يوم 15 ماي شنو صار؟ 15 ماي الندوة الصحفية الرسمية للإعلان على القائمة صابي اللاموشي موجود مع سي قيس الرقاز لأنه أحمد الصالحي دعي إلى مهام أخرى وتعطت القائمة والتأخير بساعة إلا ربع وهو عمل غير احترافي
0: بلي نادر سامحني خلص عليك وأنا مش نقول لك أنا نحبه برشا أحمد الصالح ونحب برشا قيس الرقاز
2: وزملاء
0: أما راهو عودة قيس الرقاز كانت مفروضة لأنه الحقيقة حتى في الملعبية في المنتخب يقول لك راهو سيدي الله غالب لكورونا باسبا ما بين صبري لموشي وأحمد الصالح
2: الملعبية تحكم حتى في المنتخب
0: لا خليني نكمل لك
2: أنت قلت
0: لكورونا لكورونا باسبا ما بين نادر ما بين
2: أحمد
0: الصالحي والمدرب ناخب الوطني من اول كونفرنس دو بريس سؤال تم طرحه في الكونفرنس دونك إل فالي كونوا نشوفوا حل شافوا حل لقوا قيس الرقاز اللي خدم اكثر من كومبيتيسيون كان واكثر من كوب دي مون دونك الخبره موجوده
2: شوف خبره قيس وكفاته وانا خدمت معاه ما نحكيش فيها
0: واضح
2: راجل على راسي من فوق
0: باه
2: نحكي لك انا كيفاش خدموا الخدمه لاحمد الصالحي
0: باه
2: خرجوه واحد ضد واحد مع المدرب
0: نعرف
2: الخبايا الكل
0: وانا نعرف نفس الخبايا
2: انه احمد الصالحي خليني انا شنو
0: جاري وقتك
2: والمشكل في هذاك اللي ترجمه الصوره الاولى
0: جاري وقت تخسر للوقت وجاري الوقت نتاعك بطريقتك الخاصه والصوره اللي تحكي عليها انا كنت حاضر فيها جيت نصور قالوا لي لا c'est une photo de famille.
2: De famille. D'accord. La photo la première, elle t'a tiré à اختنا العزيزة.
0: هادية.
2: الصورة الأولى هذه تم التقاطها يوم الندوة الصحفية. فيها الإطار الفني لكل المنتخب ومعاهم اثنين أخرين زايدين اللي هما فيهم مورغان أونسيان اللي عملنا اللي عرفناه تو ومعاها ابن صبر اللموشي يانيس اللموشي واحنا في موزايك كنا نعرفوا اللي هذاك راهو ابن صبر اللموشي ولم نعلق على هذه الصورة لأنه من حق أي ابن أو أي والد يجي يحضر في ندوة صحفية ويعمل تصويرة مع أبوه تقعده للذكرى لأنه يوم الندوة الصحفية ولا خارج أنك تلتقط صورة كيما يلتقط

0: المنتخب الوطني بدا من يوم الاثنين، من يوم الاثنين غادي اول فيديو هبط يوم 22 يوم تقريبا يوم الخميس، وقتها هبط الفيديو الشهير اللي شاهدنا فيه.
1: لا يعني فقط للتصحيح،
0: تفضل.
1: نهار الخميس 22
0: لا الجمعه يوم 21 مايو هبطت على السوفاليري وبدات بعض الصور.
1: نهار الخميس 10 نتاع الليل في سبور اكسبريس عملنا الملاحظه ما ثم حتى التصوير نتاع المنتخب. ال 11 غير الدراج بداوا يهبطوا في التصور، تفضل واصل.
0: وبدا وقتها اول الغيثي قطره وبدات كل الاخبار نتاع المنتخبات الوطنيه تنزل، وهذه حاجه باهيه لكن واجب عليكم وعملتوه بتاخير، ما عليناش لكن برافو عليكم يا سيدي. يوم 22 الصوره الثانيه اللي مش تعطيها لنا زميلتنا اللي فيها ابن يانيس اللاموشي، ما نحبش نسميه ابن صبري اللاموشي لانه لو كان اسمه محمد علي مفتاح راهو قلنا ماذا يفعل محمد علي.
1: كان جاي اسمه محمد علي الطرابلسي ولا محمد علي القادري ولا محمد علي الكبير.
0: شفنا شخص لا ينتمي للاطار الفني، ليس في محيط المنتخب، لكن في المستطيل الاخضر بالزي الرسمي يساهم في تنشيط حصه تدريبيه، موجود على أرضية الميدان. في بالي أضعف الإيمان أنه نتسألوا من هذا الشخص، عرفنا أنه ابن صبري اللموشي. به دونك قلنا احنا إذا بالتالي انتم إذا كان عندكم ابن صبري اللموشي خذاه مادام في المستطيل الأخضر يعني عنده صفة، ما نجمش واحد في وسط التراه سينا ولينا في حومة في بطحة. ما ثم حتى تعليق. الصورة الثالثة اللي مش تجينا من بعد هي تواجد كذلك في اليوم الموالي، رغم الملاحظة اللي صارت مازال أو كولد صبري اللموشي مع وهبي الخزري في الملعب مازال موجود في الحصة التدريبية بدون أي توضيح.
1: ناس تبع فينا سبور بموزيك موجود الصور.
0: من بعد جات يوم الأحد، وصلنا اليوم الأحد، من الجمعة للأحد الدنيا ماكلة بعض على ابن صبري اللموشي، والجامعة لا حياة لمن تنادي، لم توضح الأمر. حاطت بلاغ، البلاغ فيه أنه تغيير على مستوى الإطار الطبي للمنتخب بمناسبة شفاء عاجلا إن شاء الله يا ربي للدكتور سهيل الشملي بعد الواقع الصحية اللي تعرضلها. فيها تعيين مورغان أونسيان كمحلل أداء مكلف بالمنافسين، وكانت نجم الجامعة وقتها الدنيا ماكلة بعضها على ابن صبري اللموشي، وقتها توضح راه ما عندوش صفة، راه لا عندوش حق، راهو لا ينتمي، راهي صارت غلطة موجود في حصة تدريبية رغم أنه كان موجود في 3 أو 4 حصص تدريبية، أو تؤكد وتحمي المدرب وتقول راه هناك إعلام سابق وطلب من المدرب أن يكون ابنه معاه في النزل أو يكون في التدريبات معاه وأحنا وافقنا ونتحملوا مسؤوليتنا. هذا ما صارش، لكن صارت بعض التسريبات من المكتب الجامعي لبعض إعلاميين لبعض محللين، اعطيناهم المعلومة والحربوشة نتاع أنه راهو ثم طلب من صبري اللموشي أنه ابنه يكون معاه كدفع معنوي باش يعيش اللحظة هذه باش يقربوا لتونس. وهنا تعطيني التصويرة الرابعة نتاع ابن صبري اللموشي في قوت الفرد مع فريق الدرعية في معسكر بالبرتغال.
1: هذه صورة جديدة في بليش بان أدري.
0: هي طبعا
1: دونك هو كان في الستاف نتاع صبري في الدرعية.
0: لا
1: كان موجود
0: لما تدخل الستاف نتاع الدرعية او الرياض ما تلقاهش، لكن لو كان ظاهر انه كي ثم معسكر في الصيف يمشي مع ابوه واضح. هاكا موجود معه بالزي رسمي نتاع فريق الدرعية، راه الدرعية في الدرجة الثانية السعودية ماهيش منتخب.
1: شو تفسيرك انت للصورة؟ شنو يعمل غادي تو؟
0: هاكا موجود متصور مع ابوه في البرتغال،
1: حب يعيشوا نفس الحلمة اللي طلبها منه ابوه.
0: لا هنا يحب يقربوا لتونس ويعرفوا على تونس وما عيش اللي عاشه هو، غادي يمكن يعرفوا على الوحدة العربية، على التضامن، على الأمة العربية الخليجية، أجواء أخرى. ديما كي تولي أنت يا صديقي العزيز صبغي لموشي تحكي لنا بالطريقة هذه وتعطين فينا في أمور غير احترافية، وقتها أنت احنا نجاوبوك زادة بطريقة أخرى، لأن احنا هزينك فوق روسنا. أنت ما تستبلهناش. الجامعة خليت صبري اللموشي وجه لوجه، كانت قادرة أن يتوضح الأمور، وكانت قادرة لو كان جاء عندها من الجرأة ومن الشخصية الرياضية في أخذ القرارات. أقف غادي تقول له من هذا اللي عملك مطلب، شنو أخوي العزيز شنو مطلب تاع شنو؟ عمرك سمعت أنت يا سي حسين ولا سي المستيري ولا أي عضو جامعي بمدرب في نادي يستحب أحد أفراد عائلته في النزل؟ هذه موجودة

0: منتخب أو أي نادي في العالم غير موجودة. وبالتالي هو أخطأ في القيام بهذا الطلب، والجامعة أخطأت في الموافقة على هذا الطلب. ولو ما كانش يانيس اللاموشي في الملعب، هذا البوليميك اللي حكيها سعلي صبي اللاموشي غير موجودة. يعني هو اللي خلق كل هذه الأجواء المتوترة. وتو نسمع التصريح متاعه ونعلق عليه زادة.
1: بلي خلينا نسمع التصريح باش نعلق عليه. أنا باش ناخذ زاد الرول نتاع كرونيكور معاكم انت وايمن، حتى انا عندي ما نعلق الحقيقه. خلينا نصبر لموشي شنو تفسير الموضوع، وزنكم كي تسمعوا تحاولوا تفهموا الجريماس نتاع الوجه كيفاش قاعد يتكلم مع الصحفيين. نسمعوا شنو قال.
2: Mais c'est d'abord le père qui va vous répondre et c'est aussi l'entraîneur qui va vous répondre. Mon fils n'a aucun rôle dans la sélection. Quand effectivement je dis qu'il y a 5 joueurs qui étaient là, il est là, il prépare sa thèse, il a aucune fonction, il est plus sur le terrain. Et là, au moment où on parle, il est pas là, il est gêné. Vous savez où il est? Il est avec sa grand-mère, ma mère et ma sœur, parce qu'hier c'était l'Aïd, et donc ma mère est venue. On va me reprocher aussi que je reçoive ma mère à l'hôtel? Soyons sérieux et faisons en sorte de poser les bonnes questions. Et parce que vos intérêts à vous, est-ce que c'est de polémiquer sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être, ou est-ce que c'est de mettre les questions sur comment on va jouer l'Autriche, comment on va jouer la Belgique et comment on va préparer la Suède? Vous croyez que je vais me poser des questions sur tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux? On a fait des émissions là-dessus. Des émissions. Est-ce que c'est sérieux? Là, c'est le père qui vous répond comme le sélectionneur. Parce que il a ni contrat, ni fonction. Il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une simple confidence, mais ça, c'est le papa et le fils aussi qui vous parle. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon. À l'Ahmo, il est plus là. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben, ça m'a fait plaisir. Et que ça vous ennuie, je comprends pas pourquoi. Mais, je vous ai répondu.
1: Lekin... قمت بالإجابة. بون ما واضح الترجم 20 مرة وفي كل بلاصة، ما جست أنا باش نعاود كلمتين ثلاثة اللي قالهم. قال والدي ما عنده حتى كونترا وما عنده حتى صفة باش يكون موجود، لكن أنا حبيت نحقق حلم والدي. الله يرحمه وينعم الوالد نتاعو. قال البوستير الوحيد اللي عنده هو البوستير نتاعي أنا وقت لعبت ماتش مع تونس. لعب ماتش مع تونس هو مش سخن وما لعبش
3: سخن.
1: أوكي. ومن بعد قال سوي سيريو سويون سيريو اسألوا الأسئلة اللي لازم تسأل. والله يعني باش نقول حاجة واحدة بالله، والله راهو اسمع رسعات واحد ينغر على خدمته، معناها سي تو تافي نورمال. نادر وايمن معناها ملاعبي ولا حاجه كونتون لو كريتيك يفهم. ما راهو بالله بربي سامحونا، هانا سالنا احنا صحفيين شي ناس ان مدربين على امور فنيه، قالنا شنو دخلكم؟ ما عندكش حق تحكي تكتيك، اسال على حاجات اخرى. هانا مشينا سالنا على غيابات بتاع بعض الملاعبيه، قالك لا ما تسالش من الفيسبوك، اسال اسئلتك انت اجتهد. هانا مشينا وقفنا قدام مدربين سالناه وشو بربي ملاحظه صغيره برشا، على الاقل نحكي على مزيكا فيه. وهاو نادر معانا مش من توا يعرفني انا من يافام نادر باه، وايمن يعرفني من قبل. بلي الصحفيين نتاع مزيكا فيه كيمشي يسال، معناتها تخيلوا خاطر اسمه صبر اللاموشي السو بيرمي باش يسالوا اللي يحبوا اللي باش يحكي عليه اللي يحب. اول حاجه ساعه راهم يترجموا له في كل شيء، حطوها في بالكم. ثاني حاجه راهو احنا اول ما نتكلم على موضوع يانيس وكانت عندنا المعلومه ثلاثه ايام قبل ما حبيناش نتكلموا فيها على خاطر اون با دي بروف. غلطة الجامعة التونسية لكرة قدم ولا مشرف على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة قدم هبط تصويرة يانيس ولا تعنا لبخف. هاو احنا ما حبيناش نتكلموا على الدكتور فيصل الخشناوي والدكتور شملي لسبب وحيد، هو كونه عائلة الدكتور الشملي ما كانتش تحب لفورماسيون تخرج حماية ليه، لأن العائلة الكبيرة متاعهم في بلوش خرج في ميديا آخر لازم نخرجوه. هاو يا سيدي احنا في مزيكا فيهم راهو ماهوش درس، راهو نحكي لك بركة ونحكيه بركة معناها بكل بقى. ربي كي تعطيونا دروس للاعلاميين الكل، ديوان مزيك يا فام الشروق اللي تحب عليه اي ميديا تسميه في التلفزه الوطنيه في اللي تحب، راهو ثم حاجه اسمها تحب المنتخب الوطني نتاعك وتحكي عليه، وما بين كونك تكون مصطف هكاك مش ما نقولوش كلمه اخرى، راهو حب المنتخب الوطني التونسي ما حتى حد ما ينجم يتزايد علينا فيه، وحتى حد ما يجي يعطينا فيه دروس. وغطينا منتخب وحكينا، وايا كان اسم المدرب كنا نسالوا الاسئله اللي لازم تتسال، مش خاطر صبري لموش. اخر ملاحظه باش نقولها، راهو التاريخ ما يتفسخش، عمرك لا تفسخ التاريخ. ارجعوا شوفوا الصحفيين نتاعنا في مزيكا فيهم شنو سالوا مدربين سابقين، ايا كان اسم المدرب وشنو ما الحاجات اللي صارت وشنو دورنا في ايصال المعلومه الصحيحه، خاطرنا الناس تحترم روحها دو خطرنا الاذاعه الاولى في تونس واهم حاجه خطرنا نحبوا بلادنا ونحبوا المنتخب الوطني التونسي لكره القدم.
0: على فكره احمد الموضوع احنا نسيناه هذا بعد نهار الاحد
1: هما رجعونا
0: لانه الجامعه كانت على مستوى عالي من الذكاء والدهاء والخبث الرياضي خليت الجمهور الرياضي والمحللين والنقاد يضربهم بعضهم كي قال تاع التصريح وعطانا ترخيص وولدوا ولينا نحكيه الجمهور ولا شو ولا يتسائل هام لاعب سيدي توا جام في باليش بيه ما حكيناش معه في الموضوع ولا الجمهور يتسائل ايش شو المشكله كان ولده معه في الاوتيل
1: كي هذا اللي دوخ معناه
0: المعسكر الجاي تهبط بلاغ الجامعه تعلم الجامعه ترسل كره قدم كامل اعضاء الاطار الفني والطبي والاداري واللاعبين على كل من يرغب في اصطحاب ابنه او احد من افراد عائلته التكفل بالمصاريف والتنقل وكل شيء.
1: اخر حاجه
0: اخر حاجه
1: لحظه
0: احنا الموضوع نسيناه
1: به
0: حتى لين عاود جانا التصيح
1: هذا اللي يتهموا فينا احنا نحكي فيه عادي باش تحكي فيه معناها
0: راهو صبي الموشي كان قال راهو كنا اربع خمسه ملاعبيه ولدي طلع معايا تبرق عمل دوت الوجود كي بدا المعسكر الامور الجديه ولدي لبس
1: التونيم تاع المنتخب يديك
0: والله يا احمد احنا من بعدها سكتنا عليه الموضوع انتهى انتهى ولا هو يلوم فينا اول حاجه قال لك سي لو بير كي فا فو ريبوند لا الاب يا مسيو لاموشي ما يعنيناش احنا حنتعامل معاك كمدرب احنا كلنا اباء وامهات وجدود ومامات
1: به
0: بلي لا خلينا نمشي معاه عاد
1: بلي دقيقه كمل في دقيقه اما لانه ثم نقطه مهمه ياسر
0: اي اعترف ان ولده ما عندوش دور في ما عندوش دور فماذا يفعل في المستطيل الاخضر قال انه كانوا خمسه ملاعبيه وبالتالي هيك علاش ولدي كان موجود معايا قال لك ولدي الي جيني قلقناه انت خليت ولدك جيني انت تسببت في انه ولدك يحس بالحرج انت السبب لو كان انت ما عملتش حاجه غير احترافيه ولا واحد يكلمك قال اون فام بعد اللقطه اللي عملها اللي فيها شعبويه وعاطفه وعيد ودين اسلام قال لك ماشي يلوموني كفايه حتى جبت امي وعائلتي نهار العيد ما قال لك حد ولدك عنده جمعه قبلها موجود في اللوتيل يصول ويجول مع الواحد اما ولا واحد قال لك ما تقولناش اللي ما لومناكش عليه ولا واحد يلوم مدرب ولا اي واحد في الاطار في المنتخب انه يوم عيد جاتو زياره من عائلته دونك هذه حاولت تهزنا التيار اخذ سويون سيريو انت كون جدي واكثر حرفيه واكثر نظام واكثر تفرغ وافصل بين الشخصي والعائلي والاسري والمهني انت مدرب محترف هل تتجرأ على فعل هذا مع منتخب اوروبي او في فريق اوروبي قطعا لا وجيل الصحفيين تقول لهم يا سيد بوزي لي بون كيستيون علمهم شي سالو انت خليت نفسك ماده اعلاميه صحفيه باش الناس تسالك على امور جانبيه عائليه شخصيه وبعدتهم على الامور الضرورية
1: نادر باش نغلق الموضوع احنا رانا كنا وراء المنتخب الوطني التونسي وماهيش مزير
0: يا ودي ما عندش علاقة بهذا يا ودي
1: باش نبداو واضحين
0: يا ودي شنو
1: اخر حاجة
0: شنو علاقتنا احنا وراء المنتخب
1: به
0: باحنا نقدنا
1: به.
0: لمدرب تجاوز الحدود نتاع الاحتراف والانضباط والجدية هو اسمه معسكر ناس كل في معسكر
1: به باش نختم نغلق الموضوع هذايا راهو الناس كل تحب تونس بنفس الطريقه والناس كل تحب المنتخب بنفس الطريقه كل واحد عنده طريقته كيفاش يعبر على رايه بربي جوست هكا نكونوا معناها في نيفو معين معناها خاصه ناس نشوف فيها انا نعرفهم معناها بيرسونيلمون ما عندهم حتى علاقه بالمنتخب الوطني التونسي فقط هكا يعرفوا شويه جواريات على انستغرام ويحكيوا معاهم ويجي هنا هوني لاجون تاعك ويجي هنا باش نتهي لك بالكونت انستغرام تاعك باش نتهي لك بالكونت اكس تاعك باش نتهي لك بالفيسبوك تاعك يولي هو مقرب وبعد يولي يحتضن فيه ويولي يهبط له في الواعد وبعد يولي يقول لك يلمخ شغله وما نعرفش شنو وبعد يولي يعطي فينا احنا في الدروس شنو نسمي نسالوش
0: لا نزيدك ايمن نمشي نزيدك حاجه هاي خليني موضوع اللي مش حنسكرناه هو رجعنا
1: 10 ثواني
0: بالله اختي الغاليه خلينا الصور نتاع مورغان اونسيان اللي عينوه محلل اداء
1: بالله مكلف. يا نادر. والله فيه الوقت
0: لا سيد خليهم يتفرجوا في الصور
1: باه خلي متفرج في الصور
0: السيد يعمل في كل شيء في الميدان يعمل في ليشوفمون عنده كرونو يقوم بدور مساعد المدرب
1: عنده ديبلوم تاع اناليست
0: انا جايك عاد مثالش باه انا جايك يعمل في كل شيء الا في دور محلل اداء خليهم مساعد مدرب انا نعرف اليوم شي يتفرج تو في النرويج والسويد نعرف لكن يمشي مدرب بصفة مدرب أفضل من صفة محلل أداء. يعني اليوم السيد راه هو على السي في نتاعه حاطط كل ديبلوم، عنده ليسونس أ، عنده بريباراتور فيزيك، عنده بريباراتور مونتال، زعما هو حاشم يا أحمد أنه يحط الدبلوم تاعو نتاع اناليست.
1: باه خمسة كروه الموضوع هذا، لانه جست معلومه صغيره نادر، راهو مشى حل المباراه بولونيا والسويد في الملحق نتاع التاهل. ايمن جست كلمه صغيره، ما نعرفش علاش الناس كل تسال يقولوا واش بيه ايمن ما تكلمش على جرجيز داخله بعضها تسكري ظلي، انتهى الموضوع.
3: لا انتهى الموضوع اليوم، انتهى. اليوم الكونتيتي الكبيره توفرت
0: و 3000 جدد
3: ودي فما 10000
0: من مو على الانترنت جاو
3: اخيرا وصلونا امورنا واضحه، ان شاء الله ربي يوصلهم سالمين.
1: اخر ضربه جزاء في البوشكاش ارينا ما بين ارسنال و بي اس جي 4-3 للبي اس جي، ضربه جزاء الاخيره باش تتنفذ وضعف، وهكا بي اس جي هو بطل هو يهز الشامبيونز ليغ الاوروبيه للمره الثانيه على التوالي، دونك ثاني لقب على التوالي. شنو عندك تحب الميلان انت؟
3: انا نحب الميلان، ان شاء الله غدوه جماهير الترجي الرياضي الزرزيسي وجماهير الترجي التونسي وصرتوا الامن، ان شاء الله الامن غدوه يساعد الجماهير الترجي الزرزيسي.
1: كل قدره ربي تروح فرحانه، وان شاء الله نشوفوا بلاتون تاع كره. الف مبروك لاحباب بي اس جي في تونس، نعرف منهم برشا برشا برشا، ثم واحد يخدم في راديو موزايكا فام يحب بي اس جي، ثم واحد كان ينقز هنا تشوفون بعد قداش سيريو يقرا في الاخبار، هو يحب بي اس جي ونقز على خاطرها وفرحان بها، واحنا نشكره على الدقيقه اللي خليناها من وقته. مراد يجيكم في الاخبار، ثم يجيكم يسري اللي يحب ريال مدريد واللي انهى الموسم نتاعو صفري كيفو كيف صلاح الدين الساكوحي. مشكور جدا نادر، مشكور جدا ايمن، نلقاو غدوه ان شاء الله في بلاتو سبيسيال باش يكون مباشره من ملعب رادس بالطبيعه، هوني باش يكون ثم ماكل عوني ليكيب كل باش يكون في ملعب حماد العقبي رادس، غدوه الناس الكل ان شاء الله مباراه كاس تونس.

0: الحظ.
1: عدنا والعود أحمد معكم ميرا ميرا الخطيرة. السبت والأحد ستة تاع الصباح نزل على كلفيسة نسمعوا صباح الخير ويكند ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى عند لون معبين بالحب يا حظ وين على الأولى موزيك فم
2: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزيك فم راديو موزيك فم تونس الأخبار.
3: مستمعي موزيك فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الفلاحة تصدر بلاغا تحذيريا تدعو فيه كافة الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة أحيانا بساقط البرد وهبوب رياح قوية بعد ظهر اليوم السبت خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. وفي هذا الإطار أوصت الوزارة بالإسراع في نقل كميات القمح والشعير المحصودة إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين في أسرع الأجال وحماية أكوام الحبوب الموجودة بالحقول أو بمراكز التجميع المؤقتة وتغطيتها بإحكام باستعمال أغطية عازلة للمياه. كما دعت وزارة الفلاحة إلى التأكد من جاهزية المخازن وأحكام غلقها وصيانة أسقفها ومنافذها لمنع تسرب مياه الأمطار والرطوبة إلى الحبوب المخزنة إضافة إلى رفع الحبوب عن الأرض داخل المخازن واعتماد وسائل التهيئة المناسبة للمحافظة على جودتها. وحدة النقل الجوي التونسية المنتشرة ببنغي بإفريقيا الوسطى تساهم في الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين المتحدة وذلك بتنظيم تظاهرة خرجت عن المألوف بشهادة العاملين باليونسكا وتمثلت في تنظيم زيارة إلى معهد المسكيني ببنغي من طرف ثلة من الطيارين والإطار الطبي العاملين بالوحدة الجوية المذكورة. وقدم أمر الوحدة التونسية مداخلة لتحفيز التلاميذ وبعث الأمل في قلوبهم باعتبار أن المستحيل ليس أفريقيا وبالعلم وطلب المعرفة نستطيع التغلب على كل الصعاب. كما ألقى الأطباء محاضرة حول كيفية التوقي من الأمراض المنقولة جنسيا ومرض الملاريا ومرض الإيبولا وتحسيس التلاميذ بأهمية الرياضة وتجنب الالتجاه إلى المخدرات والكحول. وتم بالمناسبة تقديم مساعدات للتلاميذ وهدية تذكارية إلى المعهد المذكور. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يجدد دعوته المجتمعات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أداء دور محوري في مواجهة تفشي فيروس إيبولا مؤكدا أن السكان المحليين يمتلكون فهما أعمق للتحديات المدنية وقدرة أكبر على الوصول إلى حلول فعالة. العاصمة الألمانية برلين تشهد اليوم السبت مسيرة حشدة تنديدا باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان لتجدد بذلك سلسلة التظاهرات الأوروبية الداعمة للقضية الفلسطينية. فوجه المتظاهرون مطالبات حازمة للحكومة الألمانية بضرورة الوقف الفوري لتصدير السلاح وتقديم الدعم المالي للاحتلال الإسرائيلي. كما وجهوا اتهامات مباشرة لشركات ألمانية كبرى أبرزها فولكسفاجن بالتواطؤ في حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة عبر استمرار علاقاتها التمويلية والاقتصادية مع إسرائيل. طائرة مسيرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية الخاضعة للسيطرة الروسية وهي الكبرى في أوروبا وفق أفادت به شركة روساتوم الروسية للطاقة اليوم السبت. ولم يلحق الانفجار أضرار بالمعدات الرئيسية لكنه أحدث ثقبا بجدار قاعة الآلات وفق المصدر ذاته. وسيطرت روسيا على محطة زابوريجيا النووية في شهر مارس 2022 ولا تزال بالقرب من خطوط المواجهة في المنطقة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا. نهاية الموجز موعدكم الآن مع يسري وخالد في ستار كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس والموسيقى على موزايك فام.
4: رمش قطب والسحر أصنف وأنا قلبي يتخاف عميل يا بابا.
2: موزايك فام.

8 و 6 دقائق على موزايك اف ام. مرحبا بكم, هذه ستار كلوب كالعاده من توا حتى العشرة متاع الليل, معكم فريق كامل وسورتو توا تشامبيونز ليغ, الارسنال بي اس جي وفوز البي اس جي, ماتش للحظه الاخيره باش تحسم في البلانتي الخامسه. اي حتى لين ارسنال جابرييل كان ضيع البلانتي الخامسه, دونك اوتوماتيكمون هنا البي اس جي هي تتوج اليوم بطل اوروبا للمره الثانيه على التوالي. بي اس جي ماشي فيه تعتوى الحقيقة ثنية به يا لويس ريكي الحلم نتاعو صير. اسمعني عايش بيكم في أجواء الملعب أكيد. ولا تصور, اسمعني تصور بالحق هذا هو الجو في بودابست خالد ريد. أكاو دونك بي اس جي الانتصار الثاني على التوالي للويس انريكي والليكيب نتاعو. بي اس جي الحقيقه وتو سورتو قدمنا كوب دو موند, لي ستار نتاع بي اس جي باش يكونوا موجودين في مختلف لي زيكيب, بورتغال فرنسا وزاد فما حتى زاد في اسبانيا. دونك ايكيب الحقيقه خدمت بالكدا بالكدا, سورتو بعد الدومي فينال الاسطوري كونتر البايرن ميونشن, ماتش عمل معناها الارقام القياسيه الكل. دونك سيتي اتوندو الحقيقه في الفينال, بورتون لو نتصور خالد من هنا من اول ماتش ما كانش واضح شكون باش يربح. اي ولكن تحسمت في اللحظه الاخيره. او احمد عداله معاكم, اعطاكم انونسي لكم احمد عداله الربح نتاع البي اس جي, ولكن كيف كيف انا نتابعه اكيد من هنا من بعد وتوم بعد يرجع لكم احمد عداله في سبور اكسبريس. احنا في ستار كلوب نعطيكم لو ريكاب نتاع جمعه كامله, شنو الاخبار اللي صارت, البوليميك سورتو لي بوز, وهنا نحكيو كوره. البريمير ليغ, ارني سلوت تمت إقالته من ليفربول, تم بعد نكتشفوا شنو اللي صار. الحقيقة بون واضح أنه موسم كارثي ليفربول, ولكن تنحكيوا على أكثر تفاصيل. نحكيوا زيد على الأسطورة الروك فيل كولينز يفكر أنه يرجع للأغاني الجديدة والجولات الموسيقية متاعه بعد أكيد الغياب اللي كان ليه. أكيد هذا يجو على العمر برشا حاجات الحقيقة. ما هنا فيل كولينز ينجم يكون يرجع في السنوات الجاية, تنشوفوا شنو بش يصير بالضبط. ونكملوا نحكيوا على تابيو روج الفيلم 7 Dogs, فيلم اللي نستناه في العرض متاعه بكامل الصبر الحقيقة هنا في تونس, وفيلم أسطوري عمل أرقام قياسية كبيرة برشا, 4 مليون دولار. هنا نحكيه على أيام قليلة في العرض, تم بعد نحكيه لكم على أكثر تفاصيل في تابي روج. ستار كلوب من توا حتى للعشرة متاع الليل, فريق كامل معاكم, خالد اليوم في الإخراج, معنا زيدا وائل في ستوندار وطارق في الديجيتال, ليكيب كاملة معاكم. سلام عليكم برشا, طريق السلام عليكم, بعد شوية أكيد نكونوا موجودين معاكم حتى العشرة متاع الليل, ونبدأوا بالموسيقى. نستلجيك برشا الغنية ذي, نسلموا برشا عليكم أكيد, وبعد نعطيكم لي بون بلون بروغرام السهريات بالنسبة لليلة. خليكم مع جونيور جاك, My Feeling, Daddy's Prime Time Edit على موسيقى FM.

سيرجيو مينديز بلاك آي بيز ماش كينادا جو الفوتبول الحقيقة ومع البي جي بطل أوروبا للمرة الثانية على التوالي نتصورك هاو في وقت جاء انتم تسمعوا في ستار كلوب على موزايك اف ام حتى العشرة متاع الليل تو 8:19 تو تويت ستار نيوز ستار نيوز ميلودي أسطورية الحقيقة سورتو كي نحكيو على الارتيست اللي عنده تاريخ كبير برشا في العالم أنا ارتيست اللي في وقت ما كان يدومين العالم و كي نشوفوه في دي كونسير كبار الحقيقة نلقاوه جوست لابس سورية سرويل سبتة هو ريت كي باش يغني هاك الميكرو اللي ميكرو سيرتيت كنا نسميه الحقيقة ميكرو عادي نورمال ان باتور وزادة كيف كيف مغني هو الأسطورة فيل كولينز. الليلة باش نحكيو على واحدة من أحلى المفاجآت اللي فرحت ملايين لفان متاعو في العالم وين أعلن المغني والدرامر الأسطوري فيل كولينز البي بي سي بريكفاست إنه ما استبعدش تماما فكرة تسجيل موسيقي جديد وحتى زاد انه يمشي في دي تورني مره اخرى. نجم فرقه جينيسيس السابق صرح بكل عفويه وقال بون صحيح مانيش قاعد نشوف في روحي نغني لايف توا مساحتي توا تحسنت برشا وبقيت خير من اللي كنت عليه في فترات طويله فاتت. فيل كولينز اللي عنده 8 غرامي اووردز وجائزه اوسكار كان وضح قبل الصعوبات الطبيه اللي مر بها من مرض السكري والمشاكل اللي صارت له في النخاع الشوكي والركبه خليته حتى ما نجمش يشد عصا الباتري نتاعو وكان اخر تورني عملها مع جينيسيس عام 2022 بمناسبة إدراج اسمه سني في روك ان رول هول اوف فيم العام 2026. كشف كولينز انه رفض دعوة المنظمة باش يغني في الحفلة لانه راه روحه لازمه برشا تحذيرات والصوت نتاعو الحقيقة باش يتعب برشا. اما البوز الباهي انه النية موجودة باش يرجع للاستوديو في داره ويصنع حاجة جديدة ترجعنا الايام زمان. ستار نيوز نكملوا مع الموسيقى باش نمشيو لاس فيغاس واحدة من أضخم السهرات الموسيقية في العالم وين هنا الحقيقة شفنا ليلة جوائز الأمريكان ميوزيك ووردز 2026 أو الـ AMAs بالتزامن مع احتفالات الميموريال داي. الحفلة ذي قدمتها النجمة كوين لاتيفا بعد 31 سنة من تقديمها الأول للحفل اللي كان عام 1995 شد منافسة كبيرة برشا. أما المفاجأة الكبيرة والبوز الأقوى كانت الفرقة BTS الكورية اللي خطفت الأضواء وتوجد دايور بأبرز جوائز السهرة وهي جائزة فنان العام أو الارتست اوف ذا يير وزيد معها جائزة أفضل فنان كي بوب رجالي وغنية الصيف اللي هي غنيتهم سويم اللي الحقيقة تكون ليلة تاريخية للأرمي هذية. سابرينا كاربنتر زيدا ربحت الألبوم نتاع العام على مانز بيست فريند وأفضل فنانة وألبوم بوب تايلر سويفت خرجت يديها فارغة إبان بورتون اللي تم ترشيحها لثمانية فئات هنا الفئات الهيب هوب والآر إن بي قسموها كاردي بي وبرونو مارس بثلاثية لكل واحد فيهم وشاكيرا هنا أكيد نلقاوها اكتسحت الجوائز اللاتينية كأحسن فنانة وجولة العام لاس مخيرس يانو لوران. والحفلة زادة شهدت لقطة مؤثرة كبيرة بتكريم النجم الأسطوري بيلي جول بجائزة الإنتاج أو الإنجاز مدى الحياة. ستار نيوز نختمو هنا ومزنا بالموزيكا وديو جديد الشيرين وحمائي اللي داير حاجة كانت تريند ياسر في العالم العربي ونتصوروا الحدث الموسيقي الأبرز بالنسبة للجماعة هذية وين محمد حمائي وشيرين عبد الوهاب خرجوا ديو صيفي جديد متاعهم عنوانه بحرية. الغنية اللي هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما هبطت كثاني الغنيات من الألبوم حمائي جديد اللي عنده العنوان متاعه داير سمعوني واللي باش يطرحوا كامل دفعة واحدة. ديو هذي يعتبر أول ظهور وغناء مشترك يجمع شيرين وحمائي بعد 13 سنة كاملين من آخر مرة تقابلوا فيها على المسرح عام 2013 وغنيوا من قلبي بغني. الغنية هذه عملت انقسام وجدل واسع بين الجمهور وين لقاو فما شكون اللي عجبهم الجو الصيفي الانسجام اللي اكيد ديما موجود بين صوت شيرين وصوت حمائي والنمبرز الحقيقة هنا وراونا اللي فما الغنية هذه تتسمى ضربت بالكدي بالكدي على سبوتيفاي اكثر من 4 مليون مشاهدة في اول 8 ساعات اكهو على يوتيوب. وفي المقابل فما شكون انتقد العمل هذا وشاف انه بسيط زيادة عن اللزوم ومجاش في حجم التوقعات لأسماء كبيرة كيفهم هما. جيود زيمن مع ظهور شيرين في تصور جديدة فرحت جمهورها وهي مع حمائي ومدير عملها ناصر باجيتو والمنتج حمدي بدر باش تأكد شيرين عودتها لقوية للساحة بعد نجاح أغانيها الأخيرة الحضن شوك وتباعا تباعا. ستار نيوز
ديو نسمعوها على موزيكا فام أكيد جديد، وديو العودة متاع شيرين ومحمد حمائي. هل بش يظهروا في حفلات مع بعضهم في الصيف ولا ليه؟ وهل شيرين بش ترجع للمسرح مرة أخرى وراوها في تورنيه في العالم العربي؟ هذا الحقيقة اللي يستنيه جمهورها الكل. انتخوتون اسمعوا بحرية على موزيكا فام.

0: بعتيني ليه عمرو مصطفى. داير الانترفيو مع عمرو مصطفى في مصر اي تلقاه على انستغرام مزيكا كافيم مع زميلتنا سامية الحامية. انترفيو ياسر مزيانة سورتو حاجة حكي فيها عمرو مصطفى على برشا مواضيع ما كانش حكي فيهم قبل. توصلنا حتى 8:33 دقيقة. انتم تسمعوا في ستار كلوب حتى 10 متاع الليل. توت سويت البزومتر. بزومتر البزومتر بالنسبة لليلة فما أخبار تهم الكرة القدم. بون هما زوز أخبار من ثلاثة ليلة ماهمش زوز أخبار من ثلاثة ثلاثة أخبار لكلهم كرة الحقيقة الليلة. وباش نبداو بأزمة اللي صارت سورتو البوز اللي تخلق على السوشيال ميديا بالنسبة للاعب الدولي التونسي علي العابدي. البداية بدأت من فرنسا واحدة من أكثر الحكاية داير اللي توا قاعدة تدور في الأوساط الرياضية التونسية والفرنسية. ونحكيو هنا على نادي أو جي سي نيس اللي خرج بيان رسمي عاجل يوضح فيه معناه المشكله الكبيره اللي صارت داير اللي بعد ما تعرض لها تعرض جوستومون العابدي الحمله الشرسه وبرشه تهديدات على السوشيال ميديا. الحكايه بدات لانه اداره نيس تفاوضت مع الجامعه التونسيه لكره القدم باش العابدي يلعب معاهم زوز ماتشوات البراج. اما ما لقاوش حل بسبب تعارض تواريخ الفيفا اللي كانت الحقيقه حاجه كومبليكي شويه. العابدي ضحى ولعب الماتش الاول مع نيس باش يوري التزامه للفريق. اما اليوم القى روحه مجبر باش يروح لتونس باش يكمل الاوراق والاجراءات الاداريه الخاصه بالفيزا نتاعو لامريكا باش نجم يشارك مع نصر قرطاج في مونديال 2026. اداره نيس دافعت على ملاعبيتها واكدت اللي هو ضحيه ضغوطات بين مصلحه النادي ومصلحه بلاده والمشاركه في كاس العالم. واللاعب توا عازم باش انه يرجع غدوه لحد فرنسا باش يشجع اصحابه في ماتش الاياب. والكلوب طالب من الجماهير انه يتريثوا يحترموا اللاعب اللي يمر بوضعيه انسانيه ورياضيه صعبه. سر بزومتر زلنا واصلين مع الفوتبول ونحكيه هنا على النادي الملكي. زلزال كبير برشا ما يزيش موسمين صفريين ورا بعضهم. ولكن هنا نحكيه على الهيئة الانتخابية لنادي ريال مدريد اللي أعلنت بصفة رسمية على فتح باب الانتخابات الرئاسية نهار 7 جوان 2026. الحدث اللي يعتبر تاريخي وبش يعمل بوز ماوش عادي على خاطر هذه أول مرة بش تصير فيها انتخابات حقيقية بالتصويت في الميرينجي من عام 2006 وقت اللي ربح وقتها رامون بعد استقالة بيريز الأولى. يعني بعد 20 سنة كاملة من التزكية السوسيو متاع ريال مدريد باش يختاروا رئيسهم بصندوق الاقتراع. هنا الهيئة الانتخابية أكدت قبول ترشح زوز أسامي رسميا. فلورنتينو بيريز اللي يحب يكمل المسيرة ويثبت الإنجازات التاريخية متاعه ومستقبل البرنابيو جديد ضده باش نلقاو منافس شاب وطموح وهو رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي اللي يحب يقدم مشروع تجديدي طويل المدى للقلعة البيضاء. ونهار 7 جوان باش يكون فاصل في تاريخ الريال والمنافسة بدأت من توا تسخن بين الاستمرارية والتغيير. بزومتر نختموا بخبرنا الاخراني والقنبلة الكبيرة في البريمير ليج. هنا الحقيقة أعلن نادي ليفربول اليوم السبت 30 ماي على إقالة مدربه الهولندي أرني سلوت وفض الشراكة معه. الإقالة جات بعد موسم يوصف بالكارثي للريدز وين فشلوا في الدفاع على لقب البريمير ليج اللي هزوا سلوت في عام الأول وكملوا سنة في المرتبة الخامسة يعني خارج مسابقة دوري أبطال أوروبا من غير ما يهزوا حتى كأس محلية ومصاحبة ب 19 خسارة كاملة السنة اللي خلت مهير تنقلب عليه. الكواليس في ليفربول كانت شاعلة زادة بمشاكل بين الملاعبية وبين سلوت. وكان نجم المغادر محمد صلاح هو الأكثر حديثا واللي زاد حرك شوية الموضوع هنا. الإدارة كانت صرفت مبلغ قياسي يوصل 570 مليون دولار الصيف اللي فات في الانتدابات كيما فيرتس وكيما زادة فريمبونغ والهداف آيزاك اللي عانى من الإصابات وزاد تأثر الفريق بوفاة النجم البرتغالي ديوغو جوتا الصيف اللي فات. ليفربول أكد في بيان والقرار ما كانش سهل بالكل لما التغيير ولا ضروري والأنظار والتقارير توا موجهة بقوة نحو هنا شكون باش يجي بعد سلوت اللي هي ما نعرفش. ممكن هنا نلقاو أندوني راولا أبرز مرشح لخلافته بعد ما كمل معاهم في المرتبة السادسة. بزومتر
1: كلوب كل هرسة بثمانية للعشرة تعليل.
0: إيكونيك أكثر من هكا ما فماش الحقيقة. حاجة نوستالجيك ياسر مع بوب مارلي Could you be loved.

نصيف زيتون مرتضى الفتيتي يا سيدي انس على موزايك فام تواصلنا حتى لثمانية واحد وخمسين دقيقة بعد شوية الأخبار مع مراد الدريدي. أما توت سويت نكملوا مع الموزيكا في حكاية غنية.

نتصور عقلته اللوب، عقلته بالقديل البيركوسيون. نقول قايل كيفاش انسان ينجم يعقل غنيه من البيركوسيون نتاعها كها، والبيركوسيون هذه ليجوندير جوستمون. واليوم باش نحكيو على غنيه عالميه هزت العالم الكل، مش على خاطر اللحن نتاعها كها، ام على خاطر الكليب نتاعها اللي ولى حديث الناس الكل. هذه اغنيه They Don't Care About Us الملك البوب مايكل جاكسون، واللي هي رساله احتجاج قويه ضد العنصريه والفقر والظلم الاجتماعي. ومايكل جاكسون قرر باش يصورها في بلايص تعكس الواقع الأليم هذاك. يبان كليب متاع الغنية تصور عام 96 في سانتا مارتا، اللي هي فافيلا أي حي فقير في ريو دي جينيرو في البرازيل. لكن التصوير هذا ما كانش سهل بالكل. علاش؟ على خاطر السلطات البرازيلية حاولت أنها تمنع التصوير، ورئيس البلدية وقتها كان خايف برشا أنه الصور متاع الأحياء الفقيرة باش يضروا صورة البرازيل، وخاصة فرصها باش تستضيف أولمبياد 2004. من عام 96 يخموا في الكوب دي موند متاع 2004، ووصلوا كاريمون ما عطاوش الرخصة مايكل جاكسون بيجي يصور الكليب نتاع They Don't Care About Us. لكن رغم المنع القضائي جستمو، الفريق العمل اللي كان يقوده المخرج سبايك لي كمل التصوير.

0: ليش كمل التصوير؟
1: مش منعوه قضائيا وخليهوش يصور مع توهوش رخصة؟ شنية كيف صارت الحكاية؟ ما اللي صار هو اللي خلى العالم الكل مصدوم. فريق الانتاج متاع مايكل جاكسون اضطروا انهم يتفاوضوا مع زعيم عصابة المخدرات اللي كان مسيطر على المنطقة واسمه ماتشينو في بي. الاخير هذي السي رئيس العتابة رئيس المافيا جستمو كان يحكم المنطقة اللي الشرطة نفسها ما تنجمش تدخلها، حاجة معروفة على البرازيل وعلى الفافيلاس. يبا وافق على التصوير. علاش وافق على التصوير؟ برشا خاطر برشا مصادر قالت انه مارتينو في بي كان معجب كبير بمايكل جاكسون وقال بالحرف الواحد بما انه مايكل جاكسون باش يكون موجود لهنا هذا باش تكون البلاصه هذه امنه وامن بلاصه في العالم. الحكايه هذه وريت قديش جوستمون مايكل جاكسون استعمل شهرته العالميه باش يسلط الضوء على الاوضاع الانسانيه ويثبت الرساله الاساسيه للغنيه. أوكا الناس الحقيقة اللي تعيش في الأماكن هذية مهملة من طرف الحكومة لكنهم ما همش مهملين على العالم، وهذه كانت رسالة مايكل جاكسون. مايكل جاكسون The King of Pop اللي غادرنا عام 2009. نتفكروا الناس الكل الحفلة بتاع مايكل جاكسون اللي كانت في تونس جستمون غنى فيها غنية They Don't Care About Us The King of Pop اللي الحفلات الكل متاعه كانوا حفلات ليجندير، كان معنى شو بأتم معنى الكلمة، لكن الغنيات وكانت كل كلمة في بلاصتها كل برود في بلاصتها وما فماش غنية ما تعرفتش للعالم.

0: بوبليسيتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
3: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
4: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
5: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
6: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
7: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي السبت للفترة جوان وجويلية وأوت 2026 تشير إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة فوق المعدلات المناخية المرجعية. وأظهرت النماذج المناخية خلال نفس الفترة إلى إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية في معظم المناطق مع غياب إشارة في بعض المناطق الأخرى. ويتميز الموسم الصيفي في فترة ذاتها باستمرار العوامل الجوية المعتادة، غير أن المناطق الغربية من الشمال والوسط تسجل كميات تساقطات أعلى نسبيا مقارنة ببقية مناطق البلاد. وعادة ما تشهد هذه الفترة من السنة درجات حرارة مرتفعة، إلا أنها تتفاوت حسب المناطق، حيث تكون أكثر اعتدالا على السواحل وأشد ارتفاعا في المناطق الداخلية والجنوب. ويكون المناخ صيفيا بامتياز خلال شهر جوان، حيث تتراوح المعدلات الحرارية عادة بين 23 و 25 درجة مئوية في الشمال والوسط، غير أن القيروان تتميز بمعدل موسمي أعلى يبلغ 27 درجة مئوية، وفي الجنوب تتراوح درجات الحرارة بين 25 و 31 درجة مئوية، بينما تبقى المرتفعات الغربية أكثر برودة نسبيا مع حرارة تقارب 22 درجة مئوية في تلا. والمعهد يشير إلى أن شهر جويلية الشهر الأكثر جفافا في أشهر السنة، تتراوح المعدلات الحرارية خلال الفترة المرجعية عموما بين 26 و30 درجة مئوية في الشمال الوسط وبين 28 و33 درجة مئوية في الجنوب. تونس تتحصل على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال حفل وختام مسك الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية مساء أمس الجمعة. وتسلم الوزير بالمناسبة الوثيقة الترتيبية الخاصة بموسم الحج المقبل 1448 هجري. وفي سياق آخر، زار وزير شؤون دينية رئيس مكتب حجاج تونس مرفوقا بالرئيس المدير العام لشركة خدمات الوطنية والإقامات مساء ليلة أمس الخميس مخيمات الحجاج التونسيين بميناء، وتحدث معهم بخصوص ظروف إقامتهم والخدمات المقدمة إليهم. وعبر الحجاج عن رضاهم عن الخدمات، كما تقدموا بمقترحات لمزيد تحسينها في المواسم المقبلة. وتعهد الوزير بالنظر فيها ودراستها واعتماد الممكن منها حسب بلاغ لوزارة الشؤون الدينية. في أخبار العالم، في ظل التسريبات المتزايدة حول ملامح اتفاق نووي محتمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تشهد واشنطن موجة جديدة من الجدل السياسي الحاد تعكس عمق الانقسام داخل الطبقة السياسية الأمريكية تجاه كيفية إدارة الملف الإيراني. ويهدي الاتفاق المرتقب إلى تثبيت وقف إطلاق النار وضمان انسيابية الملاحة في مضيق هرمز، فيما يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه أمام معادلة معقدة محاصرا بضغوط متباينة داخل إدارته وداخل الحزب الجمهوري وسط تصاعد المخاوف من انعكاسات استمرار التصعيد على أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد الأمريكي. بعد تأجيل فرضته الحرب تستعد إيران لإقامة جنازة كبرى للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي اغتيل بأولى الغارات الأمريكية الإسرائيلية على طهران في 28 فبراير الماضي. وفي هذا السياق نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية في طهران محسن محمودي قوله أنه تم تشكيل مقر خاص للتحضير لمراسم الجنازة دون تحديد موعد رسمي لها. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يصف العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في جنوب بلاده بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق، مؤكدا أن تل أبيب تنتهج سياسة تدمير شامل وتنفيذ تهجير جماعي يتجاوز استهداف مناطق محددة إلى محاولة فرض واقع ميداني جديد بالقوة. نهاية الموجز، المشوار تواصل مع يسري وخالد في ستار كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
6: الأولى في تونس.

0: 10 نتاع الليل.
1: وفي ستار كلوب مواصلين معاكم اكيد حتى للعشرة متاع الليل ونفرحوا برشا برشا اكيد كي لي ديديكاس نتاعكم يكونوا موجودين معانا. نجموا اكيد تبعثوا لنا دي ميساج على لي ريزو سوسيو موزايك اف ام ولا تكلمونا على 71 113 1000. اليوم ديديكاس يجي من عند خالو كريم ادريس والعائله الكل، يقولوا له هابي بيرثدي امين شيخ روحه.

0: هابي بيرثدي يا امين، وان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. تو بعد اكيد نعطيكم فكره على برنامج السهريات هكا تمشي تتفرهد اكيد مع اصحابك مع احبابك في لي بون بلان. مي توت سويت تابي روج. تابي روج. الريد كاربت الليلة مخصص ثروة وتاريخ جديد قاعد يتكتب في السينما العربية، ونواصل فيلم الأكشن الكبير سيفن دوغز تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة هزت صالة العرض. نحكيه على الفيلم اللي في أول نهارين بركة من طرحه الرسمي تجاوز فيلم أسد واحتل صدارة شباك التذاكر العربية بإيرادات خيالية تخطات الأربعة ملايين دولار. مبيعات تذاكر وصلت ال 599,160 تذكرة في العالم العربي، وهكا يكون الحدث السينمائي الأبرز للصيف هذايا. نجاح كبير وراه قصة انتربول وتشويق مميز، وين تدور الأحداث حول ضابط الانتربول خالد العزيزي اللي يدخل في مهمة سرية مع واحد من أخطر المجرمين السابقين باش يفكوا منظمة إجرامية عالمية اسمها سيفن دوغز في رحلة وعواصم دائرة بالعالم الكل. الفيلم يوصف بأنه أضخم إنتاج عربي بمواصفات عالمية، وتم تصوير المشاهد الرئيسية متاعه في استوديوهات الحسن بيك تايم وبولفارد سيتي في الرياض بالاستعانة بأقوى فرق عالمية في المؤثرات البصرية والمشاهد الاختيرة اللي تضاهي أفلام هوليوود. العمل اللي يقوده الثنائي الأسطوري كريم عبد العزيز وأحمد عز من نخبة من نجوم العرب والعالم، ومن إخراج الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح. موقفش نجاحه في شباك التذاكر كهو، أما دخل رسميا الموسوعة جينيس للأرقام القياسية برقمين عالميين دفعة واحدة في مجال المؤثرات السينمائية، وينسجل الفيلم أكبر انفجار سينمائي في تاريخ الأفلام. هنا نحكي وزاد على فيلم أوبنهايمر اللي كان خرج كريستوفر نولان، اللي وقتها تم المحاكاة متاع الانفجار متاع قنبلة نووية. لأ هذي روفاته بأكبر انفجار سينمائي في تاريخ الأفلام، زيد معاها أكبر كمية متفجرات عالية الشدة يتم تفجيرها في مشهد واحد. وهذا الكل برهن على الطموح الكبير والإمكانيات الضخمة اللي تخلي السينما العربية تطير للعالمية من الباب الكبير. تابي روج.
1: مواصلين معاكم في ستار كلوب حتى العشرة متاع الليل. سيسور ويحكم طريق السلام عليكم، سلموا عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز على موزايكا فام بوانيت والابليكاسون موبيل متاعنا موزايكا فام. احنا معاكم اكيد ونوصلوا لكم اخر الاخبار، وبعد شوية نعطيكم بروغرام سهريات في لي بون بلان. توت سويت بوسي وننسى اللي كان.

0: La Diva au pied nu, Jinton, Cesaria Evora, Angola, la Mosaïque FM, Howl, la music, Howl, la bonne humeur, et qui dit, ma t'alqa, on joue d'affiche Star Club, Hadro, les rouilles, comme, je te dis, on m'en taoua, t'es le programme, comme, asma, m'ashab, comme, ahbib, comme, tout de suite, les bons plans.
1: Bon plan.
0: لي بون بلان كالعادة نعطيكم فكرة على بروغرام السهريات بالنسبة لليلة وفي ذا بريدج نلقاو مهدي باكوش وفرقة الباشا للدبكة السورية في المولو بلاتين موديب أحمد وغازي أنسو في ليدون ساتيداي فيفا مع بدر وبنكا السهرية 100% روك في الروك ان رولا مع هاي جين لايف باند في البلاغ نلقاو كازو اون شوكيس في الحبيبي داون تاون نلقاو بلاتين إليس جيليان في الأينا السهرية بريز في المارتي كلوب نلقاو الديسكو العربي في الفلو بيب ماي نايتس with جي بوي في الفولامور الليلة نلقاو ليمونشيلو مع باسلي بوزيز في راسكو بي لويجي وكيسمي في ظروف نلقاو واثق لفقيه وكامبور دي جي سات في المودز السهرية عربيان مادنس نايت نشيو السوسة وين تسمعوا فينا على 90.1 FM في الكولد برو الليلة نيوب مع شامبيح غرس اللوي هوش لوما ديبيش مسلماني سليم برقيقة وميزا ميوزيك في ستيبس السهرية جيلسي مع علي غرياني تيموس بي تو بي بادي جيرات توينلو وسوليو ونختموا بجربة وين تسمعوا فينا على 89.2 FM في الفيجا الليلة نلقاو ميلا دي جي سات

0: Başaran Talil.
1: غنية قديمة قديمة جديدة بون باش نسمع على فيرسيون تاع 2026 ولكن كلاسيك من عند كيسي اند ذا سانشاين باند. غنية جوستومون تخلينا نونسوكم بالكدي بالكدي في الكيس سروحكم واحدة واحدة ميسالش من توا نبداو نتفقدوا صحابنا وحبيبنا من غير ما نزب وسي الويكاند جي نجمو نتفرهدوا نجمو نريقلوا امورنا حتى طقس زاد مواتي باش نتفرهدوا بالكدي بالكدي خليكم معاه. That's the way I like it. Party pupils re-

دعاء الحيوي بداتي على مزيكا فام. كاو الموسيقى دي اللي جوستمون تحديت في الكاف اي وقتها كانت بيرفورمانس كبيره برشا, وين وقتها نحكيوا على تشامبيونز ليغ الافريقيه, وتواصلنا حتى ل 59 دقيقه. انتم تسمعوا في ستار كلوب حتى العشرة متاع الليل معكم. نحن مازلنا مواصلين في ستار كلوب, اكيد الاخبار مازال بتواصلك, ونحكينا اليوم ونعاود نفكروكم بالتشامبيونز ليغ البي جي ارسنال ماتش قعد محدد حتى للحظه الاخيره, حتى البلانتيات وشي ما فصلتهم. كان البلانتي الخامسة هي اللي كانت البلانتي اللي خليت البي جي يهز اللقب للمرة الثانية على التوالي. بي جي اللي ماشي في ثنية صحيحة.

0: لويس إنريكي يحافظ على نفس الكيب ويحافظ على نفس الانرجي وعلاش ليه نجم يكمل السنوات القادمة. اون اتوندون ريال ان شاء الله ان شاء الله تفيق على روحها ان شاء الله ترجع اكيد, ولا حتى برشلونة اكيد. الاخبار الكل تلقاوها مع فريق الرياضة بعد شوية في سبور اكسبريس, لكن توت سويت فري او فو.
1: فري او فو صحيح ولا غلط؟

فو بالنسبة لليلة كالعادة نعطيكم فكرة على لي رومور سورتو اللي قاعدين يدوروا على السوشيال ميديا نعملوا الأبحاث نتاعنا مليح مليح ونشوفوا لكم الصحيح من الغلط باش نبداو بخبر يهزنا العالم الكرة اليوم ونحكيوا على ريال مدريد هنا نعرفوا مليح اللي فما مشكلة كبيرة برشا في الدفاع بعد موسم صفري ثاني على التوالي للملكي ولكن زادا بعد مشاكل أخرى حكينا عليهم قبليك على الانتخابات اللي باش تصير بينات فلورنتينو بيريز وريكيلمي اللي ممكن بيريز يلقى روحه على برا بالنسبة للسنة الأول مرة من أكثر من 20 سنة اليوم نحكيه على دفاع ريال مدريد هل ينضم برايما كوناتي للخط الدفاع هذية إبان الخبر هذية غالط ويقعد لحد الآن في خانة الإشاعات على خاطر الأيامات هذية خلينا نقول أيامات سخونة برشا في الميركاتو الكلام اللي داير يقول أنه مدافع ليفربول برايما كوناتي رفض يجدد عقده ولا فري ايجنت وأنه فما أخبار تقول لي فما أكور سري مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز باش يجي لتعويض خروج داني كارفاخال ودافيد ألابا الحكاية هذه ما فماش منها ومجرد تكهنات صحفية كوناتي مازال مرتبط بعقد مع ليفربول وإدارة الميرينغي صحيح تلوج على مدافعين بعد الوداع المؤثر لكارفاخال وألابا وإعلان رحيل المدرب أربيلوا أما ما فماش حتى خطوة رسمية أو اتفاق سري مع المدافع الفرنسي الميركاتو سنة باش يشهد زلزال كبير خاصة بعد إقالة أرني سلوت وفشل الريز في التأهل لدوري الأبطال والسامي باش تكثر في الساحة أما حكيت كوناتي ومدريد تقعد إشاعة حتى يثبت العكس

0: مازلنا مكملين مع عالم الكرة وباش نحكيوا على ليفربول. محمد صلاح أعلن منذ أشهر الحقيقة أنه ما فماش اتصالات بيناته هو وبينات الفريق على تجديد العقد متاعه، وأنه أعلن مرة أخرى زادة أنه مشواره يوفى مع ليفربول في جوان 2026. أما فما هنا أخبار تقول أنه ليفربول القاو حل باش صلاح يقعد موجود في النادي، هل حاجة ذي صحيحة وإلا لا؟ يبقى الخبر ذي غالط تماما، وين نادي ليفربول ملقاش حتى حل، والملك المصري محمد صلاح حسم الجدل ودع الأنفيلد وجماهير الريدز بصفة نهائية وبالدموع نهار 25 ماي بعد آخر ماتش لعبه ضد برينتفورد في لحظات توصف بأنها الأصعب في مسيرته الكروية. صلاح صرح لسكاي سبورتس وهو متأثر برشا وقال أنه بكيت أكثر من أي وقت مضى في حياتي خلال لحظات الوداع، الناس يشوفوني قوي وشرس في الإعلام، أما في الحقيقة كنت كطفل صغير. أبو مكة أكد أنه رحلته مع ليفربول وفات رسميا ومش بش يرجع مستقبلا، وقال سأكون بعيدا جدا من هنا. الممر الشرفي شهد حضور مرته وبنيته مع تكريم خاص من مسؤولي النادي، وصلاح حرص بش يوجه تحية خاصة لزميله أندي روبرتسون ووصفه بأنه لاعب ملتزم ومحبوب في غرفة الملابس، وهكا يكون صلاح فض الشراكة التاريخية بعد ما رجع الريدز الكبار أوروبا. الترانزيشن باش تكون بمصر ومحمد صلاح، على خاطر باش نمشي والعالم الفن في مصر، هل بالحق فما حكم بالسجن ضد مغني الراب مروان بابلو ولا لا؟ يبقى الخبر هذايا صحيح، وللاسف صدم عشاق الراب والموسيقى في العالم العربي الاسبوع هذايا. المحكمه الاقتصاديه بالاسكندريه اصدرت حكم بحبس المغني المصري مروان بابلو لمده عام كامل مع اخطية ماليه ب 100,000 جنيه وتحديد كفاله ب 1000 جنيه لوقف التنفيذ المؤقت، بعد ما وجهت ليه تهم ازدراء الاديان، التحريض على الفسق وهدم القيم الأسرية. أصل حكاية يرجع البلاغ قدمه محامي ضد بابلو من عام 2022 وقت اللي غنى ابتهال مولاي الشهير للشيخ سيد النقشبندي في حفلة جمعته مع الرابر الفلسطيني شاب جديد. مقدم الدعوة يعتبر أنه تقديم ابتهال ديني في أجواء موسيقية وراقصة يعتبر إساءة واضحة للرموز الدينية والموروث الروحي، وزيدهم تهم نشر محتوى خادش للحياة. الحكم ذي أثار موجة انتقادات كبيرة مع برشا فنانين وصناع محتوى في مصر اللي اعتبروا أنه فما توسع كبير في الملاحقات القضائية الأخلاقية اللي قاعدة تراقب الانتاج الفني والتعبير الثقافي للشباب. خلينا نفكر وزيدا لمروان بابلو كان موجود في بطولة فيلم أجي بيست اللي كان موجود الحقيقة في القاعات السينما التونسية، والفيلم اللي لقى نجاح كبير في العالم العربي. مروان بابلو تو يواجه عقوبة السجن هذية.
1: فغيوفو صحيح ولا غلط؟ فغيوفو
0: ستار كلوب. نكونوا هكا خلطنا الاخر ستار كلوب بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 8 حتى ال 10 متاع الليل. شكرا لكم الفريق اللي معانا ليله، خالد في الاخراج، طارق في الديجيتال، وائل في ستاندار. احنا نصدون رونديفو كي العاده الجمعه الجايه نهار السبت من 8 ل 10 متاع الليل، وين تلقاو ريكاب على الاحداث اللي صارت جمعه كامله، الاخبار اللي عملت البوز على السوشيال ميديا، واكيد احسن موسيقى ولا بونيمور. بعد شويه تلقاو مراد دريدي في الاخبار وموعد الرياضه سبور اكسبريس مع احمد عداله، وسهريه تتواصل على موزايك اف ام بجنسة اف ام مع عدن حوات. كان معاكم يوسف الجديدي، نخليكم مع لو تيوب دي تي، ان كولابوراسيون بين UGL Ultra Naté. Move into the sun.

0: نهار لحد 31 ماي 2026 تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة. الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس. موزايك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لـ8 متاع الليل. نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على موزايك فام،
1: الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. ألقي القبض على أكثر من 12 شخصا في العاصمة الفرنسية باريس خلال نهائي رابطة أبطال أوروبا الذي شهد فوز باريس سان جيرمان على أرسنال بركلة ترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل 1-1. ونشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا، من بينهم 8 آلاف في باريس بعد أعمال عنف شابت فوز سان جيرمان باللقب العام الماضي. واعتقل 45 شخصا واحتجز 13 منهم وضبطت نحو 24 شعلة نارية ونحو 100 لعبة نارية، بينما تضرر موقف حافلات في شارع جانبي متفرع من شارع شانزليزيه في وسط باريس وأصيب شرطي واحد. العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي تتجه نحو مرحلة أكثر حساسية بعدما حذرت بكين من اتخاذ إجراءات مضادة حازمة إذا مضى الاتحاد الأوروبي في فرض قيود تجارية جديدة على الواردات الصينية، في وقت تدرس فيه بروكسل أدوات إضافية لمواجهة ما تعتبره فائضا في الطاقة الإنتاجية الصينية يهدد قطاعات صناعية أوروبية رئيسية بحسب وكالة بلومبرغ. وجاء التحذير الصيني عقب مناقشات أجرتها المفاوضات الأوروبية في 29 من شهر ماي بشأن السياسة الاقتصادية والتجارية تجاه الصين في ظل تزايد القلق الأوروبي من تدفق المنتجات الصينية إلى الأسواق الأوروبية بأسعار مخفضة تضغط على الشركات المحلية وتفاقم الاختلالات التجارية وفقا لبلومبرغ. حزب الله اللبناني يقول السبت أنه يتصدى منذ الثلاثاء الماضي لمحاولات التقدم للقوات الإسرائيلية باتجاه 3 بلدات قريبة من مدينة النبطية في جنوب لبنان، في وقت أعلنت الدولة العبرية أنها توسع توغلها في العمق اللبناني. من جهته قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلامة أن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق في الأيام الأخيرة، مدافعا في الوقت نفسه عن خيار المفاوضات المباشرة معها باعتباره الطريق الأقل كلفة على بلاده. مع اقتراب انتهاء تفويض قوة المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال، يدخل ملف وجودها مرحلة حاسمة تعكس تداخل البعد الأمني مع اعتبارات عدة، إذ يأتي ذلك في ظل ضغوط أمريكية وإسرائيلية تدفع نحو إنهاء المهمة أو تعديلها بشكل جذري مقابل تمسك لبناني واضح باستمرار الوجود الدولي. ومع ترقب تقديم الأمين العام المتحدة تقريرا إلى مجلس الأمن بحلول الأول من جويلية القادم، تزداد حساسية هذا الملف في وقت تستمر فيه الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان، ويرد حزب الله بهجمات على الاحتلال في ظل بقاء قوات إسرائيلية في مناطق حدودية ووجود مسار تفاوضي غير مكتمل. وقد تأسست اليونيفال عام 78 و900 وتوسعت مهامها بعد حرب 2006 بموجب القرار 1701 الذي كلفها مراقبة وقف إطلاق النار ودعم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغد الأحد 31 ماي، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر المناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. البحر هادئ إلى الاضطراب وتتراوح الحرارة القصوى بين 27 و31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و36 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
5: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في آخر نشراتنا الرياضية. بعد شوية باش نحكيو على ما معش اكسبلوا والحقيقة ولا ميغيتي تيتر اللي هزته البي اس جي اليوم. نعرفش كان طارق يحبنا نحكيو قبل على البي اس جي، تفضل ما عندي حتى مشكل نحكيو على البي اس جي. طارق برا نحكيو على البي اس جي. باريس سان جيرمان يفوز برابطة الأبطال الأوروبية للمرة الثانية على التوالي. بورتون كان بدا الماتش مش كيما يلزم بعد ما كان خاسر واحد بلاش منذ أولى دقائق المواجهة تاع تشامبيونز ليغ تاع الفينال اللي تلعبت في البوشكاش أرينا اليوم في بودابست في جو جميل جدا ورائع جدا. عندها الحق اليوفا كي تقدم الماتش هذا يولي الخمسة بتوقيت تونس بتوقيت نحن بطبيعة، يولي مزيان برشا الوقت هذاك يساعد برشا ناس. دور ذاك علاش بودابست توا حافلة حافلة غير عادية. نعرف اللي خالد المخرج الإذاعي كان يتمنى يكون في بودابست توا، إن شاء الله الفينال الجاي ما نعرفش وين باش تلعب، إن شاء الله تكون موجود فيها. أنت بتحتفل مع البي اس جي ولا مع ليكيب باش تيزون؟ توكا بي اس جي كان بدا الماتش مش كيما يلزم بما انه كايا فيرتس كان سجل الهدف الاول من خطا النجم نقولوا ماركينوس هو اللي يتحمل فيه خطا الهدف هذاك في الدقيقه الخامسه هذه. ثم في الدقيقه 65 بينالتي صحيحه زاد عثمان ديمبيلي بالون دور كان سجل هدف التعادل. ثم تعدينا لضربات الجزاء ووفات ضربات الجزاء 4-3 للبي اس جي. بي اس جي هكا يحافظ على اللقب نتاعو، يعمل اكسبلوا جديد. بي اس جي اللي لسنوات وسنوات وسنوات جاب الستار نتاع العالم الكل وحل باش يصير تشامبيونز ليغ، لكن مارتين حلها ربي في وجهه بعد ما غادر كيليان مبابي. ما عادش مربوطه بعضها الجمله ولا لا، ولكن كيليان مبابي غادر ريال مدريد يعاني، والبي اس جي هو البطل. ليكيب تشوفوا في التصوير على صفحتنا سبور باي موزايكا فاميلي تابعوا فينا توا. باري ايميتيك ما عادش باري ايماجيك ولكن ولات باري ايميتيك. دونك ساحر لو باريزيان قالت باري ديكروش سا دوزيام ايتوال لا ساغا كونتينيو. الملحمه تتواصل. خليها تصويره ميسيرش، خليها تصويره طارق قبل ما نتعداو للتصاور اللي بعدهم. في رولان غاروس في النايت سيشن اليوم وقفوا الماتش وقعدوا يحتفلوا بالساك بتاع البي اس جي هذا في رولان غاروس. في كانال بلس نصر الخليفه قال الباك تو باك حاجه قويه برشا، لا دوزيام لي بلو بيل ازين برشا واحلى برشا، التروفي الثاني وسبيسيال برشا. فيدراسيون فرونسيز دو فوتبول هبطت كومونيكي هنت فيه البي اس جي بالطبيعه ممثل الدوري الفرنسي، ولكن في نفس الوقت خدمه الكومونيكي نتاعها قالت بربي تردوا بالكم شويه. ما ردوش بالهم لانه الصور باش نشوفوها توا تتعدى على سبور باي موزايك تشوفوا شو اللي صار بعد الـ الاحتفالات، ولا نجم نقولوا فات شويه الاحتفالات. هما شيء متوقع شغب العاده. مبدئيا حسب اخر الاخبار تقريبا منذ دقائق 140 شخص كم تم توقيفهم، 45 منهم في الجاردا فيو، وثم حتى شكون تم الاعتداء عليه باسلحه بيضاء في باريس. ما فوش حبيت بي اس جي ولا مش حبيت بي اس جي، لكن في كل الحالات كما العاده اعمال الشغب تتواصل وستتواصل على مدار الليله، وباش تكون برشا مشاكل تنطبعوا على موزايكا فهم شنو باش يصير في قادم الساعات. لكن في كل الحالات اللي باش يحفظوا التاريخ بخلاف لي زانتربيراسيون بخلاف العباد في الجاردا فيو، باش يحفظ اول حاجه الكلام اللي قاله لويس ريكي بعد المباراة في الامسيس. قال كانت كومبليكي برشا العملية، كانت صعيبة ولعبنا ضد فريق كبير برشا اللي هو أرسنال وكان منافس صعب الميراس، ولكن قال الكلمة السر يتلخص في كلمة واحدة، يلزمنا نخدمه على طول الوقت مازمناش نقف. وذاك عليه زاد حتى أشرف حكيمي قالهم لو ترافاي فيني توجور بار بي، الخدمة تخليك ديما توصل. واحنا زاد في المزايكة فهم مع روحنا باش نخدموا على روحنا تو باش نحكيوا شوية على المنتخب الوطني التونسي. منتخب الوطني التونسي وصل اليوم العشية لمدينة فيين، ماتش نهار الاثنين لعبوا ضد النمسا 8 غربا، تحكيم فرنسي لجيريمي بينيار. الماتش في تعادل على الوطني الأرضية اللي ما نجمش تاخو حقوق البث على الفضائي، ولكن لابون نوفيل هو كونه الحاجة جديدة المزيانة هو كونه الماتش هذا باش تعادل على ليكيب تي في. الموعد غدا مع نهائي كاس تونس غدا لعب تاع العشيه في ملعب حمادي العقبي براس ترجي الجرجيسي وجه ترجي التونسي. ترجي الجرجيس مكتمل الصفوف باستثناء لاعب واحد معتز شوشان اللي اجرى تدخل جراحي، نتمنوا له الشفاء العاجل مش حاجه خطيره والحمد لله. مصرنا لا زايده كما نقولوا احنا بلغه الدارجه. ترجي التونسي باش يسجل عوده اللاعب كوسيلا بوعالي. ترجي الجرجيسي يلعب بالاحمر والاصفر. ترجي التونسي باش يلعب بالمريول الازرق. والحكم تاع المباراه هذيا هو نضال بالطيف. واحنا بطبيعه في موزايكا في معنا بلاتو سبيسيال ينطلق ماضي ساعتين يتواصل حتى للثمانية متاع الليل. النادي الرياضي بحمام الأنف رجع اليوم إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد 3 سنوات من الغياب وأربع سنوات من 2022. 3 بلاش فاز على الملعب الجبسي في مباراة الفاصلة من البراج الملحق اللي خلاه طلع إلى الرابطة المحترفة الأولى. بيرم نويسر كان سجل هدف له في الدقيقة 17 ثم الدوبلي لأحمد بن تيبا الدوبلي هذا 3 بلاش وفات الماتش على روزيتا 3 بلاش. عودة الهمهامة احتفالات كبيرة برشا تقعوا على صفحتنا سبور باي موزايكا فهم حتى اللايف على سبور باي موزايكا فام. امنوا هنا الاولاد بالطبيعه لسوق بلاس في حمام الانف وفرحه كبيره برشا في حمام الانف بعد عوده الهمهمه. النادي الرياضي الصفاقسي منصف السلامي يرجع لرئاسه الهيئه العليا للدعم. منصف السلامي اعلن في ميكرو مراسلنا فتحي بوجنيح انه اعضاء في هيئه الدعم باش يتكفلوا بديون العاجله قيمتها 2.7 مليون دينار زملائه 700 هكا فريق باش يتمكن من المشاركه في كاس الكونفدراليه الافريقيه وباش يزيح تماما المشكل نتاع الديون. الملعب التونسي زوز انتدابات جديدة. زكريا العايب أمضى رسميا عقد يبدأ فعليا نهار 30 جوان ما أنه اللاعب مازال مرتبط بعقد مع الترجي الرياضي التونسي. متوسط الميدان عمره 23 سنة ما لعبش عمناون مع الترجي الرياضي التونسي عمناون دونك سيزون هذية. أمضى زوز مواسم كيف وكيف مالك شويخ اللي زاد أمضى لزوز مواسم. حسب صحيفة العرب القطرية نادي الشمال يرغب في انتداب محمد علي بن رمضان. الصفقة شنو فيها؟ فيها أكرم توفيق يرجع إلى الأهلي المصري. وفي المقابل نادي الشمال القطري قال كونه يحب يحصل على خدمات اللاعب محمد علي بن رمضان. هوندبول اليوم ترجي تونس فاز بالكأس وبالتالي بالدوبلي الرابع ليه على التوالي بعد مربح في الفينال نادي ساقية الزيت 32-25. كيف كيف الهوندا الجمعية النسائية بالمكنين توجد بكأس تونس بعد الفوز عن النادي الإفريقي 26-25 وبدورها فازت بالدوبلي. ألف مبروك للترجي التونسي وللجمعية الرياضية النسائية بالمكنين. أنا شاهد كل أخبارنا هذه تقال مقعنا موزايكا فام بونيت. خليكم توا مع عدنان وزياد في جتات فام.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 109 ملي.
4: أريد طور عالمك.
6: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
7: 10 9 8

0: Electric.
1: It's not over. I'm not going home.
0: Stay tuned.
2: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. حجاج بيت الله الحرام يختتمون اليوم السبت مناسكهم بطواف الوداع في الحرم المكي غربي المملكة العربية السعودية. وجاء ذلك بعد ساعات من تنظيم وزارة الحج والعمرة الحفل الختامي السنوي، ختامه مسك بحضور وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك احتفاء بنجاح موسم حج عام 1447 هجرية. وأعلن الربيعة خلال الحفل تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج استعدادا لموسم حج عام 1448 هجري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المبكرة وتمكين المكاتب من استكمال التعاقدات والإجراءات التنظيمية والخدمية. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطرح خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت مقترحا يقضي بتوسيع السيطرة البرية على قطاع غزة، حيث جرى بحث الفكرة ضمن المناقشات دون اتخاذ قرار نهائي بشأنها. وكان نتنياهو قد صرح خلال الأيام الماضية بأن توجيهاته تقضي بالسيطرة على نحو 70% من مساحة القطاع، إلا أن مصادر أعلامية إسرائيلية مطلعة أكدت أنه لم تصدر حتى الآن تعليمات رسمية إلى الأجهزة الأمنية أو الجيش لتنفيذ خطط تستهدف السيطرة على هذه النسبة أو توسيع نطاق الاحتلال الميداني لأراضي إضافية في غزة. القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تعلن عن اعتراض وتعطيل سفينة تجارية جديدة كانت تحاول خرق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، بينما شددت طهران على فرض إجراءات ملاحة صارمة في مضيق هرمز متوعدة باستهداف أي سفن عسكرية أجنبية تتدخل في إدارته. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها قامت بتعطيل سفينة شحن البضائع السائبة ليان ستار والتي ترفع علم غامبيا بعد عدم امتثالها للعديد من التحذيرات التي وجهتها القوات الأمريكية أثناء محاولتها الإبحار نحو ميناء إيراني خلال الليلة. التلفزيون الإيراني الرسمي يؤكد اليوم السبت أن مذكرة التفاهم التي نوقشت بين واشنطن وطهران تنص على الإفراج في غضون 60 يوما عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، مشيرا إلى أنه ارتكز على نسخة غير رسمية من النص. ونفى البيت الأبيض الأربعاء الماضي تقريرا سابقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أشار إلى وجود مسودة اتفاق إدارية مع الولايات المتحدة تتضمن التزام واشنطن برفع الحصار البحرية. الولايات المتحدة ترحل مجموعة جديدة من المهاجرين الوافدين من غرب إفريقيا إلى غانا، بينهم شخص واحد على الأقل كان يستفيد من برنامج حماية من الترحيل، وفق مفادة محامية معنية بالقضية لوكالة الأنباء الفرنسية. وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة واسعة النطاق ضد الهجرة غير النظامية شهدت ترحيل أشخاص كان يسمح لهم عادة بالبقاء في الولايات المتحدة في عهد إدارات سابقة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حوات في جزة تفام، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية يستقر عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي 2026، وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الإحصائية الصادرة السبت عن البنك المركزي التونسي. ويعكس هذا التطور ارتباطا وثيقا بين معدل الفائدة في السوق النقدية وسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي الذي بقي دون تغيير عند مستوى 7% خلال الأشهر الأخيرة. مع اقتراب انطلاق موسم العودة الصيفية للتونسيين المقيمين بالخارج، دخلت الاستعدادات الوطنية مراحلها الأخيرة لضمان استقبال أبناء الجالية في أفضل الظروف، وتتواصل الجهود على المستويين المركزي والجهوي من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف الهيئات الإدارية والمؤسسات المتدخلة بهدف تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. وقد شاركت المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج في عدد من الولايات في جلسات عمل خصصت لتقييم مدى جاهزية المصالح المعنية واستكمال الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات الإدارية وتيسير مختلف المعاملات لفائدة أفراد الجالية طيلة فترة العطلة الصيفية. وتأتي هذه الحركية في وقت تستعد فيه تونس خلال الأسابيع المقبلة لاستقبال الآلاف من التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة الموسم الصيفي، وما سيرافقه من ارتفاع في نسق الرحلات الجوية والبحرية الوافدة على البلاد تزامنا مع انطلاق العطلة الصيفية وعودة أفراد الجالية لقضاء إجازاتهم بين عائلاتهم وأقاربهم. مكتب شؤون حجاج جمهورية تونس يعلن حصول المكتب على الجائزة البرونزية ضمن جائزة لبيتم للتميز في خدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1447 هجري. ووفق بلاغ يأتي هذا التتويج ثمرة للتخطيط المسبق والتنسيق المشترك والجهود التي بذلتها كافة أعضاء البعثة التونسية لتقديم أرقى الخدمات لحجاجنا الميامين وتوفير تجربة حج آمنة وميسرة تجسد أعلى معايير الجودة والعناية. وزارة الداخلية تقرر بمناسبة مقابلة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم والتي ستقام اليوم الأحد تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج لوزيل الزهرة بداية منتصف النهار وإلى حدود الساعة 9 ليلا، ما عدا القاصدين ملعب حمادي العقبي برادس والحاملين دعوات وتذاكر الدخول. ووزارة الداخلية تعلن أنه سيتم فتح أبواب الملعب بداية من الساعة 1 بعد الظهر مع دعوة الجماهير للحضور المبكر لتفادي الاكتظاظ واحترام قانون الطرقات، بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السياق المتهورة والسلوكيات الخطيرة. في اليوم 93 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن حزب الله قصف بناء تحتية للجيش الإسرائيلي بالصواريخ في مستوطنة كارميل، وأصدرت الجبهة الداخلية تعليمات جديدة بدءا من اليوم الأحد بإغلاق جميع المدارس في البلدات الحدودية الشمالية وميرون ونهاريا وفرض قيود على التجمعات. وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 6 صواريخ على قوات إسرائيلية موجودة في بلدة ديبين جنوبي لبنان. رغم الضربات الواسعة التي وجهتها إسرائيل إيران والهجمات المستمرة على لبنان وقطاع غزة، تكشف تحليلات إسرائيلية عن جدل متصاعد حول ما إذا كانت هذه الحروب قد حققت الأهداف التي شنت من أجلها. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.